طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: هادية تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النور الأعظم الشفيع المشفع سيد ولد آدم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان من أرسله رحمة لكل من يسمع أو يبصر، من وجهه البدر غدا طالعا والشمس من أطواقه تزهر، والله لولا طيب أنفاسه ما عرف المسك والعنبر، صلى عليه ربه ما دجا ليل ووجه الصبح إذ يسفر.

سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الفتح والحجرات من التجليات العرفانية وقاف الذاريات من طور النفوس الإنسانية كمل له الإخلاص والفلق الواضح فهدى الناس حتى كل من ربه اقترب عليه صلاة الله ما عن ذكره تجدد مع أزكى السلام له الحمد.

نفس مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجموعها أبلغ الأنفس قاطبة، لا يمكن أن تعرف الأرض أكمل منها، ولو اجتمعت فضائل الحكماء والفلاسفة والمتألهين وجعلت في نصاب واحد ما بلغت أن يجيء منها مثل نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنما خرجت هذه النفس من صيغة كصيغة الدرة في محارتها. جميع ما أودع الله سبحانه في مكوناته من الأسرار فهو صلى الله عليه وآله وسلم المظهر لها والمظهر. بعدما كانت القلوب غافلة والأرواح جاهلة بها، فنبه صلى الله عليه وآله وسلم القلوب لما كانت عنه غافلة، وعلم الأرواح ما كانت له جاهلة.

أقوى الأرواح روح مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها لم يحجب.

قد احتوى، فعليه من رب العلا صلواته وسلامه ما غردت ورق النوى. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار أسماء بشري.
1: صباحكم سعيد أينما كنتم مستمعين، أهلا بكم برفقتنا إلى هذه الفترة الإخبارية والتي فيها على امتداد ساعة ونصف نرافقكم في متابعة لأبرز الأحداث المغربية والدولية وآخر المستجدات الاقتصادية والرياضية، وفيكم أيضا بمواعيد ومواد إخبارية متنوعة من إعداد قسم التحرير. في أبرز عناوين هذا الصباح: الحرائق تحاصر أوروبا مدفوعة بموجة حر غير مسبوقة، والإطفائيون يواصلون احتواء نيران أتت على غابات في محيط مدريد والنواحي وجنوب إيطاليا وجنوب غرب فرنسا. في نقاش الحصاد: موجة غضب واحتجاجات في العديد من المناطق الإيطالية إثر وفاة مواطن مغربي بعد توقيفه من قبل الشرطة الإيطالية المحلية. هذه العناوين وأخرى نتابعها بالتفصيل في باقي موادنا، والآن نفتتح معكم هذه الفترة الصباحية بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالب في الصفا جل النواحي في الأحياء ديالنا، ما عدا في المناطق الدخلانية اللي ما بين السمارة وأوسد فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح مازال غادي صوت شرقي في دكالة عبدة درعا وتافيلات، وكذلك في السواحل الصحراوية، والقوة ديالو مجهدة شوية في السهول الغربية في المنطقة الشرقية وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما بين 50-80% في النواحي الساحلية، وقل من 45% في المناطق الوسطانية وجنوبية. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بحال ديال البارح، ما بين 26-36 درجة في ناحية الدكالة، ما بين 27-36 درجة في اللوكوس، ما بين 27-46 درجة في واد الذهب، ما بين 28-42 درجة في ناحية سوس، ما بين 29-38 درجة في ناحية عبدة، ما بين 31-40 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 32-46 درجة في تادلة، ما بين 33-36 درجة في ناحية الشوية، 36-37 درجة في الغرب، ما بين 36-39 درجة في الريف، ما بين 37-39 درجة في ناحية سايس، ما بين 37-42 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 38-44 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 39-42 درجة في ناحية الحوز، ما بين 39-44 درجة في ناحية التافيلات، وما بين 41

0: 45 درجة في ناحية الترعة، وفهاد الطقس الحار والناشف جلنا وحل في الحية ديالنا. كل الأخوات والإخوان الفلاحة والكسابة تيدابزوا مع السقة ديال الزرعات والشجر والفوراج ديالهم باش ما ينقصهمش الروى عند العروق ديالهم. لكن هذه ماشي حجة باش يبقاو يعطيو قوة المياهات في كل سقوة، لأن مع الأسف الماء كله اللي تيهبط بزاف في التربة وتيهرب على العروق راه تقريبا كله ضايع بالنسبة لهاد الزراعات والفلاحات. وهذا علاش دائما تيخصهم سقوات خفاف لكن متقاربين بيناتهم، بالخصوص في السقة بالطريقة التقليدية وماشي بالقوتاقوت. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا على ميديا، موعد موجز لأهم وآخر الأنباء. أهلا بكم مستمعينا. الحرائق تحاصر أوروبا، حيث اشتعلت العديد من الحرائق في أنحاء مختلفة جنوب أوروبا، خصوصا في محيط مدريد في إسبانيا، وفي منطقة كالابريا وصقلية في إيطاليا، وفي بروفانس ومنطقة بوردو في فرنسا. في إسبانيا أوعزت السلطات بإخلاء العديد من المناطق المحيطة بمدينة توليدو والتي تبعد عن 75 كيلومترا عن العاصمة، فيما يهدد حريق هائل المنازل، وأرسلت تنبيهات طوارئ عبر الهواتف إلى سكان المنطقة محذرة من هذه الحرائق. في فرنسا أيضا يكافح الإطفائيون حريقين كبيرين، أحدهما جنوب غرب البلاد حيث اجتاح حريق كبير أكثر من 1000 هكتار. وفي جنوب إيطاليا تشتعل أيضا عشرات الحرائق في غابات ومناطق في جزيرة صقلية مؤججة برياح حارة. ومغاربيا، تواجه الجزائر كذلك واحدة من أصعب موجات حرائق الغابات هذا الصيف، بعدما امتدت النيران إلى عدة ولايات شمالية مخلفة 6 قتلى وأكثر من 100 مصاب وأضرارا واسعة شملت مئات المنازل والمساحات الغابوية. وتخوض فرق الإطفاء سباقا مع الزمن لاحتواء هذه الحرائق، خاصة في ظل موجة حر استثنائية ساهمت في تسريع انتشار ألسنة اللهب وأعادت إلى الواجهة التساؤلات بشأن جاهزية منظومة مكافحة الحرائق وقدرتها على مواجهة هذه الكوارث المتكررة. في باقي أبرز الأنباء، أعلنت الولايات المتحدة أنها توصلت إلى اتفاق للتعاون النووي المدني مع السعودية، ووقع وزير الطاقة كريس رايت الاتفاق بالإضافة إلى اتفاق منفصل بشأن الضمانات مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان. وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان أن الاتفاقين يضعان معا الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود وتبلغ قيمتها عدة ملايير من الدولار، وتدفع قدما نحو تحقيق أهداف اقتصادية واستراتيجية عدة ذات أولوية، بما في ذلك منع الانتشار النووي. في جديد، الصراع الأمريكي الإيراني، هدد الرئيس ترامب بقصف البنية التحتية المدنية الإيرانية كل مرة تطلق فيها طهران النار على سفن في مضيق هرمز الاستراتيجي. من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام رسمية سعودية بأن سفينة تابعة لشركة محلية تعرضت للاستهداف في البحر الأحمر، بعدما أعلن الحوثيون في اليمن استهداف ناقلتي نفط تابعتين للمملكة في هذا الممر المائي. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه منع 3 ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز في وقت تتنافس فيه الولايات المتحدة وإيران على السيطرة على هذا الممر الاستراتيجي. قتل مسلحون أكثر من 20 شخصا في قرى شمال غرب نيجيريا في أحدث موجة أعمال عنف تتهم بالقيام بها عصابات تبث الذعر في المنطقة منذ سنوات. وتظهر هذه الهجمات حالة عدم الاستقرار الأمني المستمر التي يشهدها شمال غرب نيجيريا ووسطها، حيث تشن عصابات مدججة بالسلاح تعرف محليا باسم قطاع الطرق تشن هجمات على القرى وتسرق الماشية وتخطف السكان لقاء فدية وتنفذ اعتداءات مميتة. بهذا نصل إلى ختام هذا الموجز، كان هذا أبرز ما لدينا هذا الصباح، نلقاكم بعد قليل في باقي مواد صباح الأخبار.
2: على إيقاع الصيف.

0: أرافقكم أينما كنتم. من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
1: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
2: أهلا بكل من انضم إلينا مستمعينا. نغادر زحمة الأخبار قليلا لنقف الآن مع قصة هذا الصباح عن الموسيقار المصري الراحل هاني شنودة، الذي لم يكن مجرد ملحن أو عازف، بل كان واحدا من أبرز المجددين في الموسيقى المصرية الحديثة. قصة هذا الراحل المصري الراحل هاني شنودة يرويها لنا محمد بن عبو.
3: يعد هاني شنودة واحدا من أبرز الموسيقيين الذين ساهموا في تطوير الموسيقى المصرية الحديثة، وخلال مسيرته الفنية قدم أعمالا متنوعة وأسهم في تقديم تجارب موسيقية جديدة، كما ارتبط اسمه باكتشاف عدد من المواهب الفنية التي أصبحت لاحقا من أبرز الأسماء في الساحة العربية. ولد هاني شنودة في مدينة بورسعيد المصرية، وبدأ اهتمامه بالموسيقى في سن مبكرة، ومع مرور الوقت اتجه إلى دراسة الموسيقى وتطوير مهاراته قبل أن يبدأ مسيرته الفنية التي امتدت لسنوات طويلة. في سبعينيات القرن الماضي أسس فرقة المصريين التي قدمت لونا موسيقيا مختلفا عن السائد في ذلك الوقت، واعتمدت الفرقة على الأغنية الجماعية مع كلمات بسيطة وألحان حديثة، وهو ما جعلها تحظى باهتمام الجمهور.

0: لم يكتفي هاني شنودة بالعمل مع فرقته، بل اتجه أيضا إلى التلحين والتوزيع ووضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية، وقدم خلال مسيرته موسيقى لعدد من الأفلام والمسلسلات، واستطاع أن يكون أسلوبا خاصا جمع بين الموسيقى الشرقية والتجديد في التوزيع.
1: أنا مثلا لما جيت أعمل فيلم المشبوش اتفرجت عليه، عايز اعمل موسيقى، انا عملت ايه؟ انا عملت تساؤلات اللي هي شفتها في الفيلم، اسئله ورا اسئله ورا اسئله بلا اجابه. ليه؟ الراجل ده حرامي، هل هيتوب؟ هل الحب هيغيره؟ هل الضابط هيعتقه؟ هل هل هل هل عملت سؤال.
2: جميلة.
1: الله أعلم.
0: ينظر إلى تجربة هاني شنودة باعتبارها جزءاً مهماً تطور الأغنية المصرية، خصوصاً أنه خاض تجارب جديدة في الموسيقى والتوزيع، وساهم في تقديم شكل مختلف للأغنية الجماعية. بعد سنوات طويلة من العمل الفني، بقي اسم هاني شنودة مرتبطاً بمرحلة مهمة من تاريخ الموسيقى المصرية، فقد ترك وراءه أعمالاً وتجارب فنية ما زالت حاضرة في ذاكرة الجمهور، كما ظل تأثيره واضحاً في عدد من الفنانين الذين تعامل معهم أو ساهم في دعمهم خلال بداياتهم. هاني شنودة لم يكن مجرد موسيقار وملحن، بل كان أيضاً صاحب تجربة فنية قامت على التجديد والبحث عن أفكار جديدة، ولهذا سيبقى اسمه حاضراً في تاريخ الموسيقى المصرية باعتباره واحداً من الفنانين الذين ساهموا في تغيير شكل الأغنية وتقديمها بأسلوب

0: وداعا هاني شنوطة.
1: صباح الخير لكل من انضم إلينا في هذه الساعة، ونواصل معكم محطات صباح الأخبار خلال أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. شهد البلدان محطة بارزة لتجديد وتأكيد متانة الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين فرنسا والمغرب. وقد توجت هذه الدورة بالتوقيع على سلسلة من الاتفاقيات المهمة ومذكرات التفاهم التي تشمل مجالات تعاون متعددة ذات اهتمام مشترك. وكأفق مستقبلي يعزز هذا التقارب، تم تأكيد على أن الشراكة الثنائية تتجه نحو أوجها من خلال التمهيد لإبرام معاهدة صداقة تاريخية من المرتقب توقيعها رسميا خلال زيارة الدولة القادمة التي سيقوم بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى فرنسا. روبورتاج ميدي اي يوقعه من الرباط عادل زبيري.
2: عبر ممر شرفي زجاجي شفاف يصل تباعا وزراء مغاربة مع ضيوفهم من الحكومة الفرنسية لقمة حكومية جديدة هنا في الرباط. تقف العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا على عتبات تحول كبير يجري الاشتغال عليه. هنا آخر محطة تحضيرية. موقف باريس على لسان الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو من ملف استراتيجي مغربيا موقف غير كل شيء صوب الأفضل بين الجارين المتوسطيين.
3: تقف فرنسا إلى جانب المغرب بإخلاص ووفاء. نعرف جيدا السيد رئيس الحكومة الأهمية البالغة التي تكتسيها قضية الصحراء بالنسبة لبلدكم، وتعلمون وضوح موقفنا، عبر عنه الرئيس الفرنسي في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة في عيد العرش في 30 من يوليو 2024. هذا الموقف أعيده هنا، هذا الموقف غير قابل للتغيير، وكما تعلمون نتحمل تبعات بالكامل.
4: Nous en tirerons toutes les conséquences.
2: عدسات الكاميرات والهواتف المحمولة ركزت على امتداد ساعة كاملة على توالي صعود ونزول الوزراء المغاربة والفرنسيين للتوقيع على جيل جديد من الاتفاقيات. اتفاقيات مرجعيتها غلاف مالي يصل إلى 10 ملايين يورو بمرجعية قمة العاهل المغربي الملك محمد السادس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المغرب في العام 2024.
5: ستواصل جهدنا لعزم تنفيذ الشراكة الاستثنائية الوطيدة، وستكون مهمة آليات المتابعة التي قررنا تعزيزها لجان الشرطة، مجموعة العمل، لجان القطاعية، ضمان لتنفيذ والتنفيذ الصارم للالتزامات المتخذة وتسريع المشاريع الجامدة وتحديد مبادرات جديدة تستجيب للطموحات المشتركة.
2: قبل 30 عاما بدأ بناء الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا عبر ابتكار لقاءات رفيعة المستوى. في مواجهة مع عشرات الصحفيين في الخارجية المغربية، قدم سيباستيان كورنو الوزير الأول الفرنسي رؤية باريس الجديدة للعلاقات مع الرباط.
3: لحظة مهمة أخرى ننتظرها بفارغ الصبر، وهي بالطبع زيارة الدولة التي سيقوم بها صاحب الجلالة الملك إلى فرنسا، والتي ينبغي أن تسفر عن معاهدة صداقة استثنائية. هذه المعاهدة ستذهب إلى أبعد من الشراكة الاستراتيجية الموطدة التي تقررت خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية. بالنسبة لنا وكما فهمتم، فإن مغزى هذا الحضور هنا اليوم ومساء أمس برفقة هذا العدد من الوزراء هو محاولة تغيير أبعاد في العلاقة الثنائية.
2: في أكبر قاعة للقاءات الدبلوماسية في مقر وزارة الخارجية المغربية، أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية مرفوقا بوزراء من حكومته على وجود رؤية مشتركة تجمع الجارين المتوسطيين لدعم الاستقرار والحوار.

0: والذهاب بعيدا بالتعاون الثنائي.
1: في محطة مفصلية من المسار الذي انطلق منذ أكتوبر 24، وهي مناسبة تتيح لنا تقييم ما تم إنجازه وتسريع تنزيل التزامات المتعاهد بها في إطار الشراكة الاستثنائية الوطيدة والتحضير للمراحل المقبلة التي لا تقل أهمية وهيكلية. والمملكة المغربية ستظل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، منخرطة بكل عزيمة في سبيل تعاون طموح ومتوازي.
0: المغرب مع فرنسا قررا معا الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في تنفيذ الشراكة الاستثنائية المدعمة في أفق تحقيق مشترك لتحول اقتصادي واستراتيجي غير مسبوق بين باريس وبين دولة من خارج الاتحاد الأوروبي. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
3: في صباح الأخبار مساحة للنقاش وتبادل الآراء حول أبرز القضايا التي تشغل الساحة، ومن أبرزها وفاة مواطن مغربي يدعى عبد الرحيم فقير بعد توقيفه من قبل الشرطة المحلية الإيطالية. هذه القضية خلفت موجة غضب واحتجاجات واسعة في عدة مناطق بإيطاليا، وهذه القضية أيضا نحيط بجوانبها في نقاش الحصاد مع أمين عزيماني.
4: وللنقاش نرحب اليوم على الخط بيحيى مطوات، رئيس الفضاء المغربي الإيطالي للتضامن وعضو المجلس الاستشاري الترابي للهجرة بميلانو. أهلا ومرحبا بك سيدي الكريم.
5: أهلا بك. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
4: مرحبا. ومعنا على الخط أيضا الأستاذ نوفل بوعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. أهلا ومرحبا بك سي نوفل.
6: أهلا وسهلا، شكرا استضافة.
4: أهلا بكما معا. أبدأ معك هذا النقاش سي يحيى، يعني أنت مقيم في إيطاليا، ناشط حقوقي ونقابي، وبالتالي لديك معرفة كبيرة بما يحدث. طبعا الحادثة خلفت تفاعلات كبيرة حقوقية وسياسية، هل لك سيدي الكريم أن تبسط لنا ما تفاعل من مواقف في الداخل الإيطالي، سواء من أحزاب المعارضة أو من أحزاب الأغلبية، خصوصا وأن الموضوع صار يتفاعل بشكل كبير حتى من الناحية الأمنية أيضا؟
5: أكيد، لأنه بعد هذا الفيديو هذا خرج واحد الجدل إعلامي واسع من بعد انتشار ديال هذا المقطع ديال الفيديو اللي كيوثق جزء من هذه العملية ديال التوقيف. طبعاً الحال لأنه فيديو ما كيوثقش يعني الحادثة من الأول حتى الآخر. هناك جدل إعلامي واسع وأدى إلى يعني واحد صرخ سياسي في المواقف ديال المنظمة الإيطالية. هناك أحزاب معارضة بطريق حال هي أحزاب اليسار اللي تعاطفت مع الحادث وتشجب هذا الحادث هذا، وهناك يعني أحزاب يمينية اللي كتركب على مثل هذا الأحداث وكتحاول يعني تزكي خطاب الكراهية، خصوصا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، وكتعتبر على أنه هذا الضحية هو كذلك يعني مذنب، يعني تحاكمه على أشياء اللي هو لم يرتكبها في السابق. يعني حاولت تلفق له أشياء اللي هو لا علاقة له بها. فبطبيعة الحال هناك الأحزاب اليمينية اللي تتحاول أنها تصعد من هذا الخطاب ديال الكراهية من أجل باش أن ربما البحث يتخذ مجرى آخر.
4: طيب واصل معك هذا الحديث سينوفل البعمري، أنتم في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان رسلتم السفير الإيطالي في الرباط للمطالبة بتحقيق شامل والكشف عن جميع ملابسات هذه الوفاة. يعني هل بإمكان مثل هذا الضغط الذي تمارسونه أنتم كمنظمة أو منظمات حقوقية بشكل عام أن يحرك هذا الملف بشكل أكبر، أم أنه أو أنها تظل ربما مبادرة رمزية طبعا نثمنها جميعا لكن قد لا تفضي في نهاية المطاف إلى ضغط على السلطات؟
6: لا، هو طبعا المبادرة التي تم اتخاذها من طرف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي راسلت السفير بشكل رسمي ووضعت رسالتها لدى السفارة

0: الايطاليه بالمغرب، والتي تم توجيهها للسفير الايطالي وللسلطات المختصه الايطاليه لنقل عميق انشغال للمنظمه المغربيه لحقوق الانسان، وكذلك حتى مختلف الفاعلين وعموم المغاربه حول هذه الواقعه التي ادت الى وفاه هذا المواطن المغربي المهاجر في الديار الايطاليه. طبعا نحن لا نهدف فقط الى من خلال هذه الخطوه الى ان نقوم وخطوة رمزية تجاه السلطات الإيطالية، بل على عكس من ذلك خطوة التي تم القيام بها هي خطوة واضحة تجاه بعثة دبلوماسية من أجل نقل مختلف الانشغالات ومختلف الأسئلة التي طرحها سواء الرأي العام المغربي أو كذلك حتى العموم ديال المهاجرين المغاربة، وكذلك حتى مختلف الطيف الحقوقي والمدني والسياسي الذي تعاطف مع هذه الضحية على مستوى إيطاليا، خاصة على أنه ما تمت ملاحظته هو أنه كان هناك نوع من التلكؤ على مستوى التوجه نحو فتح تحقيق قضائي مستقل ونزيه من طرف الجهات المختصة في إيطاليا. لذلك نعتبر هذه الخطوة هي ليست فقط خطوة رمزية، هي خطوة تندرج ضمن ما يمكن أن نسميه أولا بالدبلوماسية الحقوقية، ثم تاليا هي خطوة نحو مؤسسة رسمية، وأكيد على أنه داخل منظمة المغرب لحقوق الإنسان في حالة ما إذا لم يكن هناك أي تفاعل جدي مع مضمون هذه المراسلة ومع مطالب أسرة الضحية ومع مطالب المجتمع المغربي ومع مطالب كذلك عموم المهاجرات المهاجرين المغاربة ومختلف الطيف الحقوق والمدني على مستوى إيطاليا، أكيد على أنه كمنظمة مغربية لحقوق الإنسان كحركة حقوقية مغربية أكيد على أنه سنفكر باتخاذ خطوات أخرى ليس تصعيدية ولكن من أجل ممارسة الضغط على الجهات الإيطالية لكي تتحمل مسؤوليتها، أولا لفتح تحقيق قضائي نزيه، فتح تحقيق قضائي مستقيل، وترتيب الأثر القانوني حول على مستوى المسؤوليات وعلى مستوى الخلفيات ديال هذا الاعتداء، خاصة على أنه كما تفضل الضيف الكريم قبل قليل أنه الضحية اللحظة اللي كان يتم الإيقاف بذلك الشكل الذي أدى لوفاته كان كيستنجد، وبالتالي هذه الملابسة هذه كلها تحمل أولا شبهة بأن هناك خلفية عنصرية تمييزية اعتبارا بكون أمر تعلق بمهاجر مغربي مقيم بالديار الإيطالية، ثم كذلك يحمل قرائن على كون الأمر تعلق بتجاوز مفرط للقوة أثناء الإيقاف دياله هو اللي أدى إلى وفاة دياله. لذلك كمنظمة مغرب لحقوق الإنسان من خلال هذه الخطوة لا نعتبر الأمر يتعلق بخطوة رمزية، بل هي خطوة جدية نحو دورة كشف الحقيقة ونحو دورة كذلك أن تتحمل الدولة الإيطالية والسلطات الإيطالية مسؤوليتها بموجب القانون الدولي بموجب كذلك القانون الوطني الإيطالي.
1: طيب شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات سي البعمري. أعود إليك سي يحيى، يعني رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني دعت طبعا إلى الكشف الكامل عن الحقيقة الكاملة بشأن هذه المأساة، لكنها رغم ذلك دعت المواطنين إلى تجنب الاحتجاجات والاستفزازات والصدمات مع الشرطة لأن الأمر غير مبرر. إلى أي حد يمكن لمثل هذه الدعوات التي بين ظفرين يمكن أن نقرأ فيها شيء من شيطنة هذه التحركات الاحتجاجية الحقوقية أن تكون مساهمة في طمس هذه القضية، بمعنى أنه لدينا حادثة حقوقية واضحة مسجلة على الفيديو، لكن ما يحصل من احتجاجات ومن صدمات مع الشرطة قد يعطي نتيجة عكسية ربما ويعتبر عنف تجاه السلطات؟
2: نعم صحيح، هو لأن الآن الحادثة واضحة ولكن الكل ينتظر الكشف عن الملابسات ديال الحادث، لأنه الآن لا يمكن الجزم أو الحسم في الملابسات ديال الحادث نهائيا، لأنه كان هناك ما قبل الفيديو وما بعد الفيديو، لأنه نعم صحيح لأنه الجريمة ثابتة حتى رجال الشرطة اللي قاموا بهذا الجرم. هذا رئيسة وزراء جورجا ميلوني كان يعني تصريح ديالها كان نوعا ما إيجابي، أعتبر إيجابي علاش؟ لأنه حاول أنه يهدأ شوية الأوضاع على اعتبار أنها طالبت كذلك بتحقيق كامل وصار من أجل كشف الحقيقة ديال الوفاة ديال عبد الرحيم فكير، وأكدت كذلك على أن اللي تبت المسؤولية ديالو لابد أن ينال الجزاء ديالو العقاب ديالو، وكذلك قالت على أن

0: أنه لا بد من الكشف عن الملابسات بأقصى درجات الدقة وبدون تحيز نهائيا لأي جهة كانت. والمعروف الآن هنا في إيطاليا مشاهدية الحادثة الأولى كانت من شهرين أو ثلاث شهور، كذلك مغربي تم القتل دياله هنا في ميلانو والشرطة نالت يعني العقاب ديالها والسجنه بطبيعة الحال. فالقضاء هنا مستقل ونثق في القضاء الإيطالي بطبيعة الحال وننتظر ما ستسفر عنه يعني يعني الكشف عن الملابسات ديال التحقيقات بطبيعة الحال ديال الحادث.
1: طيب
0: فاحنا نعم
1: طيب تفضل وباختصار اذا تفضل سيحيى.
0: نعم اذا فالسبب انا عندي فقط نداء هو اننا نطالب بتحقيق نزيه من اجل الكشف عن هذه الملابسات ديال الحادث من اجل ان ينال يعني تحدد المسؤوليات واللي ثبت المسؤوليه ديالو ليس فقط رجال الشرطه حتى
1: المسعفين
0: حتى داك الاشخاص المسعفين حتى اللي كانوا الاشخاص المدنيين اللي كانوا كيساعدوا الشرطه. هنا كنطرح السؤال باي صفه نتوما كتشدوا واحد الشخص من رجليه باستعداد الشرطه باي صفه؟ يعني حتى هذا كيطرح سؤال شكون نتوما؟ اذا خصهم الى يعني الجزاء ديالهم. وكذلك اخر حاجه اللي كنأكد عليها هو نداء المغاربه لعدم الانجرار يعني العنف في المظاهرات كيف وقع في بولونيا، لان هذا من شأنه الا ان يعني يهجج علينا اليمين، لان اليمين اي حاجه كتوقع الا ويستغلها طيب. ضد المهاجرين وضد المسلمين.
1: طيب الفكره واضحه
0: يعني
1: الفكرة واضحة سيحيا. أعود إليك سينوفل وأتمنى أن يكون جوابك مختصرا سيدي الكريم. هل يعني سقف المطالب الدبلوماسية المغربية، لأن وزارة الخارجية طبعا طالبت السلطات الإيطالية بفتح تحقيق وبالإسراع فيه، هل تنظرون إلى هذه المطالب الدبلوماسية المغربية تتماشى أو تتناسب مع حجم الانتهاك الظاهر في الفيديوهات المسربة، أم أن الأمر يحتاج إلى ضغط أكبر حتى من الناحية الرسمية؟
2: لو السلطات الرسميه خاصه على مستوى الخارجيه وعلى مستوى التحركات اللي قامت بها الدبلوماسيه المغربيه في ايطاليا، اعتقد على انها متناسبه مع اللحظه. اللحظه اليوم هناك مطلب ديال فتح التحقيق وترتيب الاثر القانوني، وبالتالي الكور الان لدى السلطات الايطاليه من اجل الاستجابه لهذا المطلب الذي ليس هو مطلب فقط ديال الجهات الرسميه، لكن هو مطلب ديال الجهات الرسميه، مطلب ديال المغاربه، ومطلب كذلك ديال العموم ديال المهاجرين والحركه الحقوقيه والمدنيه والسياسيه في إيطاليا التي تعاطفت مع الـ مع الـ مع الواقع. وبالتالي الأمر يتعلق الآن بموقف هو يتناسب مع اللحظة. أكيد على أنه تطورات الأحداث ومدى استجابة السلطات الإيطالية لهذا المطلب ومدى ترتيب الأثر القانوني، لأنه ما يهم اليوم ليس فقط فتح التحقيق ولكن ما يهم هو ترتيب الأثر القانوني. إذا كان هناك من جرم تم ارتكابه من طرف قوات الأمن ومن طرف العناصر المدنية وكذلك تم طرف العناصر ديال القوات ديال العناصر ديال القوات الوقايه المدنيه اللي رفضوا انهم يسعفوا ذاك المواطن المغربي، اعتقد على انه هذه المعطيات هذه كلها سيتم التعامل معها وفقا ل يعني تطور الوضع. هو نفس الامر الذي عبرنا عنه نحن وكذلك عبرت عنه مختلف
1: طيب.
2: يعني الطيف المدني والحقوقي انه الامر سيصير وفقا لسير التحقيق وفقا للنتائج. ما يهم هو الاسراع بالتحقيق، ما يهم هو الإعلان عن نتائج التحقيق
1: طيب.
2: وما يهم كذلك هو ترتيب الأثر القانوني.
1: سينوفل البعمري رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم على كل هذا الوقت وهذه التوضيحات، ممتن لك. والشكر أيضا موصول للأستاذ يحيى مطوات رئيس الفضاء المغربي الإيطالي للتضامن وعضو المجلس الاستشاري الترابي للهجرة بميلانو، ممتن لك سيدي الكريم.
0: شكرا لك.
3: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
4: أهلا بكم من جديد، وللمهتمين بأحوال الطقس هذه إطلالة على ألوان السماء بمنطقتنا المغاربية. بالمغرب الأجواء صافية ومشمسة بأغلب أرجاء المملكة، درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة تسجل بكل من الرباط والدار البيضاء، 31 درجة بطنجة وأكادير والعيون، 32 درجة ببني ملال، 37 درجة بالناظور، 39 درجة بفاس، 41 درجة بالرشيدية، 42 درجة تسجل بمراكش، و43 درجة أعلى معدلات مرتقبة بوجدة. الجزائر

0: صباح الخير لكل من انضم إلينا في صباح الأخبار، ومن الأخبار إلى المعرفة. موعدكم الآن مع كتاب في دقيقتين، والذي نستعرض فيه أبرز أفكار أحد الإصدارات الجديدة أو الكتب المرجعية. ذكريات مشاهير رجال المغرب هو عنوان موسوعة تاريخية وأدبية هامة للعلامة المغربي عبد الله جنون، تؤرخ لأعلام المغرب في العلم والأدب والسياسة. ويهدف الكتاب إلى إبراز الهوية المغربية والدفاع عن التراث الوطني في وجه طمس الاستعمار، وكذلك الدفاع عن هذا الإرث أمام جهل المشارقة. ذكريات مشاهير المغرب مع شكري البكري.
1: صدرت التراجم الأولى لهؤلاء المشاهير بالمغرب ابتداء من عام 1942، قبل أن تقوم دار الكتاب اللبناني بإصدار مجموع الكتاب في 3 أجزاء تشتمل على 50 ترجمة لبعض من رجالات المغرب. ويقول عبد الله جنون إنه لما كانت هذه التراجم طبقات مختلفة، فمنها أهل الأدب ومنها رجال العلم ومنها الساسة، فقد جعلنا الكتاب على 3 أجزاء واختصصنا كل طبقة بجزء ورتبنا الأسماء فيه على العصور ثم على القدمية ليسهل تناوله وليتدرج القارئ في تصور الحياة الفكرية أو السياسية في كل عصر من المبدأ إلى الغاية. يعتبر عبد الله جنون

هذه السيرة تتمة لكتابه النبوغ المغربي في الأدب العربي، الذي كان كتابا جامعا ودراسة محيطة بالشاذة والفاذة، وبقيت في النفس حاجات متعلقة بتراجم الأشخاص المذكورين فيه، خصوصا المشهورين منهم، والذين يوحي تتبع تراجمهم بمعاني من السمو النفسي والفخر الأدبي. وإذا تسألنا من هم المشاهير المعنيون بهذا العنوان، يجيبنا جنون بأنه يقصد شهرة المرء في عصره بالصفة التي ميزته عن غيره، لا شهرته عندنا. فقد يكون الشخص غير معروف عندنا بالمرة ونذكره، وبالعكس قد يكون مشهورا لدينا ولا يستحق الذكر. تبدأ هذه التراجم بالشاعر والوزير مؤرخ الدولة السعدية عبد العزيز الفشتاري، وتختم بالصوفي أبي الحسن المسفر أستاذ الشيخ الأكبر ابن العربي، مرورا بابن البناء ويوسف بن تشافين وابن آجروم وابن الونان وابن بطوطة والشريف الإدريسي وغيرهم. والجدير بالذكر أن هذه التراجم كتبت بأسلوب أدبي مغاير لجنسها في أدبياتنا الكلاسيكية، ويزهو المؤلف بذلك قائلا: فأنت تقرأ الترجمة وكأنك تقرأ قصة متسلسلة الفصول. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: التخفيفي من تداعيات.
1: مسؤولين أمريكيين.
2: ميديا إخبار بلا توقف.
3: وزارة الداخلية سوريا بتقال الجيش السوري.
2: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.
4: ميديا صباح الأخبار. أسماء بشري.
5: صباح الخير لكل من انضم إلينا الساعة الآن تشير إلى الدقيقة إلى 5:45 موعد عناوين الأخبار. أوروبا ترزح تحت وطأة حرائق الغابات مدفوعة بموجة حر غير مسبوقة، وفرق الإنقاذ تواصل احتواء نيران اجتاحت محيط مدريد والنواحي وجنوب إيطاليا وجنوب غرب فرنسا. بالجزائر أيضا حرائق الغابات تحاصر شمال البلاد.

أجهزة الإسعاف تنقل أكثر من 100 شخص إلى المستشفى، فيما السلطات تتحدث عن تضرر 150 منزلا أجلي سكانه بسبب الحرائق. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه منع 3 ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز، والسعودية تؤكد تعرض إحدى سفنها للاستهداف في البحر الأحمر بعد إعلان الحوثيين في اليمن استهداف ناقلتين نفط تابعتين للمملكة في هذا الممر المائي. في نيجيريا مقتل أكثر من 20 شخصا من قبل مسلحين في قرى شمال غرب البلاد في أحداث موجة أعمال عنف تتهم بالقيام بها عصابات تبث الذعر في المنطقة منذ سنوات. الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا يقول إن بلاده ستسعى لإيجاد أسواق أخرى ردا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن بنسبة 25% على بعض منتجاتها. محاكمة الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولا مادورو وزوجته في الولايات المتحدة تبدأ في يونيو المقبل بعدما اعتقله الجيش الأمريكي في عملية خاطفة في كاراكاس مطلع العام.

تخيلوا لو استيقظتم صباحا لكن لا رسائل، لا واتساب، لا انستغرام، لا تيك توك، ولا حتى نتائج بحث على جوجل. هذا السؤال الافتراضي.

حتى امتلأت منصات التواصل بمنشورات وتساؤلات لا تتوقف. البعض انتقل سريعا إلى تطبيقات أخرى واعتقدوا أن الخلل في هواتفهم، بينما وجد الكثير أنفسهم يطرحون سؤالا أكبر: ماذا لو لم يكن العطل لساعات فقط واختفى الأنترنت ليوم كامل؟ هذا السؤال تحول إلى ترند واسع على مواقع التواصل، وأطلق موجة من التعليقات الطريفة والتأملات الجادة في الآن ذاته. فهناك من رأى أن اليوم سيمر بهدوء لأول مرة منذ سنوات، وسيكون فرصة للجلوس مع العائلة أو قراءة كتاب بعيدا عن الإشعارات. في المقابل رأى آخرون أن الحياة ستتوقف تقريبا، فلا عمل عن بعد، لا تحويلات بنكية، ولا طلبات توصيل، ولا تطبيقات، ولا حتى القدرة على التواصل مع الأصدقاء والعائلة. ومن بين أكثر المنشورات تداولا تلك التي تحدثت عن أن اختفاء الأنترنت لن يوقف مواقع التواصل فقط، بل سيكشف حجم اعتماد العالم على الشبكة في أبسط تفاصيل الحياة، من الدراسة والعمل إلى التسوق والخدمات الصحية وحتى النقل. وبين من يعتبر هذا الأمر فرصة لديتوكس رقمي ومن وصفه بالكابوس الحقيقي، اتفق كثيرون على فكرة واحدة: الأنترنت لم يعد مجرد وسيلة للترفيه، بل أصبح جزءا من البنية الأساسية لحياتنا اليومية تماما كالماء والكهرباء. وربما لهذا السبب لامس هذا السؤال خيال الملايين، لأن الإجابة لم تعد تتعلق بما سنفعله في حال انقطع الأنترنت، بل بما سيتوقف في حياتنا عندما يحدث ذلك ولو لساعات قليلة.

0: mort et de crimes de guerre.
1: صباح الأخبار.
2: Matin info.
1: المنتصف.
2: Le grand journal.
1: والحصاد.
3: شريط الحدود.
4: تصاعد. الشرق الأوسط.
5: En Palestine.
1: فتراتنا الإخبارية. جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.

لحظات مستمعينا ونوافيكم بنشرة إخبارية مفصلة. قبل ذلك هذه إطلالة على ألوان السماء بمنطقتنا المغربية. بالمغرب الأجواء صافية ومشمسة بأغلب أرجاء المملكة. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة تسجل بكل من الرباط والدار البيضاء، 31 درجة بطنجة وأكادير والعيون، 32 درجة ببني ملال، 37 درجة بالناظور، 39 درجة بفاس، 41 درجة بالرشيدية، 42 درجة تسجل بمراكش، و43 درجة أعلى معدلات مرتقبة بوجدة. الجزائر طقس مشمس بعموم المناطق، درجات الحرارة 31 درجة تسجل بالجزائر العاصمة، 33 درجة بوهران، 35 درجة بعنابة، 36 درجة بتمنراست، 43 درجة بتياريت، 44 درجة بقسنطينة، 47 بشلف، و48 درجة ببسكرة وأدرار. بتونس تستمر درجات الحرارة مرتفعة بغالبية المناطق، 41 درجة تسجل بتونس العاصمة، 39 درجة بسوسة ومدنين، 41 درجة بالجربة وسوسة، 37 درجة بطبرقة والمنستير، 43 درجة بالقصرين، و48 درجة بقفصة وتوزر.

0: السادسة صباحا نشرة لأهم وآخر الأنباء مع محفوظ السالك. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير أسماء. صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. الحرس الثوري الإيراني يعلن منع 3 ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز، ومجلس النواب الأمريكي يقر إطار ميزانية بقيمة 95 مليار دولار مع تخصيص معظم الأموال للبنتاغون لتمويل الحرب ضد إيران. في المغرب، تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع تلوح بخوض إضراب وطني احتجاجا على تأخر الحكومة صرف دفعات الدعم الخاصة بشهري يونيو ويوليوز، وتحذر من استمرار هذا الوضع المتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات. في رياضة السادسة نهتم بجديد انتقالات اللاعبين الدوليين المغاربة. عيسى ديوب ينتقل إلى نادي إبسويتش تاون الإنجليزي قادما من فولام بعقد يمتد لصيف العام 30 و2000. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأها بتطورات التوتر الأمريكي الإيراني. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه منع 3 ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز. قال إنها كانت تحاول العبور من الممر غير الآمن للمضيق، وإن النيران اندلعت في إحداها ما دفع السفينتين الأخريين إلى العودة أدراجهما. وفرضت إيران قيودا صارمة على مضيق هرمز، فيما تطالب بحقها في فرض رسوم عبور على السفن، ولا تسمح إلا باستخدام المسار المحاذي لسواحلها. وعلى وقع استمرار التوتر بين الطرفين الأمريكي والإيراني، أقر مجلس النواب الأمريكي أمس إطار ميزانية بقيمة 95 مليار دولار مع تخصيص معظم الأموال للبنتاغون لتمويل الحرب ضد إيران، وسيحال على مجلس الشيوخ، ومن غير المعروف ما إذا كان سيصادق عليها. وللمرة الأولى منذ تجدد المواجهات العسكرية الأمريكية الإيرانية، مثل وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكيان أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، حيث دافع عن إدارة الحرب وطالب بعشرات المليارات من الدولارات لتمويل العمليات العسكرية. وكشف البنتاغون أن كلفة الحرب بلغت حتى الآن 37 مليارا ونصف المليار دولار، متحدثا عن استمرار عمليات حماية الملاحقة في مضيق هرمز وعن الدورين الروسي والصيني، فيما تجنب الكشف عن تفاصيل الخطط المتعلقة بالمنشآت النووية الإيرانية. قراءة في كلفة الحرب بين واشنطن وطهران نتابعها مع حسان قطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، تحدث من بيروت لأيمن الأحمد.
2: المعركة في مضيق هرمز هي معركة استراتيجية تهدف لتغيير الواقع في المنطقة سياسيا أمنيا واقتصاديا. ما ترغب به الولايات المتحدة الأمريكية بعد الإمساك بملف فنزويلا هو الإمساك بإيران، وبالتالي تصبح إمدادات الطاقة العالمية بيدها. ولذلك فإن ما تدفعه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم من كلفة هذه الحرب، وكما ذكر وزير الحرب الأمريكي من أن قد تجاوز 37 مليار دولار، إنما يعني الولايات المتحدة الأمريكية تدرك حجم الحرب، كلفة الحرب التي دخلت بها، ولكن في نفس الوقت سوف تضمن على المدى الطويل قدرتها على الإمساك بزمام المبادرة من حيث النمو الاقتصادي، من حيث الإمساك بمصادر الطاقة عالميا، لأن إيران هي الدولة الوحيدة التي هي حتى الآن خارج السيطرة. ولذلك قال ترامب منذ فترة أن مبيع النفط والغاز الإيراني سوف يكون تحت سلطة الولايات المتحدة الأمريكية، وسبق لوزير الخزانة الأمريكي أن قال أن معظم صادرات النفط والغاز العالمية يجب أن تكون خاضعة للقانون، قانون الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما جرى في فنزويلا وسوف يجري في إيران لاحقا بعد انتهاء هذه الحرب.
1: وفي خضم التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني، أعلنت الولايات المتحدة توصلها إلى اتفاق تاريخي للتعاون النووي المدني مع السعودية، مؤكدة أنه مرفق باتفاق ضمانات لمنع الانتشار النووي. الاتفاق يحمل أبعادا تتجاوز التعاون في مجال الطاقة، إذ ينظر إليه كرسالة استراتيجية تعكس تموقع الرياض في خريطة التوازنات الإقليمية الجديدة، في وقت تواصل فيه الحرب الأمريكية الإيرانية إعادة رسم موازين القوة في الخليج والشرق الأوسط. عن هذا الجانب نستمع من الرياض لتوضيحات المحلل السياسي خليل الخليل، حاوره أيمن الأحمد.
3: المشروع بالنسبة للمملكة العربية السعودية لم يكن جديدا.

0: أنا مدروسا وكان مخططا له ولم يكن جديد سوى ما تم الاتفاق عليه وإعلانه في هذه الظروف. هنا الاتفاق على 30 عام على وجود تعاون في اكتشاف وكذلك تخصيب لليورانيوم لأهداف مدنية. الموضوع بالنسبة للمملكة موضوع اقتصادي بحت وموضوع للتنمية بوجود طاقات وإمكانات غير البترول وغير الاعتماد على طاقة النفط. لذلك المملكة طموحة، المملكة العربية السعودية أيضا تريد أن ترسل رسالة لإيران والخلافات أننا يمكن أن نحقق الأهداف الاستراتيجية التنموية والتنمية المستدامة بدون حروب يعني. وهي هو رسالة مهمة جدا من المملكة العربية السعودية، وهي رسالة أيضا للتنمية المستدامة أن هنالك إمكانات في المملكة العربية السعودية، إن أرادت أمريكا أن تكون شريكة استراتيجية فيمكن، فأهلا ومرحبا. ولدينا شركاء آخرون يعني خذ مثلا الفوسفات، كوريا الجنوبية هي التي قامت بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية، وهناك اتفاقيات أخرى مع الصين واتفاقيات أخرى مع روسيا الاتحادية يعني. لذلك هذه الرسائل هي رسائل استراتيجية، رسائل اقتصادية، رسائل دبلوماسية.
1: أفادت وسائل إعلام رسمية سعودية اليوم بأن سفينة تابعة لشركة محلية تعرضت للاستهداف في البحر الأحمر بعدما أعلن الحوثيون في اليمن استهداف ناقلتي نفط تابعتين للمملكة في هذا الممر المائي. إلى الشأن المغاربي ونبدأه من المغرب. خلال عرض أمام مجلس الحكومة أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أمس أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرة على الصمود والتكيف مع مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة المعتمدة والتي مكنت من الحفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية وضبط عجز الميزانية ومواصلة تمويل البرامج الاجتماعية والاستثمار العمومي. في المغرب دائما تتجه أزمة دعم المحروقات إلى التصعيد بعدما لوحت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع بخوض إضراب وطني احتجاجا على ما وصفت تأخر الحكومة غير المبرر في صرف دفعات الدعم الخاصة بشهري يونيو ويوليوز. وحذرت النقابات من أن استمرار هذا الوضع بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات يهدد استمرارية المقاولات العاملة في القطاع ويزيد من كلفة نقل السلع وانعكاساتها على الأسعار في الأسواق. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات مصطفى القرقوري الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، اتصلت به منال رقيوق.
2: نتابعه في تنسيقية النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الأربع ببالغ الاهتمام وشديد الاستنكار تماطل الحكومة في الإعلان عن ثلاث دفعات من الدعم المخصص للمهنيين لمواجهة غلاء أسعار المحروقات ببلادنا، حصتين عن شهر يونيو وحصة واحدة عن شهر يوليوز. هذا الصمت الحكومي يجعل المهنيين في مأزق كبير مما سيدفع العديد منهم إلى التوقف الاضطرار عن العمل، وسيؤثر ذلك سلبا على الرواج العادي والطبيعي للسلع والبضائع ببلادنا. ولتفادي ذلك نجدد دعوتنا للحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها، وخاصة الالتزام الذي كان أن الدعم سيستمر ما دام سعر المحروقات فوق حاجز 12 درهم.
1: في تونس حذر أمس رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة من أن الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي تهدد سلامة الأدوية ومخابر التحاليل بما قد ينعكس مباشرة على صحة المرضى، داعيا إلى اجتماع عاجل مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لبحث حلول تحد من آثار هذه الانقطاعات. في صفحة الرياضية نهتم بكرة القدم وجديد انتقالات دوليين المغاربة. عيسى ديوب انتقل إلى إبسويتش تاون الإنجليزي قادما إليه من فولهام بعقد يمتد لصيف العام 30 و2000. الحسن جابري.
3: من تألق لافت له في المونديال الأخير إلى محطة جديدة في مساره مع الأندية، الدولي المغربي عيسى ديوب لن يبرح البريمير ليج الإنجليزية، لكنه سيغير ألوان الفريق الذي سيلعب له. نادي إبسويتش تاون الإنجليزي أعلن رسميا التعاقد مع الدولي المغربي بعقد يمتد حتى صيف العام 30 و2000 قادما إليه من فولهام. وفي وقت لم يتم فيه الإعلان عن قيمة الصفقة ذكرت مصادر إعلامية أنها نهزت 10 ملايين يورو. ديوب كان أحد أبرز الوجوه في مشوار أسود الأطلس نحو ربع نهائي.

0: نهائي المونديال الأخير، خاض 5 مباريات كاملة وأثبت صلابته الدفاعية قبل أن يضيف لمساته الهجومية بهدف في مرمى هولندا. مدرب إبسويتش تاون غاري أونيل لم يخفي إعجابه بالصفقة، معتبرا في حديثه لموقع النادي أن الفريق تعاقد مع مدافع يملك خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز وشخصية تنافسية. أما ديوب فأكد أن شعوره كان إيجابيا منذ أولى جلسات التفاوض، وأن إبسويتش تاون شكل بالنسبة إليها الخيار الأنسب لمواصلة مسيرته. مسيرة ديوب للإشارة التي بدأت في نادي تولوز الفرنسي في سن مبكرة قبل أن ينتقل إلى ويستهام يونايتد في العام 18 و2000 وبعدها إلى فولهام في العام 22 و2000. هناك خاض أكثر من 75 مباراة رفقته في البريمير ليج، ليصل عدد مبارياته حتى الآن في الدوري الإنجليزي إلى 173 مباراة.
1: شكرا لك الحسن جابري. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة، في ختامه الكلمة مباشرة لك أسماء.
2: شكرا لك محفوظ، واللحظة نافذة على العالم من خلال أبرز عناوين الصحف العالمية والعربية مع خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
3: صباح الخير أسماء.
2: خلدون، إذن على ما يبدو الشرق الأوسط يبقى أساس التحليلات والمقاربات للصحف.
3: الصحافة التركية تفاعلت مع حروب الشرق الأوسط. حريات تركيا ترى أن انهيار اتفاق إسلام أباد فتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد تجاوزت حدود المواجهة الأمريكية الإيرانية لتصل إلى أمن الممرات البحرية الاستراتيجية، مع تنامي احتمالات توسع الصراع في المنطقة. الحوثيون لا يملكون القدرة على إغلاق باب المندب بشكل كامل، لكنهم لا يحتاجون إلى ذلك، إذ أن تعطيل الملاحة لا يتطلب كثافة كبيرة في الهجمات بقدر ما يتطلب استمراريتها. في صحيفة صباح التركية نقرأ أن استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران لا يرتبط بالاعتبارات العسكرية وحدها، بل تحكمه أيضا حسابات سياسية داخلية لدى الطرفين. الصراع دخل حلقة مفرغة يصعب كسرها، فالمسار الدبلوماسي وحده لا يبدو كافيا لإنهائه، كما أن الخيار العسكري لا يوفر حلا نهائيا، بل إن كل واحد منهما يهذي الآخر، مما يطيل أمد الأزمة كما تقول الصباح التركية. صحيفة حريات في تقرير منفصل بعنوان عملية إيران الصامتة تتحدث عن تحركات طهران عقب تخفيف الولايات المتحدة الضغوط على سفنها، مشيرة إلى أنها سارعت إلى التواصل مع مشترين آسيويين وبدأت تصدير كميات كبيرة من النفط قبل تجدد الجولات الأخيرة من المواجهة، وفق ما تقول حريات التركية. هذا الصباح أسماء.
2: وفي الجولة المغربية خلدون، تونس تحت الظلام وأرقام في الاقتصاد المغربي.
3: في المغرب معطيات حكومية، الاقتصاد يتصاعد بمعدل نمو مرتقب يبلغ 5.3%، العنوان في إسبريس. هذا الأداء يستند إلى الانتعاش القوي للقيمة المضافة الفلاحية المتوقع نموها بنسبة 15.1%، واستمرار متانة الأنشطة غير الفلاحية بمعدل 4.2%. موجة حر شديدة تضرب تونس وتفاقم أزمة الكهرباء وتؤجج غضب المواطنين، يخبرنا موقع فرانس 24. في وقت يزداد فيه الطلب على التيار الكهربائي، تقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز باعتماد القطع الدوري للكهرباء لتخفيف الضغط عن الشبكة، مؤكدة أن هذه الطريقة تجنب البلاد انقطاعا شاملا يمكن أن يغرقها في الظلام، وفق الموقع الفرنسي. وموقع الجزيرة نت الإخباري ينقل عن محامية تونسية القول: رأيت الغنوشي يغمى عليه في السجن من شدة الحر.
2: وضمن مواضيع الصحف أيضا هذا الصباح خلدون، الذكاء الاصطناعي يستحوذ على اهتمامات الصحافة الفرنسية.
3: نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي في جوجل المتاحة الآن في فرنسا تثير التوقعات والمخاوف، العنوان في لوموند الفرنسية. يخشى الناشرون من احتمال خسارة جزء كبير من حركة المرور على مواقعهم الإلكترونية بسبب هذه الأدوات التي تتوفر بالفعل في بلدان أخرى. ظهور الذكاء الاصطناعي لا يختلف عن غيره من التغييرات، لكنه ربما يكون التغيير الأعمق ولا يمكن تعطيل الميزات الجديدة. لكن علامة التبويب وضع الويب ستتيح للمستخدمين الوصول إلى محرك البحث التقليدي، ووفقا لشركة جوجل لن تظهر هذه الميزات إلا في حالة الاستفسارات المعقدة. في البايس الإسبانية نقرأ تحت عنوان الأرجنتين خسرت عن عمد أحدث النظريات المؤامراتية. مرة أخرى تقول الصحيفة: يلفت الانتباه الاستقطاب المزعوم وفق تعبيرها الذي تروج له الخوارزميات، والذي ينتهي به الأمر إلى أن تتناوله وسائل الإعلام التقليدية، وفق ما تقول البايس. هذا ما في جولتنا أسماء.
2: شكرا جزيلا لك خلدون على هذه الجولة المتنوعة في أبرز اهتمامات الصحف الدولية. واللحظة، يتجدد الموعد بيومية الفلاح مع مولاي هشام العلوي.

0: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
1: موضوع الأسبوع.
0: البارح بحال الوقت كنا تلينا الكلام على المال اللي تيضيع في السواقي فاش يتفرق على الضيعه ملي تيخرج من البير ولا تيدخلها من السواقي ديال المكتب الجهوي. واليوم نزيدو خطوه اخرى ونشوفو المرحله اللي تابعه واللي يمكن يضيع فيها الماء حتى هي بكثره وقت السقا. هاد المرحله هي البقعه نفسها اللي فيها الشجر ولا الفلاحه اللي خاصهم يتسقاو. وبين ان الانسان اللي مثلا تيغرق الشجر بالماء ولا الحواض ديال الفصه ديالو ولا البحيره ديالو بلا ما يراقب شحال خاصه فعلا وشحال واصله الحاجيات ديالها من الماء في هذاك الوقت ولا في هذيك المرحله الزراعيه مناش دايزه، واضح انه تيضيع الماء اكثر من السيد اللي كيف ما كان الحال تيخدم عقله وتيقلب التربه ديالو قبل ما يسقيها ومن بعد ما يسقيها، واخا انهم بجوج ما عندهم حتى شي وسيله عصرية والتقنية ومحكومة باش يعبروا شحال خاصهم يعطوا في كل سقوة. وبشكل سهل وواضح إلا حفرنا حفرة في الأرض اللي فات عليها نهار ولا نهار ونص باش شربات الماء اللي تعطلها ولقينا فيها الماء تعدى بزاف الغرق لاش واصلين العروق ديال الشجرة ولا ديال الزرعة ديالنا اللي فيها، غادي نكونوا متيقنين أننا ضيعنا بزاف ديال الماء وقت السقا ديال هذيك البقعة.
1: ملاحظة اليوم.
0: الضياع ديال الماء اللي دوينا عليه اليوم في كلامنا على موضوع هاد السيمانة واللي هو الاقتصاد من الماء في وقت السقا كان هو الضياع في البقعة المغروسة ولا المزروعة نفسها، وشحال من واحد من الإخوان لا الفلاحة ولا الفنيين اللي ما قرابش بزاف من هاد المشكل ديال السقا والضياع ديال الماء فيه تيتخيلوا بسهولة ان الضياع في السواقي ممكن وممكن بلا مناقشة، والضياع في البقعة يمكن يكون بواسطة الشمس اللي تضرب في الماء وقت يكون معمر البطا ولا الجفنة ديال الشجرة، ولكن تجيهم من البال ان الضياع اللي يمشي لتحت في الغرق ديال الأرض ما هو إلا قليل وما عندوش شي أهمية كبيرة بالنسبة للشي اللي تيضيع في السواقي ولا بالتبخر في الهواء بسبب الشمس والريح، والعكس هو اللي صحيح لأننا حفرنا حفرة فيها 3 متر ديال الغرق في بقعة مغروسة ليمون ولقيناها من الدياورة ويا حتى لهذيك 3 متر في الوقت اللي العروق ديال الشجرة ما كانت واصلة إلا الغرق 70 سنتيم. إذن الماء اللي ما بين 70 سنتيم و 3 متر أي في الغرق ديال 2 متر و 30 سنتيم كله ضايع أو على الأقل الكثير منه. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
2: وقع الرئيس
3: مجلس النواب
4: سوني اليورانيوم. كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
5: للشأن المغربي
4: نحلل
5: مع من تتحاور
4: ونقدم الخبر كما هو
6: على قناة ميدان تي
4: في على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تي في الخبر برؤية جديدة.
7: أهلا بكل من التحق بنا في هذه اللحظة، تتابعون دائما صباح الأخبار ومحطتنا الموالية توقيعات قسم التحرير وفيه قراءة في الأحداث من زاوية مختلفة. على امتداد سنوات لم تفارق رائحة الموت أهالي غزة، حرب إبادة تحمل فصولها الأخيرة ملامح جريمة تجويع ممنهجة، والغزي إنسان رغم جوعه هو عنوان هذا الأسبوع من المدونة لسناء المسعود.
8: احنا عظمنا، احنا صرنا عظم، احنا الذين اكل لا احنا ولا اولادنا.
9: الجوع كافر كما يقول المثل العربي، واقصى انواعه هو ذلك الموروث بالدم، جوع لا يشبعه كل قمح العالم. مشهد غزة المهيب وهي تتلوى من شدة التجويع عجل بانكشاف حقيقة أنظمة ورثت الجوع بالدم، شهيتها مفتوحة لاستمرار الحرب. في وصف دقيق لشهية الغرب للحرب، يخبرنا المؤرخ البريطاني أرنولد تويمبي بحقيقتين أساسيتين. الأولى هي أن الغرب يتعامل مع الحرب كمؤسسة معترف

0: مكتفٍ بها، والثانية أن شراهة هذا الغرب للهيمنة منذ الحرب العالمية الثانية وصل بالتدرج إلى ما نحن عليه اليوم، حرب تتكسر فوق صخرتها كل القيم الإنسانية. في غزة لا يمكن تغطية عين الشمس بغربال المساعدات، عبثاً يجمل الغرب جمل التعاطف مع أهل غزة الجوعى، عبثاً يحاول تسييس مساعداته الإنسانية. مهما فعلت لن تستطيع عواصم القرار الاستقالة من مأساة حرب التجويع في غزة. هناك فوق أرض غزة أجساد 335 طفلاً تذوب من الجوع، طوابير الجوع، تدافعهم في صراع من أجل البقاء يؤثث لرواية تحمل من بدايتها إلى ملامح نهايتها الدليل الحي على أن صناعة الجوع تتم فوق موائد السياسة. التهمة في جمل التعاطف وفي القوانين وفي الاتفاقيات التي تنهى عن التجويع والتسبب في الموت من الجوع، تهمة تفضحها شاشة وزيف شعارات من وضع هذه القوانين ويتحكم فيها، بينما تقلص عواصم القرار من التزاماتها الإنسانية. تعكس خارطة الجوع الممتدة من فلسطين نحو 19 دولة أخرى أن الغذاء الذي يعد من أبسط حقوق الإنسان صار ترفاً بعيد المنال لملايين الفقراء ضحايا مناطق النزاع.
1: عايشين في جوع كامل، ما فيش عندنا جنس الخضرة ولا جنس الخبز.
0: ليس التجويع قدر هذه الشعوب المغلوبة على أمرها، هو انعكاس مباشر لحالة الجوع السياسي التي تتملك عواصم القرار. مأساة التجويع في غزة بداية لنقاش يحتاج إلى شجاعة تعيد الاعتبار للعدالة الدولية وتمنح الأولوية لإنقاذ الأرواح قبل الحسابات الجيوسياسية. أما الغزي فحاله كبطل رواية الجوع لكاتبها كنوت هامسون، محافظ على كرامته حتى آخر نفس، إنسان رغم جوعه.
2: أنا اليوم حكيت أنا صايمة.
0: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
3: صباح الأخبار شرف على نهاية مستمعينا أينما كنتم، شكرا لكم على حسن المتابعة، شكرا لعبد الرحيم في الودرسي في الإخراج. تتواصل طبعا مواكبة الأخبار عبر نشراتنا وبرامجنا. شكرا لكم مرة أخرى على المتابعة، صباحكم موفق، إلى اللقاء.

0: Il avait aussi initialement soutenu le candidat avant les accusations de viol. Dans une interview pour la chaîne d'information MS Now, il a exprimé son regret et sa déception face à la situation.
1: Ce qui s'est passé avant, il y avait des explications plausibles sur pourquoi est-ce que c'était arrivé. Mais quand il s'agit d'accusations crédibles d'agression sexuelle, c'était la limite. C'était une ligne rouge que je n'allais pas franchir. Il m'a menti et a menti à beaucoup d'entre nous.
0: À New York, Sarah Laurent pour Mehdi 1.
2: Mehdi 1 podcast, quand la voix prend vie en images. Des contenus à la demande, conçus pour vous accompagner partout, à chaque instant. Plus proche, plus immersif, plus inspirant. Basma avec Lina Allouche. Star du sport avec Mohamed Amimi. Al-Shahid avec Nawfal Awamla. Wamadat avec Nouha Youssef. L'arbre à palabres avec Rachid Mbarki. Tawazoun avec Saïd Al-Iyadi. Fil Maktaba avec Atimad Salam. Et invité spécial. Une expérience audio et vidéo exclusive à vivre uniquement sur Mehdi 1 Podcast. Matin Info, Mélanie Pinto.
3: Et merci d'avoir choisi Mehdi 1 pour vous réveiller. D'ici un instant, le retour de l'actualité où nous serons en Algérie, toujours en proie aux flammes. Tout d'abord, on fait un point sur la météo agricole.
4: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شويه ولا غالب في الصفا جل النواحي في الاحياء ديالنا ما عدا في المناطق الدخلانيه اللي ما بين السمره واوسرد فاش غادي يكون صافي ومشمش الريح مازال غادي يصوت شرقي في دكالا عبده درعا وتافيلات وكذلك في السواحل الصحراويه والقوه ديالو مجهده شويه في السول الغربيه في المنطقه الشرقيه وبالخصوص في السواحل الصحراويه الرطوبة في الجو ما بين 50-80% في النواحي الساحلية وقل من 45% في المناطق الوسطانية وجنوبية الحرارة وسط النهار ما زال طالعة بحال ديال البارح ما بين 26-36 درجة في ناحية الدكالة ما بين 27-36 درجة في اللوكوس ما بين 27-46 درجة في واد الذهب ما بين 28-42 درجة في ناحية السوس ما بين 29-38 درجة في ناحية عبدة ما بين 31-40 درجة في الساقية الحمراء ما بين 32-46 درجة في تادلة ما بين 33-36 درجة في ناحية الشوية 36-37 درجة في الغرب ما بين 36-39 درجة في الريف ما بين 37-39 درجة في ناحية سايس ما بين 37-42 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 38-44 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 39-42 درجة في ناحية الحوز ما بين 39-44 درجة في ناحية التفيلات وما بين 41-45 درجة في ناحية الدرعا وفي هذا الطقس الحار والناشف في جل النواحي الفلاحية ديالنا كل الأخوات والإخوان الفلاحة والكسابة تيدبزوا مع السقة ديال الزرعات والشجر والفوراج ديالهم باش ما ينقصهمش الروى عند العروق ديالهم لكن هذه ماشي حجة باش يبقاو يعطيو قوة المياهات في كل سقوة لأن مع الأسف الماء كله اللي تيهبط بزاف في التربة وتيهرب على العروق راه تقريبا كله ضايع بالنسبة لهاد الزرعات والفلاحات وهذا علاش دائما تيخصهم سقوات خفاف لكن متقاربين بيناتهم بالخصوص في السقة بالطريقة التقليدية وماشي بالقوتاقود وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين
3: Mahfoud Oulsalek nous a rejoint en studio, il est 7h. Tout de suite, le journal. Sabah al-khair Mahfoud.
5: Sabah al-khair Mélanie, sabah al-khair Moustami'in al-Kiram. Ahlan bikoum ila anawini nashra. ستة قتلى على الأقل وأكثر من 100 مصاب جراء حرائق غابات أتت على مساحات واسعة واستهدفت مئات المنازل بالجزائر وفرق الإطفاء تسابق الزمن لاحتواء الحرائق في ظل موجة حر استثنائية تعرفها البلاد الحرس الثوري الإيراني يعلن شن ضربات على 3 قواعد أمريكية في الكويت ودونالد ترامب يرفع سقف التهديدات ضد إيران ويعلن استهداف البنية التحتية المدنية ردا على أي هجوم في الممر المائي الاستراتيجي

0: زيلنسكي يقول إنه تحدث مع مبعوثي ترامب بهدف إعادة تنشيط الدبلوماسية بحثا عن مخرج للحرب مع روسيا. وتقارير إعلامية تكشف تراجع الكريملين عن أي استعداد لإعادة أراض تسيطر عليها روسيا إلى أوكرانيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأها بشأن الجزائر. تواجه الجزائر واحدة من أصعب موجات حرائق الغابات هذا الصيف بعدما امتدت النيران إلى عدة ولايات شمالية مخلفة 6 قتلى وأكثر من 100 مصاب وأضرارا واسعة شملت مئات المنازل والمساحات الغابوية. وتخوض فرق الإطفاء سباقا مع الزمن لاحتواء الحرائق في ظل موجة حر استثنائية ساهمت في تسريع انتشار ألسنة اللهب، وعادت إلى الواجهة التساؤلات بشأن جاهزية منظومة مكافحة الحرائق وقدرتها على مواجهة الكوارث المتكررة. محمد الغول.
1: خمسة عشرة ولاية على الأقل، خاصة ولايات بجاية، عنابة، سكيكدا، قالما، البويرة، سوق هراس، جيجل والمدية، تحولت إلى جحيم حقيقي. مصالح الحماية المدنية تتحدث عن 53 حريقا يواصل مستعرا، من بين 195 حريقا سجلت خلال 24 ساعة الماضية التهمت في طريقها كل شيء، غابات، أحراش ومحاصيل زراعية وواحات نخيل كما البيوت. موجة النيران كانت قد خلفت حتى الآن مقتل 6 أشخاص. أجهزة الإسعاف نقلت ليلا أزيد من 100 شخص إلى المستشفيات في شمال شرق البلاد. وضمن الخسائر تحدثت السلطات عن تضرر 150 بيتا أجلي سكانها، كما أخري المرضى من المستشفى المحلي في منطقة سرادايا الحرجية بولاية عنابة بعد أن حاصرته النيران. الحرائق تحولت في السنوات الأخيرة إلى ظاهرة جزائرية تخلف تساؤلات معلقة بالرغم من التحقيقات المفتوحة التي تتحدث عنها السلطات، بينما تتراكم الخسائر. السنوات الماضية سجلت مقتل عشرات الأشخاص وتدمير آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية، كما تدمير عدد كبير من المنازل.
0: في تونس، حذر أمس رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة من أن الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي تهدد سلامة الأدوية ومخابر التحاليل بما قد ينعكس مباشرة على صحة المرضى، داعيا إلى اجتماع عاجل مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لبحث حلول تحد من آثار هذه الانقطاعات. نواصل من ليبيا، حيث تسابق السلطات الليبية الزمن لاحتواء الانتشار السريع لمرضى الحمى القلاعية بعد تسجيل إصابات ونفوق في قطعان الماشية بعدد من المناطق. وأطلقت الجهات المختصة خطة طوارئ تشمل إغلاق أسواق الماشية وتشديد الرقابة على تنقل الحيوانات وتكثيف حملات التلقيح في محاولة للحد من انتشار الفيروس. حول تطورات انتشار هذا الفيروس وتداعياته نتابع من طرابلس ريبورتاج مراسلنا رأفت بالخير.
2: لا يزال خطر الحمى القلاعية يهدد الثروات الحيوانية في ليبيا وسط مخاوف من غلق الأسواق وتصاعد معدلات نفوق الأغنام والأبقار في عدة بلديات، لتنعكس بذلك على ارتفاعات قياسية في أسعار اللحوم وشح إمداداتها، في وقت تسابق السلطات الزمن لمحاصرة الفيروس لمنع اتساع تأثيراته الكارثية على قوت الليبيين. حاتم المسلاتي مدير إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني للصحة الحيوانية.
3: الحمى القلاعية مرض ماهوش جديد علينا، زي ما نقول هو مرض مستوطن موجود، متوقع جدا ظهور حالات أو بؤر، ونحن نكافح فيه ببرامج التحصين السنوية.
2: وأظهرت بيانات رسمية انتشار فيروس الحمى القلاعية في مختلف أنحاء ليبيا، إذ سجلت 20 بؤرة وبائية في المنطقة الشرقية، فيما انتشر المرض في مناطق متفرقة من غرب البلاد وجنوبها. مروان محمد طبيب بيطري.
4: مرض الحمى القلاعية مرض فيروسي شديد الخطورة شديد الضرر. المفاجأة اللي كانت عندنا إن أول مرة يجينا في فصل الصيف، طبعا المرض هذا عادة يجينا في البرودة ويجينا في فصل الشتاء، ممكن التغير المناخي في الفترة هذه هو اللي جاب لنا في الفترة هذه.
2: وظهرت أولى حالات الإصابة بالحمى القلاعية في 5 مايو الماضي بمنطقة تاجوراء في غرب ليبيا، لترتفع بعد ذلك البلاغات عن ظهور إصابات بالمرض في عدد من المناطق. لميديا رافت بالخير، طرابلس.

0: في تطورات التوتر الأمريكي الإيراني، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن ضربات على 3 قواعد أمريكية في الكويت، وقبل ذلك أعلن منع 3 ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز. يأتي هذا التطور الميداني فيما صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمسي لهجته تجاه إيران ملوحا باستهداف منشآت مدنية بينها جسور ومحطات كهرباء كلما استهدفت طهران سفنا في مضيق هرمز. قراءة في التهديدات الجديدة لترامب وما إذا كانت تعكس استحالة العودة للمفاوضات حاليا، يقدمها لنا هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بمصر، اتصل به أيمن الأحمد.
1: تحاول إيران استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط عنيف جدا ومؤثر جدا على العالم كله وليس فقط على أمريكا ومنطقة الخليج والإقليم. النقطة المهمة أنها تستخدمها بشكل عسكري بتطلق النيران على السفن التجارية التي تمر. كان في ضربات أمريكية على إيران لمحاولة إثناءها عن ضرب السفن في المضيق. في مشكلة كبيرة في إيقاف الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران. أول مشكلة هو طبعا انهيار الثقة اللي بينهم، وأيضا موقف الوسطاء صعب لأن جسور الثقة المنهارة دي مشكلة. النقطة المهمة جدا أن كل طرف يريد من الطرف الآخر أن ينفذ ما يريده قبل العودة للمفاوضات. فعلى سبيل المثال إيران تريد أن يتم الاعتراف بسيطرتها على المضيق قبل المفاوضات، وأمريكا تريد من إيران أنها تلتزم بالمرور الحر للملاحة قبل الجلوس على المفاوضات. ما بين الطرفين وإصرار كل طرف على موقفه المفاوضات ما زالت بعيدة، وأن التصعيد هو الذي سيسود المشهد حتى الآن للأسف الشديد.
0: في خضم التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني، أعلنت الولايات المتحدة أمس توصلها إلى اتفاق تاريخي للتعاون النووي المدني مع السعودية، مؤكدة أنه مرفق باتفاق ضمانات لمنع الانتشار النووي. نختم بملف الحرب الروسية الأوكرانية ميدانيا، أعلنت السلطات المحلية اليوم مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين جراء ضربات أوكرانية استهدفت خلال الليل روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أعلن أمس على منصة إكس أنه تحدث مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بهدف إعادة تنشيط الدبلوماسية بحثا عن مخرج للحرب مع روسيا. بالمقابل كشفت تقارير إعلامية تراجع الكريملين عن أي استعداد لإعادة أراض تسيطر عليها روسيا إلى كييف وتمسكه بالاتفاق عليها أو تحويل أجزاء منها إلى مناطق عازلة. نستمع في هذا الإطار لقراءة سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية، تحدث من كييف لأيمن الأحمد.
2: إن التسريبات الخارجة من دوائر القرار في موسكو حول تمسكها بالأراضي الأوكرانية وسعيها لإعادة تعريف وجودها العسكري تحت مسمى المناطق العازلة تحمل أبعادا استراتيجية بالغة الخطورة. بداية، لا يمكن قراءة هذه التحركات بمعزل عن التوقيت الجيوسياسي الحساس الذي تتشتت فيه الموارد الأمريكية بين ملف الغزو الروسي لأوكرانيا وحربها المعقدة على إيران، مما يتيح للكرملين النافذة لمحاولة إعادة تشكيل قواعد الاشتباك وتثبيت أمر واقع جديد على الأرض. من ناحية أخرى، فإن حسابات موسكو لم تعد تقتصر على استخدام الأرض كورقة مساومة مرحلية، بل تجاوزتها نحو محاولة فرض خريطة أمنية جديدة تقوم على عقيدة الفرض الميداني، تستهدف تجريد أوكرانيا من قدرتها على تهديد العمق الروسي وتحويل الأقاليم المحتلة إلى حزام عازل يحول دون أي احتكاك مباشر بين القوات الأوكرانية والروسية. وهنا ينكشف أن المناطق العازلة ليس إلا غطاء سياسيا ودعائيا للتغطية على هدف التوسع واحتلال المزيد من الأراضي وإضفاء مشروعية دفاعية زائفة في محاولة لقضم الأرض خطوة بخطوة مع تقليل الكلفة الدبلوماسية.
0: بهذا إذن ينتهي عرض 7. في ختامه الكلمة مباشرة لك ميلاني.
3: Merci محفوظ السلك pour ce journal. On vous retrouve bien évidemment dans une heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Tout de suite sur Média. C'est un point sur l'actualité sportive. C'est bien sûr Sport Matin avec Hassan Jabili. Et bonjour Hassan.
4: Bonsoir Khir Milani.
3: Alors on parle mercato ce matin. Issa Diop, le défenseur central marocain qui a signé à Ipswich Town.
4: تمنى نادي Ipswich Town أعلن رسميا أمس التعاقد مع الدولي المغربي عيسى ديوب.

بعقد يمتد حتى صيف العام 2030 قادما إليه من فولام. وفي وقت لم يتم فيه الإعلان عن قيمة الصفقة، ذكرت مصادر إعلامية أنها نهزت 10 ملايين يورو. ديوب كان أحد أبرز الوجوه في مشوار أسود الأطلس نحو ربع نهائي كأس العالم الأخيرة، خاض 5 مباريات كاملة وأثبت صلابته الدفاعية قبل أن يضيف لمساته الهجومية بهدف في مرمى هولندا. مدرب إبسويتش تاون غاري أونيل لم يخفي إعجابه بالصفقة، معتبرا في حديثه لموقع النادي أن الفريق تعاقد مع مدافع يملك خبرة كبيرة في البريمير ليج وشخصية تنافسية عززت المستويات التي قدمها بقميص المنتخب المغربي في المونديال. أما ديوب وفي حديثه لموقع النادي أكد أن شعوره كان إيجابيا منذ أولى جلسات التفاوض، وأن إبسويتش تاون شكل بالنسبة إليها الخيار الأنسب لمواصلة مسيرته. مسيرة ديوب للإشارة التي بدأت في عالم كرة القدم الاحترافية مع نادي تولوز الفرنسي، هناك تولى شارة القيادة في سن مبكرة قبل أن ينتقل إلى ويستهام يونايتد في العام 2018 و2000، وبعدها في العام 2022 و2000 حمل ألوان فريق فولام، خاض أكثر من 75 مباراة بقميصه في البريمير ليج ليصل مجموع مبارياته في الدوري الإنجليزي حتى الآن 173 مباراة. مع أخبار انتقالات اللاعبين المغاربة، دائما حسم الدوري المغربي بلال نادر مستقبله الكروي بعدما توصل إلى اتفاق مع هامبورغ الألماني للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي عقب نهاية عقده مع أولمبيك مارسيليا الفرنسي. ووفقا لما أوردته تقارير صحافية بينها ما أورده موقع فوت ميركاتو وسكاي ألمانيا، فإن الطرفين توصل إلى اتفاق كامل يقضي بتوقيع لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عاما عقدا يمتد حتى صيف العام 2020 و2000 في انتظار خضوع اللاعب للفحص الطبي الروتيني. وكان بلال نادر قد قرر عدم تجديد عقده مع مارسيليا رغم حصوله على دقائق لاعب مهمة خلال الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو ديزيربي، حيث شارك أساسيا في عدة مباريات وظهر بانتظام كبديل. مع أخبار اللاعبين المغاربة، دائما أعلن متوسط الميدان فريق الجيش الملكي محمد ربيح حرمات رحيله عن النادي. قائد الفريق العسكري وجه أو ودع جماهير النادي عبر منشور على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيغادر أسوار فريق العاصمة بعد 6 مواسم قضاها في صفوف الفريق العسكري، توج خلالها بلقب الدوري ولقب كأس العرش. وخاض حرمات نهائي دوري أبطال إفريقيا في الموسم المنقضي، ومن المتوقع أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 32 عاما إلى صفوف فريق الشمال القطري. في أخبار المنتخبات المغربية، توج المنتخب المغربي للسيدات أقل من 17 سنة بلقب دوري شمال إفريقيا بعدما أنهى المنافسة متصدرا للبطولة التي اختتمت أمس بتونس ب7 نقاط. التتويج حسمته فتيات المنتخب المغربي أمس عقب فوزهن على المنتخب التونسي ب4 أهداف لـ3 في المباراة التي جمعتهما أمس بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية برسم الجولة 3 والأخيرة من البطولة. وكانت فتيات المنتخب المغربي قد افتتحن مشوارهن في البطولة بالتعادل أمام منتخب بوتسوانا بهدف لمثله قبل أن يحققن فوزا على منتخب ليبيا بنتيجة كبيرة استقرت على 10 أهداف لـ0. قاريا، قال رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الجنوب افريقي باتريس موتسيبي ان بلوغ المنتخب الوطني المغربي ربع نهائي كأس العالم الأخيرة يشكل مصدر فخر لكل القارة الافريقية. موتسيبي وخلال مؤتمر صحفي في جوهانسبرغ امس اشاد بالمستوى الذي قدمته المنتخبات الافريقية في المونديال، معتبرا ان وصول المغرب الى الادوار المتقدمة الى جانب تأهل عدد من المنتخبات الافريقية الى الادوار الإقصائية عزز صورة الكرة الافريقية على الساحة العالمية. وكشف رئيس الكاف عن توجه لعقد اجتماع موسع مع مختلف الشركاء والاتحادات الكروية من أجل وضع استراتيجية تضمن استمرار هذا التطور والبناء على النتائج الإيجابية التي حققتها المنتخبات الإفريقية في المونديال الأخير. وارتباطا بالكاف ومسابقة الكاف للمنتخبات، أعلنت الهيئة الكروية القارية رفع قيمة الجوائز المالية الخاصة بكأس أمم إفريقيا للسيدات التي تنطلق الأحد القادم بالمغرب في خطوة جديدة لدعم كرة القدم النسائية. الجائزة المخصصة للمنتخب البطل تضاعفت لتصل إلى 2 مليون دولار، فيما ارتفع إجمالي الجوائز بنسبة 67% ليبلغ 5,800,000 دولار، كما شملت زيادات المنتخبات صاحبة المراكز المتقدمة إلى جانب

0: منحة المشاركة لكل منتخب مشارك إلى 150,000 دولار. كرة القدم دائما دوليا اللحظة. في إيطاليا يواصل اسم المدرب الإسباني بيب غوارديولا تصدر واجهة الأخبار. رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أكد أمس وجود اتصالات مباشرة مع المدرب السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا لبحث إمكانية توليه تدريب المنتخب الإيطالي. الاتحاد الإيطالي أوضح أن باب المفاوضات لا يزال مفتوحا رغم وجود أسماء أخرى مرشحة، في وقت تسعى فيه إيطاليا إلى فتح صفحة جديدة بعد الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة تواليا. وفي بلجيكا تقترب الجامعة البلجيكية لكرة القدم من التعاقد مع الهولندي مارك فان بومان لخلافة الفرنسي رودي غارسيا في تدريب منتخب الشياطين الحمر. تشير تقارير إعلامية إلى أن فان بومان سيوقع عقدا يمتد حتى نهاية أمم أوروبا من العام 28 و2000 بعدما قرر اتحاد بلجيكا عدم تجديد عقد غارسيا رغم بلوغ منتخب الشياطين الحمر ربع نهائي المونديال. نعود إلى أخبار انتقالات اللاعبين بالذات في إنجلترا. مانشستر سيتي يؤمن مستقبل نجمه فيل فودين. السيتي أعلن تمديد عقد الدولي الإنجليزي أمس حتى العام 33 و2000. العقد الجديد للدولي الإنجليزي يمنحه قدرا كبيرا من الاستقرار بعد فترة مضطربة في مسيرته، كما يمنح مدرب الفريق الإيطالي إنزو ماريسكا دفعة معنوية. وعانى فودين البالغ من العمر 26 عاما تراجعا في المستوى خلال فترة أثرت فيها الإصابات على مشاركاته، وشهدت أيضا استبعاده من تشكيلة إنجلترا التي أنهت كأس العالم الأخير في المركز الثالث. أما فريق تشيلسي فقد خطف الأضواء بإتمام واحدة من أكبر صفقات الصيف. النادي اللندني أعلن أمس تعاقده مع الدولي الإنجليزي مورغان روجرز قادما إليه من أستون فيلا في صفقة قياسية بلغت 117 مليون جنيه استرليني، أي حوالي 157 مليون دولار، لتصبح الأغلى في تاريخ اللاعبين البريطانيين والأكبر أيضا في تاريخ تشيلسي. انضم لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي بعقد يمتد حتى العام 27 و2000 مع إمكانية التمديد حتى يونيو من العام 29 و2000 بعد انتهاء مشواره مع مانشستر يونايتد الإنجليزي. كاسيميرو يعزز بذلك صفوف بطل الدوري الأمريكي إلى جانب ليونيل ميسي ولويس سواريز. في المقابل أعلنت رابطة الدوري الأمريكي MLS فتح تحقيق بشأن الصفقة للاشتباه في وجود مخالفة للوائح المتعلقة بحق أولوية التفاوض الذي كان يملكه نادي لوس أنجلوس جالاكسي، إضافة إلى مراجعة اتفاق التعويض بين الناديين لاحتمال وجود تلاعب. أعلن نادي أرسنال غياب مدافعي الفرنسي ويليام صليبا لفترة طويلة لم يحدد مدتها بسبب إصابة في الظهر. بطل إنجلترا أكد أن اللاعب عاد إلى لندن عقب انتهاء مشوار المنتخب الفرنسي في المونديال قبل أن يخضع لفحوصات دقيقة لدى أطباء مختصين. كشفت بعدها النتائج الفحوصات عن إصابة في الظهر تستدعي الخضوع لبرنامج تأهيلي. بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية صباح الرياضة. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. فاصل تعود بعده باقي فقرات مدام فو لتتواصل رفقة ميلاني بينتو.
1: C'est l'été sur Média. Des histoires qui font voyager, des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. Vivez l'été autrement sur Média. Matin Info, Mélanie Pinto.
2: Et merci d'être à l'écoute de Média. On prend la direction de la Sierra Leone ce matin. La capitale Freetown a accueilli la semaine dernière le 69e sommet de la communauté économique et des États de l'Afrique de l'Ouest. Un sommet marqué par des changements intervenus à la tête de l'organisation ouest-africaine. La CEDEAO, qui a signé un accord soutenant le projet de gazoduc africain Atlantique Maroc Nigeria, Pape Diouf en parle cette semaine donc avec Régis Ongpey. Il est analyste senior en géopolitique et directeur exécutif d'Interglobe Conseil. Mais juste avant, notre journaliste fera un petit point sur l'actualité qui a marqué notre continent. C'est le magazine Hebdo Afrique.
3: Bonjour à tous et ravi de vous.

0: وقع الرئيس
1: مجلس النواب
2: سوني اليورانيوم.
3: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
4: للشأن المغربي،
3: نحلل
4: مع من تتحاور
3: ونقدم الخبر كما هو
5: على قناة ميديان تي في.
3: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديان تي في، الخبر برؤية جديدة.
6: متى عفو ميلاني بينتو.
7: Et d'ici quelques instants, ça sera le retour de l'actualité avec Mahfoud Oulsalek. Il sera notamment question d'Airbus qui accélère son développement au Maroc et se prépare une nouvelle phase d'expansion industrielle. Mais tout d'abord, on jette un coup d'œil à la météo avec Asma Bachri.
8: بالمغرب الأجواء صافية ومشمسة بأغلب أرجاء المملكة. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة تسجل بكل من الرباط والدار البيضاء، 31 درجة بطنجة وأكادير والعيون، 32 درجة ببني ملال، 37 درجة بالناظور، 39 درجة بفاس، 41 درجة بالرشيدية، 42 درجة تسجل بمراكش، و43 درجة أعلى معدلات مرتقبة بوجدة. الجزائر طقس مشمس بعموم المناطق، درجات الحرارة 31 درجة تسجل بالجزائر العاصمة، 33 درجة بوهران، 35 درجة بعنابة، 36 درجة بتمنراست، 43 درجة بتياريت، 44 درجة بقسنطينة، 47 بشلف، و48 درجة ببسكرة وأدرار. بتونس تستمر درجات الحرارة مرتفعة بغالبية المناطق، 41 درجة تسجل بتونس العاصمة، 39 درجة بسوسة ومدنين، 41 درجة بالجربة وسوسة، 37 درجة بطبرقة والمنستير، 43 درجة بالقصرين، و48 درجة بقفصة وتوزر.
7: À 8h tout pile sur Médien, l'heure de votre journal avec Mahfoud Oulsalek. Sabah al-khair Mahfoud.
9: Sabah al-khair Mélanie, sabah al-khair mustami'ina al-kiram, ahlan bikum ila anawin an-nashra. في خطوة تعكس ثقة عالمية في الطيران المغربي، مجموعة إيرباص تجدد تأكيد عزمها توسيع استثماراتها بالمغرب، وتعتبر المملكة منصة صناعية استراتيجية في إفريقيا والشرق الأوسط. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير معدات عسكرية أمريكية في الأردن وضرب أهداف لواشنطن في الكويت. ودونالد ترامب يرفع سقف التهديدات ضد إيران ويعلن استهداف البنية التحتية المدنية ردا على أي هجوم في مضيق هرمز. إسرائيل تواصل ترسيخ وجودها العسكري في قطاع غزة عبر توسيع مناطق سيطرتها وتحصين ما يعرف بالخط الأصفر، وجيش الاحتلال يكثف وتيرة قصفه للمناطق السكنية وخيام النازحين، والأمم المتحدة تتهمه بارتكاب انتهاكات جسيمة. في رياضة الثامنة نهتم بجديد انتقالات اللاعبين الدوليين المغاربة. عيسى ديوب ينتقل إلى نادي إبسويتش تاون الإنجليزي قادما من فولام بعقد يمتد لصيف العام 30 و2000. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأها بالشأن المغربي. من قلب معرض فارنبورو الدولي للطيران بالمملكة المتحدة، جددت مجموعة إيرباص تأكيد عزمها توسيع استثماراتها بالمغرب، معتبرة المملكة منصة صناعية استراتيجية في إفريقيا والشرق الأوسط. المجموعة الحاضرة بالمغرب منذ 75 عاما تعتزم تعزيز أنشطتها من خلال إحداث مركز إقليمي للمروحيات مخصص للصيانة والإصلاح والتعليم.

0: التكوين، توجه يأتي في وقت أصبحت فيه جميع الطائرات المدنية لإيرباص تضم مكونات مصنعة بالمغرب الذي يحتضن أكثر من 155 شركة في قطاع الطيران ويوفر أزيد من 25 ألف منصب شغل مع صادرات تتجاوز 3 مليارات دولار ونسبة إدماج محلي بلغت 42%. من لندن نتابع ريبورتاج مراسلنا حميد الأزهري.
1: بقوة يسجل المغرب حضوره في معرض الطيران البريطاني، جناح خاص للمملكة واجتماعات عمل وشراكات مع مختلف الفاعلين الدوليين في عالم الطيران، وعلى رأسهم مجموعة إيرباص التي جددت تأكيد عزمها توطيد حضورها بالمغرب، كما يقول مدير المجموعة في إفريقيا والشرق الأوسط غابرييل سيميلاس.
2: المغرب هو بوابتنا إلى إفريقيا، إنه يضم مدارس متميزة في الهندسة تخرج كفاءات تنضم لاحقا إلى إيرباص وشبكة مورديها. من الواضح أن أثر هذا التعاون لا يقتصر على تحقيق منفعة لإيرباص وحدها، بل يمثل مكسبا للطرفين، لأنه يسهم في دعم اقتصاد المملكة، والمغرب يمتلك مقومات كثيرة، وهذا بالضبط ما نعتز به ونقدره في إيرباص.
1: هذا المعرض يعد ثاني أكبر معرض عالمي للطيران، مشاركة المغرب فيه تعكس نضج منظومته الصناعية في قطاع شديد التطور، كما يقول لي جيان هوا الإعلامي المتخصص في تغطية معارض الطيران.
3: معرض هذه السنة يركز أكثر على الشركات الناشئة المتخصصة في الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي. المسألة لم تعد تقتصر على من يستطيع تصنيع أفضل الطائرات، بل تتعلق بمن يستطيع تطوير أسرع التقنيات الدفاعية وأذكاها.
1: خلال العقدين الماضيين نجح المغرب في بناء منظومة صناعية متكاملة في عالم الطيران، أكثر من 155 شركة تنشط في هذا القطاع بالمملكة، محققة بذلك حجم صادرات يصل إلى 3 ملايير دولار. لمدئة حميد الأزهري، لندن.
0: بتعليمات ملكية مثل أمس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة العاهل المغربي الملك محمد السادس في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الغانية أكرا والمخصصة لمناقشة سبل القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة وتعزيز الأنظمة الصحية في إفريقيا بحلول 2030. بالمناسبة أبرز بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية إفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد أن المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه الإفريقي. خلال عرض أمام مجلس الحكومة أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أمس أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرة على الصمود والتكيف مع مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة المعتمدة والتي مكنت من الحفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية وضبط عجز الميزانية ومواصلة تمويل البرامج الاجتماعية والاستثمار العمومي، وذلك في إطار تقديم حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 والتحضير لمشروع قانون المالية لعام 2027. إلى ملف تطورات التوتر الأمريكي الإيراني، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه هاجم ودمر معدات عسكرية أمريكية في الأردن شملت بحسبه رادارا تابعا لنظام الدفاع الصاروخ الأمريكي ونظام باتريوت ورادارا من طراز سيرام وحظيرة مروحيات. وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية استهداف مستودعات ذخائر ومواقع لوجستية للجيش الأمريكي في معسكر الدوحة وخزانات وقود في قاعدة جوية ومستودع ذخائر في قاعدة بالكويت. وقبل ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني منع 3 ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز. تأتي هذه التطورات الميدانية فيما صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس لهجته تجاه إيران ملوحا باستهداف منشآت مدنية بينها جسور ومحطات كهرباء كلما استهدفت طهران سفنا في مضيق هرمز. قراءة في هذه التهديدات الجديدة لدونالد ترامب وما إذا كانت تعكس استحالة العودة للمفاوضات حاليا، يقدمها لنا هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا.

0: والاستراتيجية بمصر اتصل به أيمن الأحمد.
1: تحاول إيران استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط عنيف جدا ومؤثر جدا على العالم كله وليس فقط على أمريكا ومنطقة الخليج والإقليم. النقطة المهمة أنها تستخدمها بشكل عسكري بتطلق النيران على السفن التجارية التي تمر. كان في ضربات أمريكية على إيران لمحاولة إثناءها عن ضرب السفن في المضيق. في مشكلة كبيرة في إيقاف الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران. أول مشكلة هو طبعا انهيار الثقة اللي بينهم، وأيضا موقف الوسطاء صعب لأن جسور الثقة المنهارة دي مشكلة. النقطة المهمة جدا أن كل طرف يريد من الطرف الآخر أن ينفذ ما يريده قبل العودة للمفاوضات. فعلى سبيل المثال إيران تريد أن يتم الاعتراف بسيطرتها على المضيق قبل المفاوضات، وأمريكا تريد من إيران أنها تلتزم بالمرور الحر للملاحة قبل الجلوس على المفاوضات. ما بين الطرفين وإصرار كل طرف على موقفه، المفاوضات ما زالت بعيدة وأن التصعيد هو الذي سيسود المشهد حتى الآن للأسف الشديد.
0: وفي خضم التصعيد العسكري الأمريكي لإيران، أعلنت الولايات المتحدة توصلها إلى اتفاق تاريخي للتعاون النووي المدني مع السعودية، مؤكدة أنه مرفق باتفاق ضمانات لمنع الانتشار النووي. الاتفاق يحمل أبعادا تتجاوز التعاون في مجال الطاقة، إذ ينظر إليه كرسالة استراتيجية تعكس موقع الرياض في خريطة التوازنات الإقليمية الجديدة، في وقت تواصل فيه الحرب الأمريكية الإيرانية إعادة رسم موازين القوة في الخليج والشرق الأوسط. عن هذا الجانب نستمع من الرياض لتوضيحات المحلل السياسي خليل الخليل، حوره أيمن الأحمد.
2: المشروع بالنسبة للمملكة العربية السعودية لم يكن جديدا، كان مدروسا وكان مخططا له، ولم يكن جديد سوى ما تم الاتفاق عليه وإعلانه في هذه الظروف. هنا الاتفاق على 30 عام على وجود تعاون في اكتشاف وكذلك تخصيب لليورانيوم لأهداف مدنية. الموضوع بالنسبة للمملكة موضوع اقتصادي بحت وموضوع للتنمية بوجود طاقات وإمكانات غير البترول وغير الاعتماد على طاقة النفط. لذلك المملكة طموحة، والمملكة العربية السعودية أيضا تريد أن ترسل رسالة لإيران والخلافات أننا يمكن أن نحقق الأهداف الاستراتيجية التنموية والتنمية المستدامة بدون حروب يعني. وهي هو رسالة مهمة جدا من المملكة العربية السعودية، وهي رسالة أيضا للتنمية المستدامة أن هنالك إمكانات في المملكة العربية السعودية. إن أرادت أمريكا أن تكون شريكة استراتيجية فيمكن، فأهلا ومرحبا، ولدينا شركاء آخرون يعني خذ مثلا الفوسفات، كوريا الجنوبية هي التي قامت بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية، وهناك اتفاقيات أخرى مع الصين واتفاقيات أخرى مع روسيا الاتحادية يعني. لذلك هذه الرسائل هي رسائل استراتيجية، رسائل اقتصادية، رسائل دبلوماسية.
0: إلى غزة، حيث تواصل إسرائيل ترسيخ وجودها العسكري داخل القطاع عبر توسيع مناطق سيطرتها وتحصين ما يعرف بالخط الأصفر. وبالتزامن مع ذلك كثفت قوات الاحتلال خلال الأيام الأخيرة وتيرة قصفها للمناطق السكنية وخيام النازحين. إثر ذلك اتهمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الجيش الإسرائيلي بتصعيد استهداف المدنيين وارتكاب انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب. من غزة هذا ريبورتاج مراسلنا سيف السويطي.
3: صرت أمسكهم أرميهم من الشباك، الجيران كانوا يلقفوهم منا.
4: لم يجد الناجي محمد المصري وسيلة لإنقاذ أطفاله سوى إلقائهم من نافذة المنزل بعدما حاصرتهم ألسنة النيران التي أشعلها القصف الإسرائيلي في لحظات فاصلة بين الموت والحياة، فيما كانت النيران تلتهم غرفة شقيقه وأطفاله.
3: الاستهداف مباشر جاء في غرفة الأطفال وغرفة أبوهم وأمهم. سمعت ولاد أخويا بينادوا يا عمي يا بابا. جيت طلعت من هذا الباب، هنا قربت كانت هانتي طبعا حريق كتير يعني، ما قدرتش أقرب، كان في عندي مية جوا، صرت أدير سطل سطلين، خلصت المية اللي عندي والولاد بينادوا وأنا شايفهم قدامي، في عندي باب من ورا بلف على الأوضة تاعتهم. حاولت أقرب عليهم، لاحظت أن النار بدأت تتقرب، صاروا أولادي يعيطون هنا، صاروا يخافوا، اشتبكوا من المشهد، وكانت أمي الست كبيرة في الوضع هذه. طب أنا صرت ما بين بدي أشوف هذول اللي عايشين شاش نسوي فيهم، وبين اللي قاعدين بيحترقوا قدامك إيش بيسووا فيهم.
4: تتخذ العمليات العسكرية الإسرائيلية منحا تصاعديا في قطاع غزة مع اتساع رقعة الغارات التي تستهدف خيام النازحين والشقق السكنية وتجمعات المواطنين، وبالتوازي مع ذلك يتواصل نزوح مئات العائلة من المناطق القريبة من الخط الأصفر.

0: أصفر. يقول أبو محمد إنه لم يلمس أيا من وعود وقف إطلاق النار منذ الإعلان عنه.
1: قبل 3-4 أيام أنا قاعد والله بقرأ في المصحف يا جماعة، وقاعد الليلة هو بتنضرب على جاري وبيجي الراس عندي، أنا شرد جوا ورجعت دلما كبير لقيت جاري لما أخذ متفتفت، حرام عليكم يا جماعة.
0: يرى مراقبون أن الضغط العسكري الإسرائيلي ينعكس على الأوضاع الإنسانية للنازحين، في حين تحذر المنظمات الدولية من استمرار الحراك العسكري الذي يقيد عملها. من مدينة غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
2: في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية ميدانيا، أعلنت السلطات المحلية اليوم مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين جراء ضربات أوكرانية استهدفت خلال الليل روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو. إلى ذلك حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع عقد بينهما في مانيلا من استمرار عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، معتبرا ذلك غير مقبول. في الصفحة الرياضية نهتم بكرة القدم وجديد انتقالات الدوليين المغاربة، حيث انتقل عيسى ديوب إلى إبسويتش تاون الإنجليزي قادما إليه من فولام بعقد يمتد لصيف العام 30 و2000. نتابع التفاصيل في تقرير الحسن جابري.
3: من تألق لافت له في المونديال الأخير إلى محطة جديدة في مساره مع الأندية، الدولي المغربي عيسى ديوب لن يبرح البريمير ليج الإنجليزية، لكنه سيغير ألوان الفريق الذي سيلعب له. نادي إبسويتش تاون الإنجليزي أعلن رسميا التعاقد مع الدولي المغربي بعقد يمتد حتى صيف العام 30 و2000 قادما إليه من فولام، وفي وقت لم يتم فيه الإعلان عن قيمة الصفقة. ذكرت مصادر إعلامية أنها نهزت 10 ملايين يورو. ديوب كان أحد أبرز الوجوه في مشوار أسود الأطلس نحو ربع نهائي المونديال الأخير، خاض 5 مباريات كاملة وأثبت صلابته الدفاعية قبل أن يضيف لمساته الهجومية بهدف في مرمى هولندا. مدرب إبسويتش تاون غاري أونيل لم يخفي إعجابه بالصفقة، معتبرا في حديثه لموقع النادي أن الفريق تعاقد مع مدافع يملك خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز وشخصية تنافسية. أما ديوب فأكد أن شعوره كان إيجابيا منذ أولى جلسات التفاوض، وأن إبسويتش تاون شكل بالنسبة إليها الخيار الأنسب لمواصلة مسيرته. مسيرة ديوب للإشارة التي بدأت في نادي تولوز الفرنسي في سن مبكرة قبل أن ينتقل إلى ويستهام يونايتد في العام 18 و2000، وبعدها إلى فولهام في العام 22 و2000. هناك خاض أكثر من 75 مباراة رفقته في البريمير ليج، ليصل عدد مبارياته حتى الآن في الدوري الإنجليزي إلى 173 مباراة.
2: شكرا لك الحسن جابري. بهذا إذن ينتهي عرض 8 بعد الفاصل. مستمعينا، يتجدد لقاؤكم مع ميلاني بينتو.
4: إيزابيل دائما

0: Par le bien-être, psychologie, petite clé pour se sentir mieux, sans pression. Une conversation légère, utile, humaine et surtout une playlist feel good. Premier café avec Kalima du lundi au vendredi à partir de 9h sur Média.
1: À l'occasion de la commémoration de la fête du trône, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 28 juillet au Théâtre National Mohamed V de Rabat à 21h et le 30 juillet sur la place Moulay El Mehdi à Tétouan à 22h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Média 1.
2: Matin Info, Mélanie Pinto.
3: Et malheureusement, Matin Info touche bientôt à sa fin. On va parler un peu de culture et de la 7e édition du Amman International Film Festival qui se déroule en Jordanie du 26 juillet, donc d'ici 3 jours jusqu'au 3 août. Le festival se concentre sur les premiers films, longs-métrages, narratifs, documentaires et courts-métrages internationaux avec un accent particulier sur le cinéma arabe, une forte participation notamment maghrébine avec la marocaine par exemple Meryem Ben Barek et son film bien sûr Derrière les palmiers. C'est la chronique de Bilal Marmid.
4: نتابع تفاصيل مهرجان مراكش السينمائي الدولي الذي سيصل للنسخة الثالثة بعد العشرين بين 20 و 28 من نوفمبر المقبل. نتابع أيضا بقية المواعيد الدولية والعربية الأخرى ومن ضمنها مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم هو موعد يصل نسخته 7 والمساحة الزمنية المخصصة له بين 26 من جاري هذا الشهر والثالث من غشت ستشهد مشاركة أفلام عربية ودولية 82 شريطا من 27 دولة مع مشاركة مغربية بفيلم خلف أشجار النخيل لمريم مبارك. مهرجان يفتتح بفيلم صوفيا لمخرجه ظافر العابدين وهو الفيلم الذي عرض لأول مرة بمهرجان مراكش السينمائي الدولي قبل أن يعرض في أمكنة أخرى منها بيفرلي هيلز وفرايبورغ ومانشستر وحصد جائزة أفضل إخراج. أصلا السينما التونسية ستكون حاضرة أيضا في عمان من خلال أسماء كثيرة من ضمنها هند صبري وفي عمان سلسلة من جلسات حوارية مفتوحة للجمهور مع أسماء محترمة في عالم السينما. المخرج الفلبيني العالمي بريانتي ماندوزا واحد من هؤلاء. مبدع كيناتاي الذي حصل على جائزة لجنة تحكيم مهرجان كان في العام 2009 سيلتقي صناع السينما وجمهور السينما للاقتراب من تجربته وقصته والأسئلة التي تحرك عالمه السينمائي في عمان. سبق للفيلم المغربي أصلا أن تألق واحد من أنجح مخرجينا وهو كمال الأزرق سبق له أن حصل على السوسن السوداء لأفضل فيلم روائي طويل في النسخة الخامسة أي قبل الماضية بشريطه عصابات ليموت. بطل الشريط أيضا عبد اللطيف المستوري أحرز جائزة أفضل ممثل. هو موعد منفتح إذن على السينما المغربية والمغاربية والعربية والدولية بتركيز خاص على الأعمال الأولى للفنانين من مخرجين وكتاب وممثلين. أفلام داخل المسابقة وأخرى تعرض خارجها والعين. ستتابع مهرجان عمان السينمائي الدولي في نسخته 7. لكي نحكم على المستوى يجب أن نشاهد هذا المستوى. أصلا كنا دوما نصمت ونجلس في القاعات بهدوء ونشاهد الأفلام بعد ذلك نحكم. قد أصير صاخبا حين أشاهد وهذا هو المطلوب. سأعود للموضوع من عين المكان في ركن الاثنين والسلام. إلى الملتقى.

0: C'est l'été sur Média. Des histoires qui font voyager, des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. Vivez l'été autrement sur Média. Matin Info, Mélanie Pinto.
1: Vous êtes bien sûr Média, merci d'être avec nous. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent Matin Info. Eh bien, c'est terminé en tout cas pour aujourd'hui. Merci à Abdrahim à la réalisation ce matin et pour sa bonne humeur. Rendez-vous demain à partir de 6h30. L'actualité, par contre, ça continue tout de suite. La synthèse de l'actualité de 9h, présentée ce matin par Asma Bachri. Sabah al-khair, Asma.
2: Sabah al-khair, Mélanie. Sabah al-khair, Moustamaïna. أهلا بكم. بداية هذا الموجز بالحرائق التي تحاصر العديد من الدول الأوروبية بإسبانيا دعت السلطات بإخلاء العديد من المناطق المحيطة بمدينة توليدو على بعد 75 كيلومتر من العاصمة، وأرسلت تنبيهات طوارئ عبر الهواتف إلى سكان المناطق محذرة من حرائق تهدد المنازل. وفي فرنسا يكافح الإطفائيون حريقين كبيرين، أحدهما جنوب غرب البلاد اجتاح أكثر من 1000 هكتار وما زال يواصل تمدده. وبجنوب إيطاليا تشتعل عشرات الغابات مؤججة برياح حارة، كما سجل أكثر من 160 حريقا خلال الساعات 24 الماضية في كالابريا المجاورة. الجزائر بدورها تواجه واحدة من أصعب موجات الحرائق للغابات هذا الصيف، وامتدت النيران إلى عدة ولايات شمالية مخلفة 6 قتلى وأكثر من 100 مصاب وأضرارا واسعة شملت مئات المنازل والمساحات الغابوية. وتخوض فرق الإطفاء بالبلاد سباقا مع الزمن لاحتواء الحرائق في ظل موجة حر استثنائية. بتطورات الشرق الأوسط، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه هاجم ودمر معدات عسكرية أمريكية في الأردن والكويت. وقبل ذلك أعلن الحرس منع 3 ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز. وفي خضم هذا التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني، أعلنت الولايات المتحدة أمس توصلها إلى اتفاق تاريخي للتعاون النووي المدني مع السعودية، مؤكدة أنه مرفق باتفاق ضمانات لمنع الانتشار النووي. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، في بيان صادر عنها اليوم قالت محافظة

0: القدس إن أكثر من 2300 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع إحياء ما يسمى بذكرى خراب الهيكل. الحرب الروسية الأوكرانية ميدانيا أعلنت السلطات المحلية اليوم مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين جراء ضربات أوكرانية استهدفت خلال الليل روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو. إلى ذلك أعلنت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاتفاق على رزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات. ختاما، أفاد فريق دولي من العلماء اليوم بأن تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري فاقم موجة الجفاف الشديد التي تجتاح أوروبا، مشيرا إلى أن درجات الحرارة القياسية وليس نقص هطول الأمطار هو السبب الرئيسي لهذه الأزمة. ختام هذا الموجز، بعد قليل تتقون كريمة في برومي كافي. إلى اللقاء.
1: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: يترقب مهرجان أوروش تالنت
1: أيام 24 أو 25 يوليوز في كورنيش مهدية مهدية. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع orange.na/orangetalents. أورانج المساند الرسمي للمواهب المغربية.
2: أنا شاب عندي قل من 35 سنة وباغي نبني المستقبل ديالي، ممكن نشري أول دار ليا بلا ما نضغط على راسي؟
3: كل شي ممكن مع سلف سكن مبروك ديال البنك الشعبي. استافدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية التسديد وتمويل أشغال الإصلاح. مع البنك الشعبي كل شي ممكن.
4: البنك الشعبي، نكبروا جميع.
5: مع عروض واي فاي اتصالات المغرب، استمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة. عيش ستريمينغ بلا انقطاع، الماتشات بحال في التيران، والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض واي فاي فيبغ وبوكس 5G عالي السرعة ابتداء من 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
6: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف الهمزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشتريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقة. دايزها الكلام مع الصيف الهمزة ديال بنك اوف افريكا، ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بوهيما.
7: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.

0: عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة التاسعة من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
2: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز العاشرة.
3: معكم أسماء بشري، أهلا بكم. ونبدأ هذا الموجز بتطورات الشرق الأوسط، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه هاجم ودمر معدات عسكرية أمريكية في الأردن والكويت. وقبل ذلك أعلن الحرس الثوري منع 3 ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز. وفي خضم هذا التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني، هدد الرئيس دونالد ترامب بقصف البنية التحتية المدنية الإيرانية في كل مرة تطلق فيها طهران النار على سفن في مضيق هرمز الاستراتيجي. في الأخبار المغربية بالرباط، وخلال عرض أمام مجلس الحكومة أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود والتكيف مع مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة المعتمدة، والتي مكنت من الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وضبط عجز الميزانية ومواصلة تمويل البرامج الاجتماعية والاستثمار العمومي. في تونس، حذر أمس رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة من أن الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي تهدد سلامة الأدوية ومخابر التحليل، بما قد ينعكس مباشرة على صحة المرضى، داعيا إلى اجتماع عاجل مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لبحث حلول تحد من آثار هذه الانقطاعات. تواصل حرائق الغابات العنيفة التي تؤججها الرياح القوية، ودرجات الحرارة المرتفعة تواصل اجتياح مناطق عدة في جنوب أوروبا، خاصة في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، حيث اضطرت السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص الإضافيين من مناطق سياحية. وأسفرت الحرائق حتى الآن عن مقتل 3 من عناصر الإطفاء، 2 في فرنسا و1 في إيطاليا. ببريطانيا، تسببت موجة الحر التي ضربت البلاد في يونيو تسببت بضياع 24 مليون ساعة عمل وخسائر اقتصادية قدرت بأزيد من 1,500,000 دولار وفق تقرير لكلية لندن للاقتصاد. وذكر ذات التقرير في بيان أن العاملين في وظائف تتطلب تعرضا أكبر للحر وجهدا بدنيا أكبر قللوا من ساعات عملهم من الأكثر من الذين يعملون في وظائف تتطلب تعرضا أقل للحر وجهدا بدنيا أقل. ارتفعت أسعار النفط اليوم بأكثر من 1.5% لتبلغ أعلى مستوى لها منذ أكثر من 6 أسابيع مع تجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات، فيما تراجع سعر الذهب عن أعلى مستوياته في أسبوعين واستقر في المعاملات الفورية عند 4,132 دولار للأونصة بعد ارتفاعه إلى 4,165 دولار في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى له منذ 7 يوليو الجاري. ختم هذا الموجز بعد قليل، تلتقون سعيدة في صباحيات صيفية، إلى اللقاء.
4: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
5: ميديا مراكش 105.3، فاز 101.4.
6: Avec Mastercard, c'est avantageux. Avec vous, c'est priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travelMEA pour en savoir plus. Offre soumise à conditions.

0: صباح الخير ومرحبا بكم معنا مستمعين من جديد في حلقة أخرى من صباحيات الصيفية، لقاء يجمعنا معكم كل صباح من الاثنين إلى الجمعة بأجواء من المتعة والفائدة، يجمع بين الكلمة الهادفة والمعلومة المفيدة وأكيد الموسيقى الجميلة. فإنما كنتم نرحب بكم ونتمنى لكم متابعة طيبة.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: كما تعودتم معنا مستمعينا نرافقكم ببقى من المختارات الغنائية التي تضفي على صباحنا مزيدا من الانتعاش والبهجة، إلى جانب فقرتنا الخاصة بالمعلومات والإرشادات والرسائل الصحية الصيفية التي نحرص من خلالها على تقديم نصائح عملية تساعدكم على الاستمتاع بفصل الصيف في أفضل الظروف الصحية. موضوع حوارنا اليوم يلامس جانبا مهما من حياتنا اليومية وعلاقتنا الإنسانية، وهو المجاملة بين الإيجابية والسلبية. المجاملة قد تكون لغة راقية للتواصل وتعزيز العلاقات، لكنها قد تتحول أحيانا إلى سلوك يبتعد عن الصراحة والصدق. أين تنتهي حدود اللباقة وتبدأ المبالغة؟ وكيف نوازن بين احترام مشاعر الآخرين والتعبير عن آرائنا بوضوح؟ للإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها يسعدنا أن تكون معنا اليوم الكوتش فدوى القبسي، خبيرة التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية، لنناقش مع هذا الموضوع من مختلف جوانبه طبعا الاجتماعية والنفسية. فأهلا بكم ونتمنى لكم متابعة طيبة أينما كنتم. نبدأ إذن بأول اختيار غنائي بصوت الفنانة أصالة النصري بنت الأكل.

أرحب دائما بكل من التحق بنا أنتم معنا في هذا اللقاء الجديد من صباحيات صيفية، ونبدأ بفقرتنا الأولى برسالة لمرضى ارتفاع ضغط الدم في فصل الصيف. مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يحتاج مرضى ارتفاع ضغط الدم إلى عناية خاصة للحفاظ على استقرار ضغط الدم وتجنب المضاعفات الصحية. الحرارة الشديدة قد تؤدي إلى فقدان السوائل والأملاح من الجسم، مما قد يؤثر على توازن الضغط ويزيد من الشعور بالتعب أو الدوار. إذن ماذا يجب فعله في فصل الصيف بالنسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم؟ أولا، يجب شرب الماء بانتظام على مدار اليوم حتى دون الشعور بالعطش. كذلك يجب قياس ضغط الدم بشكل منتظم، خاصة خلال موجات الحر أو الحرارة الشديدة. تناول الخضروات والفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ، المطيشة وكذلك الخيار. الالتزام بالأدوية الموصوفة وعدم تغيير الجرعات إلا بعد استشارة الطبيب. كذلك يجب ممارسة نشاط البدني في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، والبقاء في أماكن جيدة التهوية وتجنب التعرض المباشر للشمس لفترة طويلة. هذا إذن ما يجب فعله. أما ما يجب تجنبه، فأولا يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس بين الظهر والعصر. كذلك عدم الإفراط في تناول الملح والمخللات والوجبات السريعة. يجب كذلك تجنب إهمال شرب الماء بسبب الانشغال أو السفر. كذلك يجب تجنب التوقف عن تناول أدوية الضغط عند الشعور بتحسن، وابتعدوا عن الإفراط في المشروبات المنبهة أو الغنية بالكافيين. كذلك تجنبوا ممارسة مجهود بدني عنيف في الأجواء الساخنة. رسالتنا هذا الصباح لمرضى ارتفاع ضغط الدم في فصل الصيف. الصيف هو فرصة للاستمتاع بالعطلة والأنشطة المختلفة، لكن مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة: شرب الماء، الالتزام بالعلاج، تجنب الحرارة المفرطة، كلها خطوات بسيطة تساعد مرضى ارتفاع ضغط الدم على قضاء صيف آمن وصحي. تذكروا دائما أن الوقاية خير وسيلة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية. ومن مختارتنا الغنائية الآن، كلك على بعضك، كاظم الساحر.

أرحب دائما بكل من التحق بنا أنتم معنا في الفقرة الأولى من صباحيات صيفية البرنامج الذي يرافقكم كل صباح من الاثنين إلى الجمعة بأجواء من المتعة والفائدة، يجمع بين الكلمة الهادفة والمعلومة المفيدة والموسيقى الجميلة. فنواصل فقرتنا ومجموعة من المعلومات المهمة التي تهتم أكيد بجميع أفراد الأسرة، ونتوقف اللحظة مع رسالة للأمهات: السفر مع الرضع في فصل الصيف. السفر مع الرضع تجربة جميلة تمنح الأسرة لحظات من المتعة والاسترخاء، لكنها تتطلب استعدادا جيدا.

عناية خاصة لضمان راحة الطفل وسلامته، خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة. لمعلوماتكم، الرضع أكثر حساسية للحرارة والجفاف من الأطفال الأكبر سناً والبالغين، لذلك يحتاجون إلى متابعة مستمرة أثناء السفر، كما أن تغيير الأجواء ومواعيد النوم والرضاعة قد يؤثر على راحتهم، مما يستدعي التخطيط المسبق للرحلة. إذن ما يجب فعله في حالة السفر مع الرضع في فصل الصيف؟ أولا، تحضير حقيبة خاصة بالرضيع تتضمن الحفاضات، الملابس القطنية الخفيفة، المناديل المبللة والأدوية الضرورية. كذلك يجب الحرص على الرضاعة المنتظمة وتعويض السوائل حسب عمر الطفل وتوصيات الطبيب. كذلك إلباس الرضيع ملابس خفيفة وفضفاضة مناسبة للطقس الساخن. كذلك التوقف بشكل دوري أثناء السفر الطويل لراحة الطفل وتغيير وضعيته. كذلك استخدام قبعة أو مظلة لحماية الرضيع من أشعة الشمس المباشرة، والاحتفاظ ببطاقة التلقيح وأي وثائق صحية مهمة عند الحاجة. هذا بالنسبة لما يجب فعله. أما بما يجب تجنبه هو تعريض الرضيع لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة. كذلك ترك الطفل داخل السيارة ولو لدقيقة معدودة. المبالغة في تغطية الرضيع بالملابس أو الأغطية في الأجواء الساخنة. إهمال علامات التعب أو الجفاف مثل البكاء المستمر أو قلة التبول. كذلك تقديم أطعمة جديدة للرضيع أثناء السفر دون التأكد من ملائمتها لعمره. السفر مع الرضيع يحتاج إلى بعض التنظيم والصبر، لكنه يصبح أكثر متعة عندما تكون صحة الطفل وراحته أولوية. بالتخطيط الجيد والالتزام بإجراءات السلامة يمكن للأسرة الاستمتاع بعطلة صيفية مريحة وآمنة للجميع. إذن رسالتنا الصيفية، راحة الرضيع وسلامته تبدأ من الاستعداد الجيد للرحلة، وكلما كان التخطيط أفضل كانت الرحلة أجمل وأكثر أمانا. وهذا حسين الجسمي في

0: ميدي أن صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: مرحبا بكل من التحق بنا في الجزء الثاني من صباحيات الصيفية. وكما ذكرنا سابقا مستمعينا، في حياتنا اليومية نصادف الكثير من المواقف التي تطرح سؤالا مهما: هل المجاملة دائما سلوك إيجابي يعكس حسن التربية والذوق في التعامل، أم أنها قد تتحول أحيانا إلى وسيلة لإخفاء الحقيقة أو تجنب المواجهة بين كلمة التشجيع اللطيفة وعبارات الإطراء التي قد تتجاوز حدود الصدق؟ تبقى المجاملة موضوعا يثير الكثير من النقاش حول تأثيرها على العلاقات الإنسانية وعلى توازننا النفسي والاجتماعي. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا الأستاذة فدوى قبسي، خبيرة في البرمجة اللغوية العصبية والتنمية البشرية، لنحاول معها فهم الحدود الفاصلة بين المجاملة الإيجابية التي تبني العلاقات وتعزز التواصل، والمجاملة السلبية التي قد تؤثر على الصدقية والثقة بين الناس. فتابعوا حوارنا مباشرة بعد أن نستمتع جميعا بأغنية لاموني دائما على ميديان في صباحيات صيفية.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا في هذا اللقاء من صباحيات الصيفية. وكما ذكرنا سابقا كثيرا ما نلجأ إلى المجاملة في الأسرة والعمل وبين الأصدقاء بهدف الحفاظ على الود وتجنب الإحراج أو الخلاف، غير أن المجاملة ليست دائما بالمعنى نفسه، فقد تكون دعما نفسيا وتشجيعا للآخرين، وقد تصبح في بعض الحالات سلوكا يكرس الأخطاء أو يمنع التعبير عن الرأي الحقيقي. حول هذا الموضوع الذي يمس حياتنا اليومية وعلاقتنا الاجتماعية نستضيف معنا مشكورة الأستاذة فدوى قبسي، خبيرة البرمجة اللغوية العصبية والتنمية البشرية، لنتعرف معها على الفرق بين المجاملة الإيجابية والمجاملة السلبية، وكيف يمكن أن نعبر عن آرائنا بصدق واحترام في الوقت نفسه. فيا صباح الخير أستاذة قبسي، ومرحبا بك معنا في صباحية صيفية.
1: صباح الأنوار، صباحكم مبروك.
0: إذن أستاذة قبسي، أعتذر، موضوعنا اليوم هو عن المجاملة، فأكيد في الأول من الضروري أننا نعرفوا بهذه المجاملة ما هي وما هو الفرق بين المجاملة والنفاق إن صح التعبير.
1: بالنسبة لمعنى المجاملة، المجاملة هي طريقة التعامل بالجميل من باب الأدب، من باب الاستحسان، من باب الحب، بعض الأحيان من باب الإعجاب. كنستعملوا فيها طبعا كلمات طيبة، كلمات رقيقة، فيها ذوق، وخصوصا فيها صدق. وهنا غادي ننتقل للشطر الثاني من السؤال اللي هو الفرق بينها وبين النفاق. طبعا هما بيناتهم خط رفيع، وهذاك الخط رفيع اسمه الصدق. هذا هو الفرق بين المجاملة والنفاق، لأن الشرط باش المجاملة ما تنقلبش إلى نفاق هو أنها تكون صادقة، تكون نابعة من القلب، تكون ما فيهاش مبالغة، وتكون خالية من الزيف كذلك.
0: نعم. إذا تطرقنا الآن لهذه المجاملة، هل هي تكون ناتجة عن ضعف شخصية للشخص أم هي من الأمور الضرورية والطبيعية؟
1: لا، ماشي بالضرورة تكون ناتجة على ضعف الشخصية. المجاملة هي شيء زين، هي يعني كيف ما قلت، هي تعامل بالجميل وطريقة يعني ديال الود، كتزرع الود، كتزرع المحبة في العلاقات الإنسانية. والشخص اللي كيجامل بصدق بالعكس هو شخص متصالح مع ذاته، هو شخص عنده ثقة في نفسه،

0: لان حتى ولو جا من الاخرين فهذا الشيء ما كيحسوش هو بالنقص. يعني بالعكس انا كنشوف بانه هو انسان متصالح مع ذاته، كيجامل بصدق لان عنده الثقه في نفسه، وبديك المجامله الصادقه كيعزز كذلك ثقة انفس الاخرين. هي يمكن كتكون بعض الاحيان الانسان اللي كيجامل يعني بطريقه مبالغ فيها، ممكن انه بعض الاحيان يكون هو كيقلب على الحب، يمكن هو عنده ضعف، يمكن هو اللي مثلا محتاج لهذاك التعبير على لا ريكونيسونس ولا على الاعتراف على الحب الى غير ذلك في العلاقه الاجتماعيه اللي كيكون عايش فيها.
1: نعم، ربما هاد المجاملة في السابق كنا تنسمعوها قليل وتمارس كذلك بشكل محصور ربما بين الأشخاص غير مقربين لنا كثيرا، لكن الملاحظ أن هاد المجاملة ربما الآن أستاذ قبسي انتشرت وأصبحت تدخل حتى بين أفراد الأسرة، بين الإبن والأب والبنت والأم، فهل هذا تغيير إيجابي كذلك أم هو سلبي؟
0: أكيد هذا التغيير إيجابي جدا، لأن المجاملة هي نوع من أنواع الذكاء الاجتماعي اللي كيف ما قلنا كتدخل المودة والمحبة في العلاقات الإنسانية. وما أحوجنا جميعا للمجاملة، أولا كأفراد لأن المجاملة كتعزز الثقة بالنفس، كتعطي ذاك الإحساس بالاستحقاق وبحب الآخرين واهتمامهم بنا، وكذلك كجماعات لأنها كيف ما قلنا كتبني علاقات جميلة وكتعززها. لعل يمكن أحوج الناس للمجاملة فكان في العائلة الوحيدة، ولهذا كنقول أن هذا شيء إيجابي أن المجاملة تكون بين أفراد العائلة ومن الأطفال. الأطفال هما في حاجة للمجاملة والمدح باش كيكونوا الشخصية ديالهم، لهذا كنشوفوا بعض الأشخاص اللي هما كبار عندهم حاجة كبيرة للمدح والإطراء، كأنهم كيطلبوا هذيك المجاملة. مثلا شحال من مرة وقعت لنا كنا مثلا معروضين عند شي عائلة وكناكلوا والسيدة اللي طبخات لا تكتفي لما كنقولوا لها مثلا عطاك الله الصحة، بل كتبقى تسول واش عجبتك الأكلة الفلانية، واش هذه ما جاتش حارة، واش يعني هي بحال كتطلب المجاملة. علاش بحال هذا النوع هذا الناس اللي كيكون عندهم حاجة للمدح والإطراء؟ يمكن لأن في الطفولة ديالهم ما كتباتش هذه الحاجة هذه، فكبر معاهم ذاك الاحتياج للمنبع ديالو، عدم تلقيهم دوك التعابير بالحب لا ريكونيسونس فاش كانوا صغار. ويكفي أننا سداعية اللي نتفتحوا مواقع التواصل الاجتماعي بحال انستغرام وفيسبوك أو تيك توك باش نشوفوا مدى حاجة البعض للمدح وللمجاملة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، علاقة أخرى اللي محتاجة للمجاملة ولهذا المجاملة إيجابية فيها هي العلاقة العاطفية، خصوصا لما كتطول. الأزواج في حاجة إلى مجاملة بعضهم البعض، لما ما كتنعدم المجاملة في العلاقة الزوجية هذا يقدر يكون مؤشر للبرود العاطفي أو للخرس العاطفي أو للانطفاء شعلة الحب، أو لا كيخلي ذاك الروتين والملل يدخلوا في العلاقة الزوجية. تخيلي معايا فاش مثلا الزوجة كتغير مثلا القصة ديال الشعر ديالها، أول واحد كتمنى أنه يلاحظ التغيير ويجاملها عليه هو الزوج ديالها. فاحنا بحاجة للمجاملة طبعا في كل العلاقات الاجتماعية، خصوصا العلاقات الاجتماعية المقربة يعني في كان في العائلة الواحدة.
1: طيب إذن أكيد نحن نحتاج إلى بعض المجاملات في حياتنا، في الحياة طبعا أستاذة قبسي ليست مثالية تماما، لكن من الممكن المجاملة لكن بدون تملق أو مبالغة. لذلك نود أن نتعرف معكم اليوم على أساسيات وقواعد فن المجاملة، فكما ذكرت ربما وسائل التواصل الاجتماعي الآن أصبح المجاملة فيها أكثر انتشارا وربما بطريقة متسعة أكثر، وقد تصل في بعض الأحيان إلى النفاق المغطى بالكلمات المنمقة والتحذير المسبق. فطبعا تغيب بعض التفاصيل في هذه القضية ديال المجاملة لأنها كتغيب فيها الوجوه، كي تغيب فيها لغة الجسد اللي قدرت تعبر عن الحقيقة ديال المجاملة وربما النفاق. لذلك نود الآن أن توضحي لنا أو إن كانت هناك بعض الأساسيات وقواعد المجاملة، إن كان تعبيري قد يكون صحيح، المجاملة المطلوبة والمرغوبة واللي خصها تكون.
0: المجاملة باش نقدروا نتكلموا على مجاملة وما نتكلموش على مثلا نفاق أو التملق، كيف ما قلنا ضروري أنها تكون صادقة، لأن المجاملة كتفقد المصداقية ديالها إلا كانت مزيفة، إلا كانت زايدة على القياس، إلا ما كانت ماشي في محلها، وممكن كذلك تحول لتملق لما كيكون الغرض منها هو قضاء حاجة أو مصلحة معينة. هو في

0: تعوق. احنا كلنا محتاجين لبعضنا وكلنا عندنا مصالح مع بعضنا البعض، ولكن المجامله اللي كتسبق مباشره هذاك الطلب ديال المصلحه هنا ممكن تكون تملق. كنقولوا كاين واحد الحكمه جميله كتعجبني كتقول لا تبالغ في المجامله حتى لا تسقط في بئر النفاق، ولا تبالغ في الصراحه حتى لا تسقط في وحل الاساءه. يعني ان خصنا دائما توازن في الكلام ديالنا مع بعضنا البعض. علاش؟ لانه بعض الاحيان او بعض الناس تحت شعار الصراحه والصدق يقدموا إساءات للآخرين بكلام يمكن يقارب الوقاحة، فكتكون كترجع ديك الساعات إساءة، لأن وكتسمع بزاف ديال الجمل ديال الناس كيقول لك أنا اللي في الثاني، أنا اللي في قلبي على الثاني، أو لا أنا اللي بغاني يبغيني كيف ما أنا، أو لا كيقول لك اللهم يجيك كلامي قاسح ولا ننافقك. لا، ضروري الإنسان يوازن في كل شيء، والحكمة هي أن الإنسان يكون صادق في الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة كيف ما كنقولوا حتى الدين الإسلامي كيحث عليها، مثلا في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. فالقول الكريم هو اللي أولى، القول المعروف والقول الكريم اللي تدخل به السرور على قلب الآخر. إذا باش تدخل السرور وباش تاخذ أجر المجاملة ديالك لازم أن المجاملة ديالك تكون مخلصة، تكون صادقة، يعني أنه ماشي تشوف شي حاجة مثلا تشوف واحد صديقة ديالي لابسة مثلا انغوب اللي عادية أو لم يمكن في الأصل ما جايش زوينة عليها ونقول لها لا والله لا هاد لغوب جات كغزالة، هنا أنا كنصفقة، أنا ماشي صادقة. نجامل لما نحس بأن المجاملة ديالي نابعة من القلب. علاش؟ راه حتى الإنسان راه كيعرف من نبرة صوت الآخر واش كاين صدق ولا ما كاينش في الكلام ديالو. يعني هذا ردا كذلك على لغة الجسد، بعض الأحيان ما محتاجينش حتى نشوفوا الجسد باش نحسوا واش الآخر صادق معنا ولا لا. كذلك كيف ما قلنا ما نجاملوش الإنسان إلا في حالة واحدة، إلا كنا غنطلبوا منه خدمة. يعني إذا كنا مثلا أصدقاء أو لا مقربين مع بعضنا أو لا متعودين أننا نسديو الخدمات لبعضنا، لا بأس أنني نطلب الخدمة بلا ما نسبقها بمجاملة، لأن ديك الساعة المجاملة كتولي نفاق، كتولي تملق. أو لا مثلا نجامل شخص اللي أنا ما كنعرفوش أول مرة كنتلقى معه ونجامله على شيء غير ظاهر للعين المجردة. بحال مثلا واحد المرة أنا سمعت واحد الجملة باين قلبك زوين، إنسان ما كيعرفكش، يعني هذا نفاق، هذا تملق، يعني ما كيعرفش. والمجاملة غالبا ما كتكونش صادقة لما الإنسان اللي كيعطيها كيكون من النوع المتلاعب، يعني لو مانيبيولاتور أو النرجسي، خصوصا السادي النرجسي اللي كيجاملك لحين يخليك تعلق به أو تبغيه ومن بعد كيبدا يتلاعب بك. على فكرة حتى التلاعب راه نوع من أنواع التواصل اللي لازم الإنسان يكون واعي باش يقدر يتعامل معه. إذا باش أنا ندير مجاملة زوينة اللي يكون فيها قواعد المجاملة وناخذ أجر المجاملة، أنني نكون مخلص في المجاملة ديالي، أنني ما نكونش كنقلب على المجاملة كأنني كنسول الناس على أشياء باش يجاوبوني بمجاملة، بحال المثال اللي عطيناه ديال الطبخة، أو لا المجاملة اللي دائما تكتفي غير بالمظهر، دائما كنجامل نفس الزميلة ديالي في العمل غير على المظهر ديالها. فهنا كيولي يعني ديك المجاملة كنشكو فيها واش مجاملة صادقة ولا لا. وكذلك المجاملة لازم تكون يعني متميزة بالوضوح ديالها وبلا بريسيزيون، يعني أنه مثلا ماشي دائما نجامل غير في أشياء عامة، ممكن أنني نجامل الإنسان على إنجاز قام به، على نجاح، على خصلة زوينة فيه، ماشي ضروري غير على المظهر أو لا دائما على نفس الشيء، ماشي غير على أشياء مادية. نقدر نعبر على الإعجاب ديالي بهذاك الشخص لأنه شفت فيه واحد الخصلة حميدة، مثلا شجاعة، مثلا نزاهة، مثلا تدين، مثلا فنقدر أنني يعني نجامله على مثلا الكرم ديالو إلى غير ذلك، على صفة زوينة فيه وطبعا تلقائية. مثلا إذا حسيت بأن عجباتني شي حاجة في شخص وبغيت نقولها له، طبعا الشخص كنعرفه، نكون تلقائي في طريقة كلامي مع الشخص ونقول له داكشي اللي كنحس به بدون مبالغة.
1: طيب ربما واحد النقطة مهمة هو في العمل، خصوصا في العمل، فربما كنكونوا محتاجين أشد الاحتياج للمجامل في العمل، سواء مع أصحاب السلطة بالعمل ولا مع المدير إلا غير ذلك، لكن دائما ما يتهم الشخص بأنه منافق. فهل هنا نقدروا يكون عندنا واحد التوازن في هذه المجاملة من غير أنها تكون نفاق، تقدر تكون هي ربما علاقة زملاء وصداقة أو أخوة إلى غير ذلك في العمل، بدون الاتهام بأن دائما هناك

0: كنفاق من أجل الترقية أو إلى غير ذلك من الامتيازات؟
1: هو المجاملة في العلاقات العملية.

0: تتوفق مدام هي صادقة. وبالنسبة لي أنا دائما النية كيف ما كنقولوا أحسن من العمل. شنو النية ديالي من وراء ديك المجاملة؟ إلى جامل الزميل ديالي أو الزميلة ديالي، وش النية ديالي أنني نطلب منها خدمة من بعد، أو النية ديالي أنه مثلا إلى جامل كمدير ديالي أنني نتفقى. حتى المدير إنسان، حتى هو يعني حتى هو محتاج يسمع مجاملة. حتى المدير إنسان طبعا، إلا كانت المجاملة ماشي مبالغ فيها وتكون بنية على شي حاجة صادقة، تكون بنية على شيء يعني واضح، شيء كيف ما قلت نكونوا متميزين في المجاملة ديالنا. إلا بقينا كنجاملوا في جينيراليتي أشياء عامة، طبعا ممكن الإنسان يفسرها بأنها تملك أو طلب، أو لا يعني الإنسان كينتظر منك خدمة أو ترقية إلى غير ذلك. ولكن لما كتكون مجاملة على واحد شيء محدد، مثلا الشركة نجحت في واحد المشروع، لا بأس أنني نهنئ المدير ديالي بالمشروع، نهنئ ليكيب، نهنئ الزملاء ديالي. ولما المدير أو رئيسك في العمل هو اللي كي يجاملك، فهنا هذه تعتبر نوع من التحفيز، كنوع من التشجيع. الإنتاجية ديال الموظفين كتزيد بنسبة لا بأس بها، تقدر توصل 30% لما الموظف كيشتغل في واحد البيئة فيها تحفيز، فيها تشجيع، فيها مجاملة، فيها اعتراف بالمجهود. إذا لأن حاجة الإنسان للمجاملة على فكرة في العمل راه بحال حاجته للمال أو للمدخول اللي كيجي في آخر الشهر. فالمجاملة هي بغض النظر عن أنها جبر للخاطر، أنها كتعزز العلاقة، ولكن هي كذلك كتشجع وكتحفز. لأن في العمق شنو هي المجاملة؟ هي أنني كنسلط الضوء على واحد الحاجة زوينة أو جميلة عند الشخص الآخر.
1: طيب، إذن المجاملة يمكننا نقوله من الأمور الإيجابية اللي كتحسن المعنويات ديال الأشخاص وكتودد العلاقات في بعض الأحيان. لكن متى نتوقف عن المجاملات أو نتهرب منها أستاذة قبسي؟
0: متى نتوقف عن المجاملات؟ لما ما كتكونش صادقة، لما مثلا أنا واحد الإنسان ما دخليش لخاطري، ما نجاملوش، لأن هنا إلا جاملته غادي نكون كنفقه. المجاملة خاصني نبتعد عليها لما هذاك الشخص أنا كنقول له كلام جميل في وجهه وفي ظهره كنتكلم فيه بالعكس ديال داكشي اللي قلت له في وجهه، يعني كندير الغيبة أو النميمة. هنا من جاملش، هنا المجاملة كترجع نفاق. نتوقف على المجاملة لما الشخص الآخر كنحس به لا يتقبل المجاملة ديالي، يمكن خجلا، يمكن تواضعا، يمكن لأنه ملالز يعني ما مرتاحش. كاين بعض الناس اللي ما كيكونوش مرتاحين لما كنجاملوهم، وكتحس بيه لما مثلا يكون احمرار في الوجه، كيكون مثلا كيهرب لو غوغار ديالو، العين ديالو ما كيبقاوش يشوفوا فيك. فهنا كنحس بانني بحال احرجته بالمجامله ديالي، اتوقف. يعني هو الانسان ما مرتاحش معايا، وانا الهدف ديالي انني نخلق ارتياح ماشي نخلق عدم ارتياح. يعني ما كاينش قاعده واحده نتعامل مع المجامله وكذلك مع النفاق على فكره، حسب طبيعه العلاقه اللي عندي مع الشخص. كيف ما قلت، ما يمكنش انا واحد الشخص ما كنعرفوش وغنجاملوا على شي حاجة اللي هي ماشي ظاهرية، ما كتبليش للعين المجردة، ما كتبانش. فحسب طبيعة العلاقة مع الشخص، حسب الظروف اللي احنا متواجدين فيها، حسب شخصية الآخر، غادي نوازن المجاملة ديالي. هنا على فكرة الذكاء الاجتماعي كيكون مفيد، بس كنعرفوا نميزوا الطريقة المناسبة في التعامل.
1: نعم صح. أستاذة فدوى القبسي، خبيرة في التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات اليوم عن المجاملة التي سألنا فيها هل هي سلوك تلطيف للعلاقات أم مجرد نفاق، وكان هناك توضيح شامل لهذا الموضوع. ألف شكرا.
0: شكرا لكم، معكم بروك.
1: أتمنى لكم دائما أوقات طيبة وممتعة ومفيدة مع برامج ميديان. أتمنى لكم صيف سعيد وعطلة ممتعة، والختام بأغنية لبس جيلان، وإلى اللقاء غدا بإذن الله.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن عناوين المنتصف.
1: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. حرب إيران جولة جديدة من الضربات الأمريكية، والجيش الأمريكي يستخدم قاذفات بعيدة المدى من طراز B1 للمرة الأولى منذ استئناف القتال قبل 12 يوما. إيران ترد باستهداف الكويت والأردن وتعلن عن منع ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز بعد ساعات على إعلان المتمردين الحوثيين في اليمن استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر تنفيذا لتهديدهم بفرض حصار على السفن السعودية، ما ينذر بفتح جبهة جديدة في الحرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران ردا على استهداف لسفن في مضيق هرمز، ومجلس النواب الأمريكي يقر إطار ميزانية بقيمة تصل إلى 95 مليار دولار مع تخصيص معظم الأموال للبنتاغون لتمويل الحرب ضد إيران. حرب غزة وما بعدها تكثيف غير مسبوق للغارات الإسرائيلية، وجيش الاحتلال يوسع نطاق سيطرته في القطاع وتحصين ما يعرف بالخط الأصفر. المفوضية الأممية السامية للاجئين اتهمت الجيش الإسرائيلي بتصعيد استهداف المدنيين وارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب. المغرب يشارك في معرض فرنبورو الدولي للطيران في بريطانيا لتعزيز تموقعه كمنصة مرجعية في صناعة الطيران. أجنحة مغربية لعملاق الطيران الأوروبي إيرباص التي تراهن على المغرب الذي يحتضن أكثر من 155 شركة تعمل في قطاع الطيران لتوسيع صناعتها نحو إفريقيا. حرب أوكرانيا، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعلن أنه تحدث مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة تفعيل الدبلوماسية، والكريملين يرفع سقف مطالبه ويعيد رسم شروط إنهاء الحرب. في الميدان الرياضي، كرة القدم، بعد تتويجه بكأس العالم قائد المنتخب الإسباني رودري يخضع لعملية جراحية ستغيبه عن فريقه مانشستر سيتي. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
0: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علو.

0: ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.
1: مرحبا بالجميع ضمن حلقة جديدة من برنامج بين الأمس واليوم. نتمنى لكم سفرا ممتعا، ونتمنى أيضا أن تعم الفائدة للجميع، فأهلا بكم في هذه الرحلة التراثية الثقافية.
2: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
1: في حلقة اليوم سنهتم بالحكوات والراوي المغربي، هو من الشخصيات النموذجية في الحكاية الشعبية وفي التراث المغربي. فإلى أي مدى حافظنا على الرواة والحكواتيين، وإلى أي مدى ثمنا هذا التراث، وكيف يعيش الحكواتي المغربي والراوي المغربي في ساحاتنا وفي الحلقات التي تأمها مساحات كبريات المدن المغربية وحتى المدن العريقة بالمملكة. كل هذا الأمور وهذه الشجون سنتقاسمها مع إحدى الشخصيات المغربية التي اتخذت من الرواية والحكاية المغربية انشغالها، انشغل بالحكاية وانشغل أيضا بالرواية المغربية، وكان له أيضا إسهام كبير جدا في تثمين هذا الحكاية والراوي المغربي من خلال مجهودات مع جمعيات وفعاليات المجتمع المدني بالمدينة التي يسكنها. برفقتي اليوم الأستاذ محمد شتواني، الشاعر والباحث في الموروث الثقافي، راوي وحكواتي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد شتواني.
3: أهلا وسهلا أستاذتي العزيزة للا فرحانة، أنا جد سعيد والتواجد ديالي معكم هذا النهار باش يمكن لنا نعطيه بعض الإيضاحات ونتكلموا عن الراوي وعن الحكواتي. مرحبا.
1: يا أهلا بك. اليوم أريد أن أقف على واقع الحكواتي والراوي المغربي، كيف يعيش أحواله؟
3: بالنسبة للراوي والحكواتي، وهناك فرق ما بين الراوي والحكواتي، لأن الحكواتي هو من يحكي الحكاية وفي السيرة وفي هذا، لأنه مجهول، لكن في الحكاية الواقعية هو موجود. الراوي يروي ما حكى الحكواتي، فالراوي والحكواتي معا نجدهم داخل الحلقة في الساحات المغربية. كانت يعني ظروفهم يعني تعتمد على يعني الأشياء اللي من عند الناس، المساهمات، ذيك المحبة اللي تجدها مع بعض الناس، لكن في الأونة الأخيرة رد الاعتبار إلى الحكواتي والراوي. فأقول لكم لأن المهرجان الدولي مغرب الحكايات، وأوجه التحية إلى الأستاذة الخبيرة للنجيمة غزالي طايطاي التي احتضنت مجموعة من الحكواتيين في المغرب، وأصبح الحكواتي يتوفر على بطاقة الفنان. فالحكواتي كان فيما سبق
1: بمعنى يعني أنه أعيد له الاعتبار بحصوله على هذه البطاقة، لأنه يعني في الذاكرة الشعبية المغربية هو الراوي أو الحكواتي. لاحظ معي حتى أنه الأستاذة نجيمة دائما ما تصحح لي في الحوارات التي أجريها معها وتقول لي أفضل تسمية شيوخ الكلام، وفعلا أجد الكلمة معبرة جدا، تعطيه مكانته الحقيقية التي يفقدها عندما نسميه بالحلايقي. هو صاحب الحلقة صحيح، ولكن الحلايقي، فتتداخل أمامنا المصطلحات والمفردات، ونجد أن بعضها من يعطيه المكانة السامية الراقية، وبين من يعطيه تلك المكانة للأسف الشديد التي تحط من كرامته.
3: نعم أستاذتي العزيزة، فالحلقة تبقى الحلقة، هي ذكاء المكان، وهي اسم على مسمى، لأن الحلقة الذائرة. فبالنسبة للحلايقي

0: لن نقول الحلاقي، دائما نقول يعني شيخ الكلام، لأنه شيخ الكلام. فنعرف على أن الثقافة الشعبية أو الثقافة المنصهرة داخل القبائل يعني تتكون من 4 شيوخ: شيخ الطعام وشيخ الكلام وشيخ الحكام وشيخ الكلام. فهذا الأربعة نجد ما بينهم شيخ الكلام، لأن شيخ الكلام يكون دائما شاعرا، لأن الحكاية المغربية الأصيلة فهي يعني موزونة نظما، ولها قافية ولها سرد جميل ورائع. ليس أي أحد أن يدخل إلى الحلقة ويعمل الحلقة. الحلقة من أصعب ما يكون، فهي أصعب من المسرح، فالحلقة تلقائية وارتجالية. فهذو هما شيوخ الكلام. في بعض الأحيان تكون قصائد زجلية مغربية من عمق الدارجة المغربية، وصور جميلة ورائعة داخل الحكاية، فهي عبرة ويعني رسائل مجتمعية. لهذا نسميه دائما بشيخ الكلام، وكانت الأستاذة دائما تصر على هذه الكلمة،
1: لأن شيخ الكلام هو رجل حكيم لديه القدرة على جذب العقول والقلوب في الساحات والمقاهي التراثية. شيخ الكلام كما تقول بعض المصادر يعني يملك من الذكاء والفطنة كما قلت والحكمة، لأنه يمتلك ثقافة واسعة. هو الآن الكل يعتمد على محركات البحث جوجل ومحركات البحث الأخرى، لكن شيخ الكلام يجول بك وكأنه عرف أمم وشعوب بعيدة كل البعد وهو لم يراها، هو يمتلك معلومات مدققة عنها. فأين امتلك هذه الغزارة الفكرية العلمية؟
0: نعم، لأن الحكاية أو فن التعويذ كما معروف عندنا في المغرب، فن التعويذ أو الحكاية، فهو على 7 ألسن، يعني كل واحد من الحكواتين له طريقة الحكي ويعني التعبير التلقائي، فيجعل المتلقي كأنه يعيش معه في يعني في صور في المخيلة دياله، لأن له واحد الحنكة واحد الخبرة. حتى في صفوف الحكاية، في صفوف الحكاية يعني الحلقة، دائما يكون منتبه، دائما يعني يكون كما نقول يعني منضبط. يعني الحلقة الدائرة به يعني يتحكم فيها ويرسل بعض الصور الشعرية لأحدهم في الحلقة لكي يقول له شيء، يقول له هذا الشيء أن تفعل أو لا تفعل، أو تزيد إلى الأمام أو تتأخر إلى الوراء بطريقة محبوكة ومسبوكة، يعني فيها حكمة وفيها موعظة وفيها عدة أشياء.
1: يحفظ الآلاف من أبيات الشعر سواء زجلا أو شعرا عربيا، يحفظ أيضا السير البطولية والقصص الدينية دون على يعني دون أن يعتمد على تدوين كتابي، هو فقط يحفظها عن ظهر قلب.
0: نعم، لأنه لأن هذه المسائل كلها يعني شفاهية، تنتقل من راوي ومن شيخ الكلام إلى شيخ الكلام أو إلى المتلقي، يعني بحكمة بأشياء جميلة لأن يحفظها. وللإشارة أستاذتي العزيزة، فهنا الطريقة العلمية التعلمية في الحكاية الآن، نجد على أن الحكاية عندما تسردها الجدة أو أحد من الرواة أو شيوخ الكلام، فنحفظها عن ظهر قلب مهما كانت طويلة جدا، حتى يعني إذا بدأ وانتهت فأنت تحفظها،
1: تعلق بالذاكرة بسرعة،
0: لأن
1: بسرعة
0: الطريقة
1: شديدة.
0: الطريقة التلقينية، الطريقة دي الإلقاء هي التي تجعل أن تدخل في الأعماق المتلقي.
1: صحيح. طيب خليني في هذه الحلقة كما قلت هي تذكار لكل رواة والحكواتيين المغاربة في التراث المغربي، هل هناك شخصيات طبعت هذا التاريخ الطويل، شخصيات أنتم تذكرونهم إلى اليوم؟
0: نعم، لأن الحكاية كانوا هناك الناس رواة هم اللي كان لهم

0: السبق عندما كانت الحكاية بجانب المساجد تبتدئ من الرابعة إلى المغرب، فأيضا في المسائل اللي هي في الفلاحة وفي البوادي، لكن يعني من خرج وأخذها كحرفة الأوائل في الأربعينات والخمسينات نجد الراوي المشهور حربة الذي كان في مكناس، ونجد الحسن عزايي في الأطلس المتوسط لا يحكي بلسانين وله يعني واحد الحلاوة في الحكي، نجد ياسين القرع ياسين الرقراقي الذي توفى في الأسبوع الفارط، هو من أقدم وهو الأخير على ما أظن من الرواة ومن شيوخ الكلام الذي بقي في على قيد الحياة أخيرا، ونجد ولد رقية، فهادو كانوا موجودين ومنهم خرجوا الثنائيات مثل قشبال وزروال مثل حميد العبدي مثل لمويس مثل، لأن كانوا هناك ثنائيات يسردون الواقع المعاش من قضايا ومن قصص. نجد المسيح الأول كان في مكناس هذا، ومن بعد كان عبد الإله يعني في مراكش المعروف الآن بالمسيح. هناك العديد من يتخذ هذا اللقب فنيا له.
1: طيب ذكرت مدينة مكناس مرتين، هل سبقت ساحة جامع لفنا كمكان يعرف عالميا بمكان لشيوخ الكلام؟
0: لا لا لا لا تاريخياً. الحقيقة نتكلم بواقعية، لأن اللي بغينا نقوله الحلقة قبل من فاس ولا من مكناس ولا من مراكش، فاس هي أول من عرفت الحلقة، لأن الحلقة خرجت يعني كشبيل للحلقات الكراسي العلمية، فكانت الكراسي العلمية في حاضرة يعني الجامعة التي كانت وهي الجامعة القرويين، وكانت كراسي علمية فيها عدة يعني فقهية وعدة أشياء، لكن بموازاتها كانت هناك كراسي شفاهية للحكاية، وخاصة في الهلالية وفي الأسطورة وفي هادهما اللي كانوا، ومن بعد ذلك أصبحت مراكش هي المعروفة، لأنها هي حتى هي أنها كان بجانب يعني الكتبية بعض الحلقات، ومن هنا تسمت الحلقة وبقيت في جامع لفنا، ويعني هي المشهورة عالميا الآن. ونجد في جامع لفنا يعني حلقات متنوعة ومتعددة تضم الحكاية وتضم الفرجة الممسرحة من غناء ومن بعض الألعاب البهلوانية أيضا، فهذه تعد حلقة يعني كانت تضم حلقات متنوعة.
1: هل تغيرت هذه الساحات؟ وماذا عن المدن الأخرى؟ أنت ذكرت فاس، مكناس، مراكش، ماذا عن مدن عريقة أخرى؟
0: أنا أعرف بأن المغرب زاخر بهذه النوع الفولكلوري الجميل، وخاصة في الأسواق، فكان لابد في السوق هناك 4 حلقات أو 5 حلقات من ولاد حمار من ثنائيات من يرون يعني في كل عموم المغرب كانت هناك الحلقات
1: مرتبطة بالأسواق الأسبوعية.
0: نعم
1: مرتبطة بالأسواق الأسبوعية
0: ولكن في المساء دائما تنتقل إلى أحد الساحات اللي في المدينة اللي قريب لها السوق كانت تروى، فبدأت بعض الأماكن تعرف بالحكاية لكن أماكن صغيرة جدا يعرفونها إلا بعض الناس المحيطين بالمدينة أو القريبين من المدينة، لكن الساحات الكبرى التي كانت تعرف توافد يعني من كل الجهات هي مثلا ساحة باب ديال الهديم، أو مثلا ساحة سيدي عبد الوهاب بوجدة، هناك ساحة كما قلنا ديال مراكش، هناك ساحة الرحضة في الرباط، في سلا في باب شعفة، فكانت كل منطقتها ساحة من الساحات، وهذا ما نريد أن يعود إن شاء الله تعالى بمعية يعني المهتمين بالموروث الثقافي.

0: الكفاءه الشعبي، وخاصه ايضا المجالس الجماعيه. فهي انا اعطيك على سبيل المثال، هنا في مدينتي في مدينه تفلت هناك ساحات متعدده، لكن هناك ساحه كبيره وكبيره جدا، فارتأيت على انها تكون فيها الحكايه وتكون فيها الحلقه يعني مرتين او ثلاثه مرات، لان بعض الحكواتيين وشيوخ الكلاب في مناطق اخرى يسالونني يقولون اني احنا بغينا نجيو نديروا يعني الحلقه تما، ولكن خصنا ترخيص لان السلطه تمنع هذه الاشياء الا بترخيص. فكنت دخلت على انني تكلمت مع سي عبد الصمد عرشان رئيس المجلس الجماعي لمدينه تفلت، وتكلمت ايضا بصفتي عضو مع في مغرب على الحكايات مع الاستاذه نجمه غزالي طيطاي حول شراكه ما بين المجلس الجماعي وما بين الأكاديمية، وكانت يعني بالترحيب من طرفين.
1: وهذا جميل، هذا الحقيقة مبادرة يفرح لها
0: إن شاء الله فيما قريب.
1: هذه مبادرة تفرح في الحقيقة، ربما قد نشاهد في ساحاتنا العمومية التي أنت ترى في ربوع المملكة هناك إصلاح شامل للبنية التحتية على مستوى ملاعب القرب وعلى مستوى الساحات العمومية. فاليوم كل مدن المملكة فيها ساحات بأحدث التجهيزات الرياضية كما ترى، وألعاب أطفال يفرح المواطن، فما بالك إن أضفنا إلى هذه الساحة عنصرا ثقافيا يحافظ في نفس الآن على تراث الوطن. الحكواتي هو جزء من هذا التراث وهو عمود الفقري، فلك أن تتخيل أنا وأنت تحكي لي هذا المقترح الذي تقدمت به وأتمنى أن يخرج إلى النور، لك أن تتخيل إحدى الساحات تدخلها هناك أماكن يلعب فيها الأطفال، هناك من يمارس الرياضة، وإلى جانب ذلك خيمة منصوبة لشيخ الكلام يتقاضى هو فيه راتبه، يحفظ كرامته وعيشه، تؤدى المبلغ بسيط جدا، وهذا الأمر يعني أمر مفرح للغاية.
0: أنا جميل جميل جدا، لأن الثقافة يعني ديال النخبة اللي هي تسير المدينة سواء كانت سياسية أو ثقافية أو عدة أشياء، لأن كانت الحكاية على الهامش دائما، ما كانوش لن ينتبهون إليها ولها دورها ويعني ولها عدة أشياء، كانت دائما في الهامش، كانت دائما في الساحات، كانت دائما في الأسواق، لكن أردنا أن نجعلها داخل المدينة ولها مكانها، لأن الحكاية هي القاعدة لكل شيء هي الحكاية. فعندما تسافر إلى مدينة فأنت تنتج الحكاية، فعندما تصرف أن كنت هنا وكنت إلى هنا وإلى هنا وإلى هنا، فهذه حكاية، فهي الحكاية تتحفظ لنا اللسان الدارج المغربي، وتعطينا موعظة وتعطينا عدة أشياء، لأن شيوخ الكلام يمررون بعض الكلمات للأطفال وللنساء توعوية ودينية أيضا.
1: وعلى سيرة أطفالنا، حفظ أطفالنا يا أستاذ محمد، على سيرة أطفالنا وتربية أطفالنا، نحن اليوم في معاناة حقيقية أمام غزو وسطوة الهاتف الذكي الذي أصبح كل الأسر بدون استثناء كل الأسر اليوم تشتكي، بل تدق ناقوس الخطر عن هذه الهوية المسلوبة، عن هذا الوقت الهدر، عن هذا النوع من السيطرة على العقول. ساعات تمر والطفل منزوي، فيجدون في الساحات متنفس للعب التقليدي اللعب العادي، ولكن إلى جانب ذلك هناك شيخ الكلام بزي فريد من نوعه، زي مغربي أصيل، يتوسط هذه الحديقة والكل يجلس في فضاء أخضر رائع جدا. ما الذي يمنع من أن يعني تتكاثف الجهود سواء الجماعة الحضرية أو البلدية أو مسؤولين ومنتخبي المدينة، فتتضافر كل الجهود وتعطينا هذا المشروع إلى حيز الوجود؟ أنت وعدت بأنك إن شاء الله سيخرج هذا المشروع إلى حيز الوجود في تيفلت
0: إن شاء الله تعالى. هذا لأن عندنا رئيس متفهم، إنسان مثقف، هو سي عبد الصمد عرشان، وللإشارة فبدأ هذا المشروع يعني، فكل كاتب روائي أو كيفما كان يتكلف بطبع الكتب لأول مرة هنا بمدينة تبليس، يشجع الثقافة. لكن هناك بعض الازدحامات، الإنسان ما عندوش يعني إلمام بفن الحكي أو شيء من هذا القبيل ويقحم نفسه في هذا المجال، لكن دائما نبرز عبر خطوط يعني عريضة وأهداف مسطرة، لأن الدواء كما تفضلت أستاذتي العزيزة لمحاربة هذا المشكل القائم للهواتف، لكن عندما تكون الحكاية لا أحد يعني يأخذ الهاتف إلا للتصوير. طيب لأن علاج لأن الحكواتي له حلاوة، له واحد فرد جميل ورائع، لأن تمغربية شيء جميل ورائع، لأن تمغربية لسان منضوم، لسان منغوم يصل إلى القلوب. فعندما نحن نجد في بعض الأحيان حتى في بعض المرات في القنوات من يتقن اللسان الدارج، القليلين من الصحفيين الذين يتقنون اللسان الدارج ويخاطبون باللسان الدارج.
1: طيب من أجل الحفاظ على هذا الموروث الثقافي لشيوخ الكلام للحكواتيين للرواد، نعم. أنتم في مدينة تيفلت ساعدتم وحظيتم بالشخص المناسب في المكان المناسب، شخص يقدر الثقافة والفن وفتح لكم أبوابه لدعم هذا المشروع وجعل الرواد يعودون إلى ساحة تيفلت. على غرارها نتمنى ونأمل أن تصاب كل الساحات العدوى ونعيد الحياة حتى لواقع الرواد، لأنهم شيوخ نعم الكلام نعم. متواجدين الآن كبار السن ويرحلون نعم. هكذا في صمت. نعم ماذا نعم. عن الرقمنة؟
0: هذا هو الجميل، هذا هو المبتغى، أن تعود الحكاية كما كانت اليوم، لأن فيما سبق كانت على الهامش، لكن بدأ الاهتمام بها الآن يعني في السنوات الأخيرة.
1: من هم رموز شيوخ الكلام؟ الأسماء الحالية اللي باقي على قيد الحياة وهم أسماء لامعة في ساحة شيوخ الكلام، أريدك أن تسميهم لي إن شئت. وأسأل أيضا لماذا لا تكون مثلا إنتاجات على التلفزيون أو حتى على الوسائط الرقمية منكم، تنضوون تحت لواء جمعيات أو شيء من هذا وتنتجون؟
0: نعم نعم، لأن أتأسف في بعض الأحيان عندما أرى بعض شيوخ الكلام يعني بعيدين يعني عن الساحة، إلا في بعض الأماكن مثل قربال، وقربال يعني من الفكاهيين والحكواتيين الكبار لا نجده. نجي مثلا في منطقة باحسين، فباحسين يعني يعاني
1: في أي مدينة ذكرت الشخصية الأولى؟
0: باحسين في مدينة الخميسات،
1: والشخصية الأولى
0: في ابن ملال.
1: تمام.
0: هناك العديد من الشيوخ، وخاصة أو الثاني في الأطلس المتوسط يسمون ببقشيش، ما يمكنش أنك تذهب إلى السوق ولن تذهب إلى الحلقة. فأنا مثلا في الشباب ديالي كنت دائما أتجول ما بين الحلقات في مدينة تيفلت، يعني في السوق الأربعاء. أنا يعني حصل لي الشرف على أنني عرفت واحد المجموعة كبيرة وكبيرة جدا من الحكواتيين من مختلف ربوع المملكة.
1: أشكرك الأستاذ محمد الشتواني، الشاعر والباحث في الموروث الثقافي، الراوي الحكواتي، ممتنين لك، نتمنى لك دائما الازدهار، ونتمنى لكل رواتنا وشيوخ كلامنا أن المزيد من الاستمرار والعطاء إن شاء الله، و أن نراهم في ساحاتنا العمومية.
0: شكرا أستاذتي العزيزة، وشكرا لك وإلى إذاعة ميديا التي أعطت هذه الفرصة للتكلم عن الحكوات وعن الراوي، فشكرا واجبنا. لكم شكرا.
1: واجبنا أستاذي. هذا الصيف إن شاء الله وبرمجة الصيف سنتحدث عن تراثنا الأصيل وعن أماكن تراثية نزورها، فخلوكم معنا دائما إن شاء الله إلى جولة ثقافية تراثية قادمة. في أمان الله.

0: راديان، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلان الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
2: معنا دائما في متابعة لمحطة مدئة إلى أحوال الطقس. بالمغرب الأجواء صافية ومشمسة بأغلب أرجاء المملكة، درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة تسجل بكل من الرباط والدار البيضاء، 31 درجة بطنجة وأكادير والعيون، 32 درجة ببني ملال، 37 درجة بالناظور، 39 درجة بفاس، 41 درجة بالرشيدية، 42 درجة تسجل بمراكش، و43 درجة أعلى المعدلات مرتقبة بوجه.

الجزائر طقس مشمس بعموم المناطق، درجات الحرارة 31 درجة تسجل بالجزائر العاصمة، 33 درجة بوهران، 35 درجة بعنابة، 36 درجة بتمنراست، 43 درجة بتياريت، 44 درجة بقسنطينة، 47 بشلف، و 48 درجة ببسكرة وأدرار. بتونس تستمر درجات الحرارة مرتفعة بغالبية المناطق، 41 درجة تسجل بتونس العاصمة، 39 درجة بسوسة ومدنين، 41 درجة بجربة وسوسة، 37 درجة بطبرقة والمنستير، 43 درجة بالقصرين، و48 درجة بقفصة وتوزر.

0: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
1: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. حرب إيران، جولة جديدة من الضربات الأمريكية لليلة 12 على التوالي، والجيش الأمريكي يستخدم قاذفات بعيدة المدى من طراز B1 للمرة الأولى منذ استئناف القتال، وإيران ترد باستهداف الكويت والأردن وتعلن عن منع ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز بعد ساعات على إعلان المتمردين الحوثيين في اليمن استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر تنفيذاً لتهديدهم بفرض حصار على السفن السعودية، ما ينظر بفتح جبهة جديدة في الحرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران رداً على كل استهداف لسفن في مضيق هرمز. حرب غزة وما بعدها تكثيف غير مسبوق للغارات الإسرائيلية، وجيش الاحتلال يوسع مناطق سيطرته في القطاع وتحصين ما يعرف بالخط الأصفر. المفوضية الأممية السامية للاجئين اتهمت الجيش الإسرائيلي بتصعيد استهداف المدنيين وارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب. حرب أوكرانيا، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعلن أنه تحدث مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة تفعيل الدبلوماسية، والكريملين يرفع سقف مطالبه ويعيد رسم شروط إنهاء الحرب. المغرب يشارك في معرض فرانبورو الدولي للطيران في بريطانيا لتعزيز تموقعه كمنصة مرجعية في صناعة الطيران، أجنحة مغربية لعملاق الطيران الأوروبي إيرباص التي تراهن على المغرب لتوسيع صناعتها نحو إفريقيا. في الميدان الرياضي، كرة القدم، بعد تتويجه بكأس العالم قائد المنتخب الإسباني رودري يخضع لعملية جراحية ستغيبه عن فريقه مانشستر سيتي. لليلة 12 على التوالي واصلت الولايات المتحدة قصف أهداف في إيران التي ردت باستهداف مواقع في الكويت والأردن ومنعت 3 ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها استهدفت مراكز العمليات العسكرية الإيرانية ومنشآت تخزين الطائرات المسيرة والبنية التحتية اللوجستية العسكرية بهدف إضعاف قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز. وعلن مسؤولون أمريكيون أن الجيش الأمريكي استخدم للمرة الأولى قاذفة B1 بعيدة المدى القادرة على حمل 24 قنبلة وعشرات الصواريخ معتبرة، مؤشرا على تصعيد كبير وتوسيع للحملة العسكرية الأمريكية. وكان رئيس دونالد ترامب هدد إيران بقصف بنيتها التحتية المدنية في كل مرة تستهدف فيها سفينة تحاول عبور مضيق هرمز، فيما حذرت إيران من أنها سترد على أي قصف تتعرض له بنيتها التحتية. للتعليق معنا العميد المتقاعد خالد حمادة، المحلل العسكري والاستراتيجي، متحدثا من بيروت، لأيمن الأحمد.
2: أولا لا شك أنه أصبح كل ما تم التوصل إليه في إسلام أباد يعني من الماضي. ظروف سقوط هذا الاتفاق الإطار كانت واضحة، أنه اعتقدت إيران ربما أنه إن كان بتسوياتنا وفي مرحلة التفاوض أن تستعيد نوع من وجودها ونفوذها في المنطقة، وربما إجراء صفقات مع الولايات المتحدة على حساب دول المنطقة. واعتقدت كذلك الولايات المتحدة أنه الضربات العسكرية التي تلقتها إيران أصبحت كافية لكي تذهب إيران إلى تغيير سياستها في المنطقة. يعني الحسابات كانت خاطئة من الجهتين، وبالتالي كان العودة إلى الحرب بدت يعني من خلال جولات التفاوض التي تلت الاتفاق الإطار أنه العودة إلى الحرب أصبحت حتمية. اليوم يعني التصعيد مفتوح من قبل الجهتين، إيران متمسكة بمواقفها، وتبدو كذلك الولايات المتحدة عازمة ربما من خلال ما نقرأ. يعني هل يفضي كل هذا استخدام القاذفات البي 1؟ هذا يأتي طبعا ضمن الضغط العسكري وتدمير القدرات العسكرية ولكن قد لا يكون هذا هو المسار الذي سيؤدي إلى تغيير في الاستراتيجيات الإيرانية وفي عودة إيران عن كل مواقفها السابقة.
1: المتمردون الحوثيون في اليمن المدعومين من إيران أعلنوا استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر تنفيذا لتهديدهم بفرض حصارا على السفن السعودية، ما ينظر بفتح جبهة جديدة في الحرب. وأكدت وسائل إعلام سعودية تعرض سفينة تابعة لشركة محلية للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر. وتثير خطوة الحوثيين مخاوف متزايدة من حدوث اضطراب في حركة الملاحة في مضيق باب المندب الذي يربط آسيا بأوروبا عبر قناة السويس في ظل إغلاق مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه سيتعامل بحزم مع الحوثيين إذا ما نفذوا تهديداتهم. وخلال الحرب في قطاع غزة نفذ الحوثيون هجمات على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن، ما أجبر العديد منها على سلوك مسارات أطول نحو أفريقيا ودفع الولايات المتحدة لشن حملة قصف ضدهم. نتابع تعليق محمد الضبياني الكاتب الصحفي اليمني من الرياض، اتصل به أيمن الأحمد.
3: بالنسبة للتصعيد الحوثي هنا تكشف حقيقة ماثلة للجميع. اليمنيون يقولون أن الحوثي هو أداة لإيران، وهنا أراد الحوثي أن ينقذ إيران من لحظة إذلال تتعرض لها من حصار أمريكي يطوق عنقها. لذا أمرت، وحتى وكالة رويترز قبل أسبوع تحدثت عن أن إيران أبلغت الحوثيين بنقل الحرب والتصعيد إلى باب المندب. في الحقيقة الحوثي لا يسيطر على باب المندب، من يسيطر على باب المندب هي الحكومة الشرعية، لكنه على بعد 100 كيلومتر من باب المندب لديه صواريخ الباليستية الإيرانية والمسيرات، من خلالها يستطيع القرصنة والاستهداف للسفن. في منع تصدير النفط قال قاليباف أنه لن يسمح لأحد أن يصدر النفط ما دامت إيران لا تصدر النفط، وهذا ما يؤكد أن الحوثي إيراني. الحوثي لا علاقة له باليمن، اليمنيون موقفهم واحد، موقفهم مع المملكة العربية السعودية وضد استخدام اليمن كمنصة تهديد لجوارهم العربي وللملاحة الدولية.
1: مجلس النواب الأمريكي أقر إطار ميزانية بقيمة تصل إلى 95 مليار دولار مع تخصيص معظم الأموال للبنتاغون لتمويل الحرب ضد إيران، وتمثل هذه الخطوة آخر تحرك تشريعي رئيسي للجمهوريين قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة لنوفمبر المقبل. تكثيف غير مسبوق للغارات الإسرائيلية على قطاع غزة يحصد المزيد من الأرواح، والمفوضية الأممية السامية للاجئين تتهم الجيش الإسرائيلي بتصعيد استهداف المدنيين وارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب، فيما يواصل جيش الاحتلال ترسيخ وجوده داخل القطاع عبر توسيع مناطق سيطرته وتحصين ما يعرف بالخط الأصفر، إذ كشفت صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية أن الجيش الإسرائيلي يبني بوتيرة متسارعة ساترا ترابيا ضخما يفصل أكثر من 50% من الجزء الذي يسيطر عليه في غزة عن بقية القطاع. من غزة روبورتاج مراسلنا سيد

0: في أصويتي.
1: صرت أمسكهم أرميهم من الشباك، الجيران كانوا يلقفوهم منا.
2: لم يجد الناجي محمد المصري وسيلة لإنقاذ أطفاله سوى إلقائهم من نافذة المنزل بعدما حاصرتهم ألسنة النيران التي أشعلها القصف الإسرائيلي في لحظات فاصلة بين الموت والحياة، فيما كانت النيران تلتهم غرفة شقيقه وأطفاله.
1: الاستهداف مباشر جاء في غرفة الأطفال وغرفة أبوهم وأمهم. سمعت أولاد أخويا بينادوا يا عمي يا بابا. جيت طلعت من هذا الباب هنا قربت، كانت في طبعا حريق كثير يعني ما قدرتش أقرب، كان في عندي مية جوا، صرت أدير سطل سطلين، خلصت المية اللي عندي والولاد بينادوا وأنا شايفهم قدامي. في عندي باب من ورا بلف على الأوضة تاعتهم، حاولت أقرب عليهم، لاحظت أن النار بدأت تقرب، صاروا أولادي يعيطوا هنا، صاروا يخافوا، اشتبكوا من المشهد، وكانت أمي الست كبيرة في الأوضة هذه. طب أنا صرت ما بين بدي أشوف هذول اللي عايشين شاش نسوي فيهم، وما بين اللي قاعدين بيحترقوا قدامك إيش بيسووا فيهم.
2: تتخذ العمليات العسكرية الإسرائيلية منحا تصاعديا في قطاع غزة مع اتساع رقعة الغارات التي تستهدف خيام النازحين والشقق السكنية وتجمعات المواطنين، وبالتوازي مع ذلك يتواصل نزوح مئات العائلات من المناطق القريبة من الخط الأصفر. يقول أبو محمد إنه لم يلمس أيا من وعود وقف إطلاق النار منذ الإعلان عنه.
3: قبل 3-4 أيام أنا قاعد والله بقرأ في المصحف يا جماعة، وقاعد الليلة هو بتنضرب على جاري وبيجي الراس عندي، أنا شرد جوا ورجعت دينا مكبير لقيت جاري لما أخذ متفتفت، حرام عليكم يا جماعة.
2: يرى مراقبون أن الضغط العسكري الإسرائيلي ينعكس على الأوضاع الإنسانية للنازحين، في حين تحذر المنظمات الدولية من استمرار الحراك العسكري الذي يقيد عملها. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
0: الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن أنه تحدث مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بهدف إعادة تفعيل الدبلوماسية بحثا عن مخرج للحرب مع روسيا. وبينما تتواصل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، تبدو روسيا ماضية في تشديد شروطها للتسوية بعدما كشفت تقارير إعلامية عن تراجع الكريملين عن أي استعداد لإعادة أراض تسيطر عليها روسيا إلى أوكرانيا وتمسكه بالإبقاء عليها أو تحويل أجزاء منها إلى مناطق عازلة. نتابع تعليق سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية متحدثا من كييف لأيمن الأحمد.
4: إن التسريبات الخارجة من دوائر القرار في موسكو حول تمسكها بالأراضي الأوكرانية وسعيها لإعادة تعريف وجودها العسكري تحت مسمى المناطق العازلة تحمل أبعادا استراتيجية بالغة الخطورة. بداية، لا يمكن قراءة هذه التحركات بمعزل عن التوقيت الجيوسياسي الحساس الذي تتشتت فيه الموارد الأمريكية بين ملف الغزو الروسي لأوكرانيا وحربها المعقدة على إيران، مما يتيح للكرملين النافذة لمحاولة إعادة تشكيل قواعد الاشتباك وتثبيت أمر واقع جديد على الأرض. من ناحية أخرى، فإن حسابات موسكو لم تعد تقتصر على استخدام الأرض كورقة مساومة مرحلية، بل تجاوزتها نحو محاولة فرض خريطة أمنية جديدة تقوم على عقيدة الفرض الميداني، تستهدف تجريد أوكرانيا من قدرتها على تهديد العمق الروسي وتحويل الأقاليم المحتلة إلى حزام عازل يحول دون أي احتكاك مباشر بين القوات الأوكرانية والروسية. وهنا ينكشف أن المناطق العازلة ليس إلا غطاء سياسيا ودعائيا للتغطية على هدف التوسع واحتلال المزيد من الأراضي وإضفاء مشروعية دفاعية زائفة في محاولة لقضم الأرض خطوة بخطوة مع تقليل الكلفة الدبلوماسية.
0: وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حذر نظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع عقد بينهما في العاصمة الفلبينية مانيلا من استمرار عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، معتبرا أن ذلك أمر غير مقبول، كما ندد بالسياسة التي تنهجها الدول الأوروبية التي تصر على السعي لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. المغرب في معرض فرنبورو الدولي للطيران، أجنحة مغربية لشركة إيرباص التي تراهن على المغرب لتوسيع صناعتها نحو أفريقيا. وتشغل إيرباص حاليا حوالي 1300 شخص في المغرب وتتعامل مع حوالي 100 مورد محلي، بما يساهم في توفير ما يقارب من 1000 منصب شغل غير مباشر. ويحتضن المغرب أكثر من 155 شركة تعمل في قطاع الطيران توفر أكثر من 25,000 منصب شغل مع صادرات تتجاوز 3 مليارات دولار ونسبة إدماج محلي تصل إلى 42%. من لندن تقرير مراسلنا حميد الأزهري.
5: بقوة يسجل المغرب حضوره في معرض الطيران البريطاني، جناح خاص للمملكة واجتماعات عمل وشراكات مع مختلف الفاعلين الدوليين في عالم الطيران، وعلى رأسهم مجموعة إيرباص التي جددت تأكيد عزمها توطيد حضورها بالمغرب، كما يقول مدير المجموعة في إفريقيا والشرق الأوسط غابريال سيميلاس.
6: المغرب هو بوابتنا إلى إفريقيا، إنه يضم مدارس متميزة في الهندسة تخرج كفاءات تنضم لاحقا إلى إيرباص وشبكة مورديها. من الواضح أن أثر هذا التعاون لا يقتصر على تحقيق منفعة لإيرباص وحدها، بل يمثل مكسبا للطرفين، لأنه يسهم في دعم اقتصاد المملكة، والمغرب يمتلك مقومات كثيرة، وهذا بالضبط ما نعتز به ونقدره في إيرباص.
5: هذا المعرض يعد ثاني أكبر معرض عالمي للطيران. مشاركة المغرب فيه تعكس نضج منظومته الصناعية في قطاع شديد التطور، كما يقول لي جيان هوا الإعلامي المتخصص في تغطية معارض الطيران.
7: معرض هذه السنة يركز أكثر على الشركات الناشئة المتخصصة في الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي. المسألة لم تعد تقتصر على من يستطيع تصنيع أفضل الطائرات، بل تتعلق بمن يستطيع تطوير أسرع التقنيات الدفاعية وأذكاها.
5: خلال العقدين الماضيين نجح المغرب في بناء منظومة صناعية متكاملة في عالم الطيران، أكثر من 155 شركة تنشط في هذا القطاع بالمملكة، محققة بذلك حجم صادرات يصل إلى 3 ملايير دولار. لميديا حميد الأزهري، لندن.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، بعد تتويجه بلقب المونديال رفقة المنتخب الإسباني لكرة القدم، رودري قائد منتخب لاروخا يخضع لعملية جراحية ستغيبه عن فريق مانشستر سيتي وتزيد من ضبابية مفاوضات انتقاله إلى ريال مدريد الذي يرغب في الاستفادة من خدماته. حسن جابري.
8: كان يفترض أن يكون رودري أحد أبرز عناوين بداية الموسم الجديد، لكن قائد المنتخب الإسباني ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي وجد نفسه أمام تحد جديد خارج المستطيل الأخضر. اللاعب سيجري عملية جراحية في الأيام القادمة على مستوى الظهر، تعيد فتح ملف الغياب وتضع علامات استفهام حول جاهزيته في المرحلة المقبلة. اللاعب الإسباني الذي قاد منتخب لاروخا إلى التتويج بالمونديال كان عانى الموسم الماضي من إصابة قوية في الركبة أبعدته لأشهر طويلة، عاد تدريجيا إلى المنافسة قبل أن تفرض عليه آلام في الظهر تدخلا طبيا جديدا، ضربة موجعة لمانشستر سيتي الذي يفقد أحد أهم أعمدته وصاحب الدور المحوري في بناء اللعب وصناعة التوازن داخل الفريق. لكن قصة رودري لا تتوقف عند حدود الإصابة، فخلف الكواليس عاد اسم المتوج بالكرة الذهبية في الموسم ما قبل الماضي إلى واجهة سوق الانتقالات بعدما جدد ريال مدريد اهتمامه بالتعاقد معه. النادي الملكي يرى في رودري القطعة المفقودة لإعادة بناء خط وسطه، مستفيدا من خبرته وشخصيته القيادية وقدرته على التحكم في إيقاع اللعب، غير أن خضوعه للتدخل الجراحي وتمسك مانشستر سيتي بأحد أهم لاعبيه قد يؤجل مرحليا خطط الريال الذي يدخل الموسم الجديد بمشروع طموح من أجل تسيد الواجهة المحلية والعودة بقوة على واجهة دوري أبطال أوروبا.
0: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
9: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شرائكم ابتداء من 100 درهم الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك فيها.
10: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
0: والآن إلى ضيف المنتصف. أعلنت الولايات المتحدة توصلها إلى اتفاق للتعاون

0: النووي المدني مع العربية السعودية، بالإضافة إلى اتفاقية ضمانات ثنائية مصاحبة وقعهما وزير الطاقة في حكومتي البلدين. وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان لها أن هذين الاتفاقيين يضعان الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود وتبلغ قيمتهما مليارات الدولارات، وتدفع قدما نحو تحقيق أهداف اقتصادية واستراتيجية عدة ذات أولوية، بما في ذلك منع الانتشار النووي. وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال أن بندا في الاتفاق الذي تبلغ مدته 30 عاما ينص على أن تبني شركات أمريكية منشأة لتخصيب اليورانيوم في السعودية، إذ خلصت دراسة مشتركة إلى أن ذلك مبرر. ويتوقع أن يعرض الاتفاق على الكونغرس خلال الأيام المقبلة، غير أن الموافقة عليه ليست شرطا للمضي قدما في تنفيذه. للحديث في الموضوع نستضيف الدكتور خليل الخليل، المحلل السياسي من الرياض. مرحبا دكتور خليل الخليل،
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم من الرياض.
0: إذن دكتور، اتفاق تاريخي بين الرياض وواشنطن يوفر للسعودية برنامجا نوويا لأغراض مدنية، فما هي أبعاده وحمولاته؟
1: أحييك أولا وأحيي المستمعين والمستمعات، وما في الحقيقة الأبعاد كبيرة جدا، فهو بدون شك اتفاق تاريخي، وهو امتداد للعلاقات السعودية الأمريكية التي لها أكثر من 8 عقود. هناك اتفاقيات سابقة في شركة لإنتاج النفط وتسويقه منذ عام 1933، ثم بعد ذلك هناك اتفاقية أيضا تمت في عام 1974، ثم هناك اتفاقية في 2008 لحماية المنشآت الحيوية. فهذه الاتفاقيات السعودية الأمريكية هي سلسلة من اتفاقيات تدل على الشراكة وتدل على الثقة بين الطرفين لما في مصلحة الدولتين. الأبعاد كبيرة. المملكة العربية السعودية كما يعرف المختصون أنها لديها من المعادن النادرة الكثير، وبالذات ما يخص الطاقة. وقبل مدة هناك الفوسفات، وقد أسند إلى شركات كورية، وهناك أيضا معادن أخرى. فالمملكة دولة مهتمة بالتنمية المستدامة، وبالذات مع الشركات العملاقة، من أجل أن يكون هنالك توطين للمنشآت الحيوية وتوطين للتكنولوجيا الحديثة. وهذه الكلمة أقول مرة أخرى وأكدها، أنها تأتي في سياق خطة 2030 التي قدمها ورعاها وغذاها وأشرف عليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وهي ضمن الطموحات السعودية. هذه الاتفاقية التاريخية بدون شك بأنها للتخصيب والاكتشاف الأماكن التي فيها التي لديها الإمكانية لهذه الأهداف، وتخصيب اليورانيوم وإنشاء، يعني هنالك الآن اتفاق على إنشاء مع الاكتشاف إنشاء منشأة تقوم أمريكا بالشركات الأمريكية بتزويد المملكة العربية السعودية بالتقنية اللازمة، والشراكة تعتبر مثل ما تم في خطة الرائعة التي تمت في إنشاء شركة أرامكو، والتي عندما بدأت كانت بالنصف مع أمريكا والمملكة العربية السعودية، ثم المملكة العربية السعودية لم تقم بتأميمها ولكنها اشترتها عام 1902 الحصص الأمريكية، تم شرائها عام 1982 بالكامل، فأصبحت شركة سعودية عملاقة كاملة. بالتالي المملكة وحكومة المملكة العربية السعودية تسعى إلى اكتشاف هذه المعادن النادرة وإلى إنشاء يعني المنشآت اللازمة من أجل الاكتشاف ومن أجل التخصيب ومن أجل الاستفادة منها بالطاقة. تعرفون بأن فرنسا 60% من الطاقة التي تستخدم للكهرباء هي من هذا النوع من التخصيب، وكذلك فنزويلا وكذلك دولة أخرى 40%. هناك يعني دول تقوم على هذا المضمار. فالمملكة العربية السعودية لا تريد أن تعتمد على النفط فقط، وإنما تريد أن تنوع اقتصادها وتنوع إمكاناتها الحيوية وتستفيد من إمكانات المملكة العربية السعودية، فيها إمكانات كبيرة وتملك الطاقات الكبيرة جدا جدا، فغير محدودة في الحقيقة، طاقة الشمسية، طاقة الرمال التي تنتج من

0: الرمال، الرمال وحدها لها أساس في صناعة التلفونات وما إلى ذلك. فلذلك المملكة العربية السعودية بطموحاتها بقيادتها والتي توجه كل الطاقات من أجل بناء الإنسان ومن أجل بناء الدولة، بناء المملكة لتكون دولة حديثة وفي نفس الوقت تكون معتمدة على إمكاناتها وعلى طاقاتها. وعلى كذلك لا ننسى أن هذه الأمور تأتي في وقت فيه أيضا إلى يعني حد بعيد تمكين السعوديين من التكنولوجيا اللازمة. لذلك التعليم يسير، البعثات تسير في خط واحد مع الاكتشافات مع الشركات العملاقة، وهذه المنشأة التي ستتم من خلال التفاهم مع شركات أمريكية بدون شك بأنها نقلة. هناك فرق الحقيقة أود أن أذكره بين المملكة العربية السعودية في مساعيها وبين إيران مثلا. تصور مثلا إيران في تريد يعني ما خصبت من اليورانيوم 450 فقط كيلو، بينما المملكة العربية السعودية لديها الآن أو مقدرات إلى 60 طن متري من اليورانيوم، يعني من أجل هذا تقديرات. فبالتالي وفي داخلها وبدون نزاعات مع دول وبدون نزاعات مع الهيئات الدولية، المملكة في خططها دائما تسعى إلى التوائم بين ما تريد وبين أيضا الأنظمة الدولية وبين القوانين الدولية وموثوقيتها لدى الآخرين. بعكس مثلا معذرة أنا أسمي إيران لأنها الآن تقوم بحرب الحقيقة فاشلة ولديها إفلاس تجاري وإفلاس اقتصادي وإفلاس أيضا في سمعتها، لأنها ترعى منظمات فالحقيقة مؤسفة جدا بدرت بدور بكل أسف بدور وكلائها للحرب وما يسمى المقاومة وما يسمى إلى ذلك. المملكة معنية بالتفاهمات مع كافة الدول ومراعاة القوانين الدولية، وفي نفس الوقت هي تريد أن تسيطر وتكتشف وتبني في وئام مع داخلها ومع خارجها.
1: شكرا جزيلا دكتور خليل الخليل، كنت مباشرة معنا من الرياض،
0: حياكم الله.

0: Alors que la CEDEAO est affaiblie aujourd'hui par la fracture avec l'Alliance des États du Sahel.
1: Le Grand Journal, c'est jusqu'à 13h30.
2: 12h30, 13h30, Le Grand Journal, Martin Gibert.
3: Il est 13h, tout de suite le retour de l'actualité avec la synthèse présentée aujourd'hui par Mohamed El Khoul. Bonjour Mohamed.
4: Bonjour Martin, ahlan bikoum moussameïna. السهيل معكم هذا الموجز شرق أوسطيا حيث تتواصل التهديدات بين الطرفي الأزمة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصل التهديد بضرب جبل كولانغ في إيران للشبه بأنه يضم في باطنه موقعا نوويا مطمورا على عمق كبير تحت الأرض يجري إنشاؤه منذ سنوات، بينما الجيش الإيراني هدد اليوم بأنه سيواصل ضرباته في أنحاء المنطقة ما دامت الهجمات على إيران مستمرة وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي. الجيش الأردني وفي بيان له اليوم قال أنه تصدى لأربعة صواريخ ست مسيرات إيرانية. دبلوماسيا بحث اليوم ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد. في شأن الدبلوماسي دائما أعلنت بريطانيا أنها سحبت ما تبقى من طاقمها الدبلوماسي من إيران. نبقى في المنطقة حيث أعلنت الولايات المتحدة أمس وصولها لاتفاق مع العربية السعودية للتعاون في المجال النووي يتضمن إنشاء محطة نووية مرفقة بضمانات لمنع الانتشار النووي. وزارة الطاقة الأمريكية قالت أن وزير الطاقة كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقع الاتفاقين. في مجال الطاقة ومدفوعا بالتصعيد الجاري في المنطقة ارتفع سعر برميل نفط خام برنت المرجع بنسبة 5% اليوم ليناهز عتبة $100 مجددا، وذلك بعد إعلان المتمردين الحوثيين في اليمن استهداف ناقلتين نفط سعوديتين في البحر الأحمر تنديد أو استهداف نددت به اليوم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس. مغاربيا أعلنت بلدية طرابلس المركز وبلدية أبو سليم أحد أكبر الأحياء جنوب العاصمة الليبية تعليق العمل اليوم في جميع الإدارات والمكاتب والقطاعات التابعة لهما بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي. فرنسا شهدت ثالثة أطول موجة حر يتم تسجيلها على الإطلاق في البلاد، وقد استمرت 16 يوما لتتساوى مع موجات أخرى شهدتها البلاد في غشت العام 2003 وصيفي العامين 18 و2025 و2000 بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية. مناخيا دائما موجة الحرارة التي ضربت بريطانيا في شهر يونيو الماضي تسببت في ضياع 24 مليون ساعة عمل، ما أدى إلى خسائر اقتصادية بمليار فاصل 15 مليار جنيه استرليني وفق ما أفاد به اليوم تقرير لكلية لندن للاقتصاد. فرض اليوم الاتحاد الأوروبي غرامتين على شركة جوجل بقيمة 890 مليون يورو ما يقارب المليار دولار في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة، فقد غرم التكتل العملاق الأمريكي 460 مليون يورو بسبب تفضيل الشركة لخدماتها الخاصة بشكل غير قانوني على حساب المنافسين في نتائج البحث. وذكرت المفوضية الأوروبية أن الغرامة الثانية والتي بلغت قيمتها 430 مليون يورو فرضت لأن جوجل لم تسمح للمطور تطبيقات بإظهار عروض بالمجان للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني جوجل بلاي. نختم بالرياضة. كرة القدم، تعقد اليوم نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم مع المهاجم الدولي الألماني كاريم أديمي قادما من بروسيا دورتموند مقابل 29 مليون يورو ما يقابل 33 مليون دولار تشمل حوافز إضافية محتملة بحسب ما أفاد التقارير في عقد يمتد حتى العام 31 و 2000. وبات اللاعب المتعدد المراكز البالغ 24 عاما ثاني صفقات برشلونة بعد تعاقده مع الدولي الإنجليزي أنتوني غوردون من نيوكاستل. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي ممتعة لباقي برامج إذاعة ميديا، أتمنها لكم إلى اللقاء لحظات، ويكون معكم الزميل مارتان جيبر. إلى اللقاء.
2: La culture s'écrit chaque jour et les artistes en sont les auteurs. Musique, cinéma, théâtre, littérature, exposition, toute l'actualité de la scène artistique se raconte ici. Culture Vibes avec Selma, du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média. 12h30, 13h30, Le Grand Journal, Martin Gibert.
3: 13h04 sur Média, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. L'actualité

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز ثانية.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. وسهله شرق أوسطيا حيث يتواصل تصعيد حمل اليوم مسؤوليته وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى موقف الولايات المتحدة الذي وصفه بأنه غير عقلاني ومتسلط. وفي التصعيد الجيش الأردني وفي بيان له اليوم قال أنه تصدى لأربعة صواريخ وست مسيرات إيرانية. الكويت أعلنت عن استهداف بالمسيرات على مواقع على حدودها مع العراق خلفت خسائر مادية. دبلوماسيا، بحث اليوم ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد. في شأن دبلوماسي دائما، أعلنت بريطانيا أنها سحبت ما تبقى من طاقمها الدبلوماسي في إيران. في مجال الطاقة، ومدفوعا بالتصعيد الجاري في المنطقة، ارتفع سعر برميل نفط خام برنت المرجع بنسبة 5% اليوم ليناهز عتبة $100 مجددا، وذلك بعد إعلان المتمردين الحوثيين استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. تهديد أو استهداف نددت به كل من مسؤولة السياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بينما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين بعقاب عسكري كبير في حال استمرارهم في استهداف السفن في البحر الأحمر. اقتحم مئات الإسرائيليين من المتطرفين اليهود اقتحموا اليوم المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الشرطة استجابة لدعوات أطلقتها جماعات يمينية متطرفة بمناسبة ذكرى ما يسمى خراب الهيكل، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل فلسطينيين برصاص بوصوت في الضفة الغربية المحتلة بعد تنفيذهم حسب زعمه عملية طعن شرق نابلس. اليوم كذلك أضرم مستوطنون النيران في أراضي زراعية للفلسطينيين بين بلدات السالم وبين بيت فوريك وبيت دجن شرقي نابلس، ما أدى إلى امتداد ألسنة اللهب باتجاه منازل الأهالي. مغاربيا، أعلنت بلدية طرابلس المركز وبلدية أبو سليم أحد أكبر الأحياء جنوب العاصمة الليبية تعليق العمل اليوم في جميع الإدارات والمكاتب والقطاعات التابعة لهما بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واستمرار قطع التيار الكهربائي. فرنسا شهدت الثالثة أطول موجة حر يتم تسجيلها على الإطلاق في البلاد، وقد استمرت 16 يوما لتتساوى مع موجات أخرى شهدتها البلاد في غش 2023 وصيفي 2018 و 2025 و 2020 بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية. موجة الحر التي ضربت بريطانيا شهر يونيو الماضي تسببت في ضياع 24 مليون ساعة عمل، ما أدى إلى خسائر اقتصادية بأزيد من $1.5 مليار وفق ما أفاد به اليوم تقرير لكلية لندن للاقتصاد. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي متعالي باقي برامج إذاعة ميديا، أتمنها لكم لحظات، وتكون معكم زميلة حنان التوري في برنامج طاقة إيجابية. إلى اللقاء.
0: في الذكرى 27 لعيد العرش نحتفي بالفكرة، بالإنجازات، وبمسيرة ملهمة من أفاق التكنولوجيا والابتكار إلى ميادين الرياضة والثقافة، وصولا إلى عمق السياسة والمجتمع. المغرب يتقدم بشبابه.
2: بلدنا اليوم تتلعب في الكاري دي غران.
0: ترقبوا تغطية استثنائية اعتبارا من 28 يوليوز الجاري على ميدي آن.

0: مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا في حلقة جديدة من طاقة إيجابية، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنية خفيفة وصوت فيه أمل ورسالة لكل شخص يبغي يعيش حياته بأفضل نسخة منه.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
0: كل واحد منا عنده واحد الصوت في الداخل ديالو كيهضر معاه دائما. هذاك الهضره بعض المرات كتلومو، بعض المرات كتكون قاسيه عليه، وبعض المرات كتسائلو علاش انت ماشي هو الافضل، علاش اخطات، علاش الاخرين الناس ديما ناجحين وانت فاشل، علاش الناس كلهم تزادوا القدام وانت بقيتي مكانك. الغريب اننا نقدروا نواسيو الاخر ونكونوا متفهمين ومتساهلين اذا اخطا، لكن إلا تعلق الأمر بين احنا وبأنفسنا كنكونوا صارمين وجادين، وبعد مرات ما كنرحموش راسنا. فواش القسوة على النفس طريق إلى النجاح، أم أنها عبء يسرق منا الثقة والطمأنينة؟ وهل يمكن أن نتطور وننجح ونحقق أحلامنا دون أن نحارب أنفسنا كل يوم؟ هذا هو موضوعنا في طاقة إيجابية.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
1: أهلا ومرحبا بكل صديقات الأصدقاء اللي تلتحقوا بنا. مرحبا بكم تم معنا في طاقة إيجابية على ميدي آن. لماذا نقسو على أنفسنا؟ هذا هو موضوعنا اليوم اللي غادي نناقشوه مع ضيفي الكريم أستاذ محمد مقداد اللي هو كوتش متخصص في تطوير الذات والتحفيز الإيجابي. سي محمد مرحبا بك معنا في طاقة إيجابية. كنسمعوا بزاف جلد الذات، هي كلمة
2: كبيرة
1: وعندها واحد الوقع وقوية، لكن واش نقدروا نكونوا حنا كنجلدوا ذواتنا بلا ما نحسوا؟
2: أول حاجة خصنا نفرقوا بها بين جلد الذات ومحاسبة الذات. محاسبة الذات هو شيء إيجابي، أنا لما تندير واحد الغلط أو لا تنكون في واحد الطريق ماشي هي هذيك، تنحاسب راسي، تنشوف أشنو أخطأ اللي درت، قصد أنني نصحها ونقدها. جلد الذات هو الاستمرارية في هذيك المحاسبة، الاستمرارية في اللوم ديال الذات والعقاب ديالها. بمعنى آخر، تنشد واحد المصيوطة وتنقلص راسي، تنلوم على داك الشيء اللي كاين. هذه تكون ثلاثة الأسباب، إما لأنني عشت واحد تجربة خايبة باقي ما خرجتش منها، باقي عايش فيها، فتلوم راسي علاش أنا أصلا تعرفت على ذاك الشخص، وعلاش أصلا دخلت معاه في علاقة، وعلاش أصلا ارتبطت به، وعلاش أصلا خديت ذاك القرار، وعلاش كان عليا أصلا ندير هذا الشيء، فتبقى عايش إيش في ظل هذيك الخيبة أو لهذيك الحاجة اللي طرات لي في حياتي. أو لا تنكون السبب ديالها هو مقارنة مع واحدين آخرين، تنشوفهم انهم هما وصلوا لواحد الحويجات، فتنقول انا علاش ما وصلتش لذاك الشيء كامل، علاش حتى انا ما حققتش هذا الشيء، علاش حتى انا ما وصلتش، علاش ما في دياش، علاش علاش علاش علاش، فتنلوم راسي على انني تنقارن راسي بالاخرين، فتنحس براسي ما وصلتش لذاك الشيء اللي وصلوا ليه. وهنا كاين جوج ديال الاخطاء. كاينه الاولى هو شيء اللي يجب ان يعالج، لان فاش هذا القرصك انت ما زلت تعيش في ازمه او لا في مشكل قديم، هذا معناه انك ما تصالحتيش معها، او هذا معناه انك ما تداويتيش منه. بحال شي جرحه، الا ديك الجرحه بقات تعكرك ديما وتضرك ديما، هذا معناها حاجه واحده،
1: انا ما براتش،
2: انا ما براتش. اللي خصك دير ديك الساعه هو انك تمشي عند متخصص باش انه يشوف معك هذاك المرض اللي عندك او هذاك المشكل اللي عندك يعالجه معك، والا ستستمر في كل مره تاديتي، في كل مره تضريتي، انك غتجلد راسك. علاش؟ لان دائما احنا في اي مشكل وقع لنا عندنا جوج انواع ديال الاسئله. السؤال الاول اللي يطرحوه للناس عموما وهو علاش، علاش وقع لي هكا، علاش ما صدقش الزواج ديالي، علاش مشى وخلوني، علاش شي سؤال علاش. هو اكبر اشكاليه نفسيه ممكن يوقع فيها اي واحد، هو اكبر فخ نفسي. كل الاشخاص الذين يطرحون السؤال علاش باستمرار عندهم اشكاليات نفسيه.
1: شوف، هو ما غيمكنش يكون شي انسان ما كيقولش مع راسه علاش، علاش ماشي انا، او علاش غير انا، ولكن واش هي المساله الا تكررت اكثر من مره وفي اليوم كيولي مشكل.
2: هو اصلا كاين سؤال اخر اهم من علاش، واللي هو كيفاش.
1: كيفاش
2: كيفاش نكون حسن، كيفاش نخرج من هاد الازمه اللي انا فيها، كيفاش نطور من راسي، كيفاش نخرج من هاد الاشكاليات اللي عندي، كيفاش حتى انا نكون بحال الناس، كيفاش حتى انا نوصل. رد البال ان السؤال علاش تيخليك ديما تلقى حيت علاش الجواب ديال هادي ما في جوج الحوايج، اما فيك اما في الاخرين، يا اما غادي تجلد راسك، يا اما غادي تجلد في الناس الاخرين وتعاير الناس الاخرين، وفي التالي بجوجهم حاجه خايبه. يعني مثلا مرة وقع لها مشكل مع رجلها وانفصلت هي وياه، طرحت السؤال علاش، غادي يعطينا جوج النتائج، اما علاش لانني انا خايبه وما مزياناش وما عرفتش نختار وما عرفتش ندير وما عرفتش نفعل، يا اما علاش لانه هو ما مزياش وهو خايب وهو وكاين في كلا الحالتين. واش حلينا المشكل؟ حليناش.
1: صح.
2: السؤال علاش ما تيحل حتى شي حاجه، السؤال علاش الاصل فيه يطرح من عند المتخصصين باش انهم يعرفوا السبب اللي وصلنا للاشياء، ولكن السؤال الذي يجب ان يطرحوه الناس ونولفوا نطرحوه ونعتادوا على الطرح ديالو هو كيفاش، كيفاش غنخرج من هذه الازمه اللي انا فيها.
1: وكيخصنا نكونوا واعيين باننا رحنا كنجلدوا نفسنا، لانه بعض المرات حنا ملي كنسمعوا جلد الذات كل واحد فينا كيقول لا جلد الذات راه مساله صعبه وهدامه وخصنا ما ندخلوش فيها، لكن انا سؤالي هو واش يمكن نكونوا كنديروا جلد الذات لكن وحنا ما فاهمينش ما واعيينش بالمساله.
2: عموم الناس تيجلدوا راسهم وما واعيينش انهم تيجلدوا، لان حتى شي واحد ما تيبغي يأدي راسهم، شي زعما راه غادي تيجلد راسه هكاك وهو عارفها، لا هو يحاول التطور ديال، هو يحاول ان يتطور ولكن بالطريقه الخطا، واللي هي اش اللي هي اللي قلنا دابا، انه يسال داك السؤال علاش. والسؤال علاش مرتبط دائما بالجلد ديال الذات، مرتبط بانك غادي تلوم راسك او غادي تسلخ راسك وهذا عقب راسك.
1: انت هضرتي على المساله ديال انه كاين الفرق ما بين جلد الذات وما بين المراجعه ديال نفسك، انك بهدف ديال والمحاسبه ديالها بانك بهدف اصلاح الاشياء اللي خصك تصلحها والنقاط ديال القوه اللي تركز عليها. كيفاش كل واحد فينا يعرف بانه راه فات المراجعه وراه يجلد ذاته؟
2: المراجعه
1: او يعني فين يوقف؟
2: المراجعه تكون في اللحظه نفسها فقط تتسالي
1: شي سيتوياسيون
2: فاه في السيتوياسيون نفسها تنسالي ومن بعد موراها سالات ما بعد ذلك فهو جلد الذات. يعني صافي دير وانا ديك الساعه في وسط المشكل في هذيك اللحظه هنا تنهضروا على ايش؟ تنهضروا على انك تحاسب نفسك لان اصلا التطور ومراحل التطور كاين تعدد المراحل. اول حاجه هو ان تعترف بانك وقعتي في غلط. ثاني حاجه هو انك تشوف اشنو السبب ديال الغلط اللي وقعتي فيه. وثالث حاجه هو انك تدوز لاشنو غادي تدوز باغ لا سويت اشنو غادي دير. واللي قلت دابا كاين السؤال ديال علاش وقعت في المشكل وكاين السؤال الثاني اللي هو كيفاش غادي نخرج من هذا المشكل هذا. فالسؤال ديال علاش يجب ان يكون في الوقت في الان اللي وقع لك فيه المشكل او في اللحظه اللي وقعت لك او مره واحده في المشكل كامل. لكن ملي تيبقى بشكل مستمر هنا انت تجلد نفسك هنا تتلوم راسك هنا تتعصي راسك. حنا فاش يكون حتى شي واحد عنده مشكل في حياته تنقول لك ما بقيش ما تزيدش عليه اهم فوق الهم ديالو بانك تتبقى تجلدو على داك الاخطاء اللي دار.
1: بارك داكشي اللي
2: بارك داكشي اللي كاين فيه. حنا فاش نجيو نقلبوا تلقاو بزاف منا ما تيبقاش يعاود لوالديه ولا ما تيعاودش لخوتو ولا ما تيعاودش لصحابو. علاش؟ لان عاود لهم المشكل ديالو فشدوه بداو تيوبخوه تيلوموه على داك الخطا اللي دار. فما بالك مع نفسنا هنا فاش نوليو في هذه المرحله هذه تنوليو حتى الحديث مع نفسنا كيما هربنا من الحديث مع الناس كيما هربنا من الكلام مع الناس تنهربوا حتى من الحديث مع راسنا تنهربوا حتى من ذاتنا تنولي صافي انا ما حاملش راسي وبالتالي اش ندير تنشغل في شي حويجات غير نتجلى فيهم تنقلب على انني نتجلى في الحياه وهو
1: نهرب من راسي
2: نهرب من راسي. هو باغي الاسباب الكبيره اللي دابا فاش يجي بزاف ديال الناس تيلعبوا في انستغرام ولا فيسبوك ولا غيرها تيبقى يسكرولي واخا ما تيشوف والو واخا هيساهي ولا
1: بطريقه غير واعيه
2: بطريقه غير واهيه تهرب من هذيك المواجهات الذات. داكشي شفت حتى فاش تنهضروا على التعفن الفكري وغيرها وكيفاش الانسان يطهر الدماغ ديالو تنقول له ودي شوف هيك الساعه واحده في النهار حاول ديك الساعه بلا ما تهز التليفون لا تابليت لا تلفازه لا حتى شي حاجه جلس خذ ساعه المكانه وانت ما تدير حتى شي حاجه
1: وتصنت لعظامك وتصنت لراسك. ولكن هنا هذه المساله كنسمعوا بزاف كيقول لك انا بغيت نتلهى في اي حاجه كيف ما كانت ضاره ولا نافعه المهم ما بقاش نفكر في راسي. هنا واحد السؤال علاش حنا كنقدروا نكونوا مثلا انت صديقي او انت اخي او لا زميلي او لا وغلطتي كنقدر اني نصبرك ونكون متسامحه معك ونعطيك فرصه في حين ما نكونش مع راسي بحال هكاك؟
2: لان حنا كبرنا في مجموعه من الاسر اللي بغتنا نكونوا الافضل. كبرنا واننا ما خصناش نغلطوا كبرنا واننا فاش نغلطوا ولا تنديروا شي حاجه ماشي هذيك نعاقب.
1: البحث على المثاليه مكلف واحد. جدا
2: البحث على انك تكون مزيان ومقاد ومصايب وغيرها سيكلفك بالضروره انك تلوم راسك سيكلفك بالضروره انك تعاقب راسك. اللي خصنا نعرفوا ان احنا بشر والبشر مخلوق باش انه يغلط باش انه يخطا باش انه يدير مجموعه ديال التصرفات اللي هي ماشي هي هذيك والاساس انه يعاود يصلحها ويقادها. لو كنا لا نخطئ ياك ولذهب من الله سبحانه وتعالى بأتب قوم آخر يذنبون فيخطئون فيتوب الله سبحانه وتعالى. لأن قيمة الغفور ديال الله سبحانه وتعالى أو التواب أو غير هذا تبان ملي أش ملي تنغلط وتنتوب الله سبحانه وتعالى وغيرها. يعني نفس الفكرة أيضا أنا راه مخلوقش باش نكون كامل أنا لست كاملا يعني بالتالي أنا غادي نغلط. والبحث عن الكمال هو بحث على واحد الحاجة اللي ما يمكنش تكون كأنك تبحث على شي حاجة اللي ما يمكنش تحقق نهائيا وبالتالي في هذا السراب ديال البحث عليها غادي تعذب راسك.
1: واش هذا الشيء ما يقع على منصات التواصل الاجتماعي والحياة الوردية والنجاحات السهلة والأموال الطائلة اللي كنشوفوها واحد الحياة اللي كيعيشوها بعض مشاهير السوشيال ميديا زادت عمقات عند الشباب هاد الحس بأنه ما داير والو ما غيدير والو ما نافع في والو هذه ماشي حياة اللي عاشها واللي غادي يعيشها واش كيتسنى من داكشي اللي عاد جاي.
2: شوف هذا دخلنا في واحد إشكالية أخرى نفسية اللي الأساس كاين عندنا كمشكل اللي هي أش اللي هي أننا نحن أصلا نركز على النتائج في حين أن في الحقيقة الأمر نحن غير مسؤولين على النتائج نحن مسؤولين على السعي نحن مسؤولين على البذل المجهود. أما النتيجة ماشي بيدي ماشي أنا التي تتحكم فيها ماشي أنا الذي أحققها بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يحققها. يعني أن مسؤوليتي الحقيقية مسؤوليتي الوحيدة هو أنني تندير داكشي اللي عليها في الأول وفي الأخر رزق واحد ما تديهش واحد كنا نقول احنا في الدارجه ديالنا. يعني بمعنى اخر ما يمكنش انك تسحب الرزق ديال واحد اخر هذاك رزقه هكاك وقد ياتي او يدير واحد العمل بسيط وتجي هذاك الرزق وانت تقدر دير عمل كبير ومجهود كبير وما يكونش هذاك رزقك. في الثقافه المغربيه تيقول لك الا بغاتك تجيك بسبيبه ولا كرهتك تتقطع الناس لمعناها اش؟ يعني صافي قد هم انت بمجهود كبير باش انك تجيب هذيك الحاجه اللي عندك وباش توصل لهذيك الحاجه لكن لانها ماشي رزقك ماشي ديالك ما غاديش توصل لها
1: واخا تحط نود ما غاديش
2: صح. والخراف عارفه بالتالي واخا ما دير والو ديري شي حاجه بسيطه
1: ديالك راه وهذه كنقولوها فعلا لا ديالك راه ديالك ما يحيدك حد
2: يعني معناها اش ان احنا غير مسؤولين على النتائج داكشي علاش حط الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على النتائج بل يحاسبنا فقط على اش على السعي والطريق اللي كنوصلوا له لكن احنا في التنشئه ديالنا في التربيه ديالنا في التعامل ديالنا تعودنا ان نحاسب ابنائنا ونحاسبوا ريوسنا على النتائج اللي احنا اصلا لسنا مسؤولين عليها
1: وهذه يعني. كنسمعوها بزاف مع وليداتنا كتشوف مثلا الام ولا الاب اللي كيشوفوا مثلا ولده ولا بنته دار مجهود في القرايه مثلا دار مجهود ولكن ما يشوفش النتيجه كيقول له الولد ولكن انت شتيني انا كيقول له ايه درتي المجهود ولكن النتيجه ماذا تقول
2: النتيجه ماشي ديالو دابا هنا فين كاين الخلل وهنا فين ولينا نقبل على انفسنا ان نعرف ولدي نقل باش يجي بالنقطه ونقبلها ندوز عندي عادي هنا فين ولينا بزاف ديال الاباء مثلا في الامتحانات ولا غير هادي يقدر يعاون ولده باش يشري اباغاي ولا يشري شي حاجه باش انه اشي باش انه ينقل باش يجي بالنتيجه ولا يركز على كيفاش وصل ليها لان الاهم ان نبني عند وليداتنا ماشي هو اعتمادهم على النتائج اللي غيوصلوا لها لان النتائج هو مساله محسومه مقدره من عند الله سبحانه وتعالى اللي كاين انت الذي تحاسب عليه هو اش هو الطريق الذي تسلكه باش توصل لتما شنو هي الطريق اللي غتمشي معها واللي غادي تسلكها باش توصل لتما وهنا داكشي اش نقول انا للاباء دائما متى نحتفل في نهايه السنه متى نحتفل نحتفل قبل خروج النتيجه يعني صافي مجرد ما وليداتنا يحفظوا يراجع يقرا ويمشي يدوز الامتحان قبل ما تخرج النتيجه انتهت مهمته حتى لهنا سالت مهمته هو قد تكون اش قد تكون خلل في المصحيح قد يكون خلل في الطريقه باش في ستريس اللي داروا ليه تما حتى الله بزاف ديال الاسباب اللي يقدر يخلي ما تجيبش النقطه وكل الذي يهمنا بالاساس هو انه دار مجهود وهذاك المجهود يجب ان يكافئنا نقطه بعيدا على النتائج التي توصل اليها تخيل ان يكون هذا هو الفكر ديالنا وهكا نزرعوا عند وليداتنا ما غيبقاش عندنا اشكاليات في الحياه غالبا لو خدامين وتنحس براسي انني مادام نفقت الصباح ومشيت لخدمتي ودرت داكشي اللي عليا ما تيهمنيش شنو غادي يطرى ما تيهمنيش واش غادي نوصل ولا ما غاديش نوصل قد ما تيهمني انني انا ملي نفيق مع الصباح ندير داكشي اللي خصو يدار
1: انت هضر على المبدا كيفاش خصو يكون لكن ما هو مكرس حاليا هو النتيجه اننا نحتفي بالنتائج
2: ماشي
1: مثلا احنا المونديال عاد ودعناه وفازت اسبانيا وكنسمعوا دائما في الكره في كره القدم كيقول لك ما كنبقاوش عاقلين شكون الفريق اللي لعب مزيان وانما شكون الفريق اللي ربح
2: هو اللي طرى هو اننا ترسخ لدينا كلنا اننا نفكر فقط فاش في النتائج والتفكير في النتائج بوحده هو يدمر الاشخاص علاش لان انت وليت نحاسبك داكش المجهود كامل اللي ضربتي داك لي فور كامل اللي ضربتي ما بقيتش نحاسبك عليه تنحاسبك فقط على واش وصلتي ولا لا ما تنحاسبكش واش غشيتي ولا ما غشيتيش ما تنحاسبكش واش وصلتي مزيان ولا لا داكشي علاش غيولي التفكير المنصب عند الناس كاملين لحاجه واحده هي انني نوصل باي طريقه داكشي علاش كاين المقوله التي تقول
1: الغايه تبرر الوسيله
2: لا الغايه لا تبرر الوسيله الوسيله هي الحاجه الوحيده اللي حتى نحاسب عليها حتى ملي نمشيو نمشيو لهذه الدنيا هذه ونلقاو الله سبحانه وتعالى فلن ما يحاسبناش على النتائج بل سيسالنا على السعي ديالنا على الطريقه على منين جبنا هذاك الرزق
1: وكذلك على النوايا انت هضرتي على واحد المساله انه حنا تربينا بواحد الطريقه اللي كنجلدوا فيها نفسنا وكنبحثوا على المثاليه وخصنا نكونوا الافضل وهادشي جبناه معنا بالطفوله كيفاش حنا يمكن لنا ربما في اي سن نقدروا مازال عندنا الوقت ان نتسامحوا مع راسنا ونتصالحوا مع انفسنا ومع اخطائنا وما نبقاوش نخوف مساله ديال اننا نراجعوا ذواتنا بدون ان نجلدها
2: هو اول حاجه هو الادراك دائما تقول ان مراحل التغيير اول مرحله من المراحل ديال التغيير هو ان تدرك ان داكشي اللي تديره غلط فهمتي تجيو كنهضروا بعض المراحل الاخرين اللي خصك تستوعبهم وتصبر عليهم المرحله الثانيه تتسمى مرحله المقاومه مرحله المقاومه صافي هو انك تبدا في الطريق وغتبدا تدبز مع راسك باش ما تلومش راسك لكن اللي غادي يطرا هو انك في مره غتنجح وفي 10 ديال المرات غادي تفشل في مره ما غاديش تلوم راسك وفي 10 ديال المرات غادي تلوم راسك اللي خصك دير هنا هو ان تستمر لان هذه هي اخطر مرحله الناس يوقفوا فيها على التغيير يحبسوا يحس براسو انه دار مجهود كبير والنتيجه كانت صغيره فتيقول لك مادام مجهودي كبير ونتيجتي ماشي هي هذيك دونك فبالتالي اوتوماتيكوم راه غادي نحبس اللي خصو يعرف انه هنا في المرحله الثانيه خصو يصبر عليها ويكمل باش يوصل للمرحله الثالثه تتسمى عندنا الازدواجيه الازدواجيه يعني موتي موتي النص الصباح تلوم راسي في العشيه تلوموش وغادي هكاك حتى نوصل للمرحله ديال التغيير دونك هما مراحل التغيير خصني نقبلهم نفهمهم ونمشي معهم إطاب بغطاب يعني بمعنى آخر أن أتقبل أنني غدا غادي نغلط وغادي نلوم راسي من بعد ما نسمع هادشي كامل غادي نلوم راسي وما نتحش في واحد الفخ آخر هي بعد أنني نسمع هادشي اللي قلنا دابا نبدأ نلوم راسي علاش تلوم راسي
1: إيه هذا هو اللي كنت بغيت نسولك واش ملي غنكون متسامح مع نفسي بزاف وكنبرر أخطائي وأنا غلطت باش ما نجلدش راسي غير خليني أنني دائما نكون متساهل
2: لا
1: مع الخطأ
2: كاين فرق بين اننا ملي كندير الخطا انا ما قلناش ما تنحاسبوش راسنا، كيوقع الخطا تنحاسب راسي عليه، تنشوف شنو الاخطاء اللي درت فيه وانت هتصفح هاد المسالات سالات خدمه ديال تما راه ندوزولاش اشنو غادي ندير دابا.
1: يا ودي حنا كيبقى تابعك وكيبقاو يجبدوه لك وسالا نسيتيه انت يبقاو يجبدوه لك
2: حيت حنا ما تنسكتوش، حيت حنا كنبارطاجيو التفاصيل ديال حياتنا كامله مع الناس كاملين، حيت حنا تعلمنا اننا الحوايج الخايبين الحوايج الزوينين تنقولوهم كاملين. الدليل على هذا ان بزاف ديال لي كوبل اللي كتخاصموا بيناتهم وتيرجعوا يتصالحوا، ولكن ترجع صاحبتها تقول لها على تصالحتي معاه مراه داك المشكل، علاش؟ حيت هي عاودت لصاحبتها. داك الشيء في العلاقات الزوجيه تنقول لهم دائما الا بغيتوا تنجحوا شي علاقه زوجيه خصكم تشريو جوج ديال الحوايج في الاول الزواج، سكوتش وش حاجه تشدوا بها ودنيكم، فبمعنى اخر انكم تسدوا ودنيكم على هضره الناس وانكم تسدوا ودنيكم وما تعاودوش للناس.
1: هذه واحد النصيحه مهمه اللي قلت انت دابا، ماشي غير لي كوبل، الناس كاملين
2: في الحياه
1: كامله، لان انت تنسى وهذوك اللي دايرين بك ما كينساوش.
2: لان شوف ويذكرونك على خصك تفهم واحد العقده نفسيه كاينه عند بزاف ديال الناس، واللي هي انهم يرغبون في ان يكون حتى هما باغيين يكونوا الافضل. فرغبتهم في انهم يكونوا الافضل
1: كيطيحوك انت
2: ملي يحسوا بك انت وليتي تهز راس اوتوماتيكمون شنو غيدير لك؟ كيقول لك واش نسيتي راسك راك انت هنايا. داكشي اش نقول دائما ان اصعب وحدين حتى في الكوتشينغ ولا غيرها نقول لهم اصعب وحدين تدربوا هو الناس اللي دايرين بك. علاش؟ لانه عاقلين عليك كي كنتي صغير كي كنتي. فبالتالي احسن حاجه ديرها هو انك تشتغل في سوكا، انك تبارطاجيش مع الناس اشنو تدير وشنو توصلتي ليه، لا الفشل ديالك ولا الاخطاء ديالك ولا شنو ما درتيش ولا شنو كان عليك دير. هادشي كله الا بغيتي تبارطاجيه مع شي حد اللي ممكن انه يقدم لك النصيحه ويعاونك، ولا كان متخصص ومشيتي عنده والسلام عليكم بدي تقولها ليه تترجع.
1: هذا كان لو سكري، لو سكري بروفيسيونيل.
2: واخا
1: انا كيعجبني دائما نسول ضيفي الكريم

0: تقديم لأنه من التجارب نتعلم. واش أنت كانت عندك قبل ما توصل تبارك الله هذا الإدراك وهذا المناعة اللي عندك والتوجيه اللي كتقدر تواكب الناس توجههم، واش أنت كانت عندك شي حاجة اللي ما كنتيش متصالح بها مع نفسك وتسامحتي بها مع نفسك وكانت تؤرقك وكترهقك حتى وقع العكس؟
1: أكيد ما كاينش إنسان في الدنيا أو في الكون تولد وهو يدرك جميع الأشياء، هو فاهم جميع القواعد ديال الحياة. أنا من الناس اللي غلطت بزاف في حياته، وكنت ألوم نفسي وتنعاقب رفسي وتنجلد راسي وكاع هاد الأشياء اللي ممكن نهضروا عليها اللي تيديروها بزاف ديال الناس، حتى أنا كنت واحد من هذوك بزاف ديال الناس. لكن الفرق فين كاين؟ هو في مرحلة الإدراك، عندما تدرك وتصر على أن تشتغل على ذلك تتولي إيش؟ تتولي ضابط لنفسك وغيرها. بحال نعطيك مثال، أنا كنت من الناس اللي تنقولها دائما، أنا كنت سريع الغضب، أنا دغيا تنتقلق دغيا تنتعصب، دابا تنقولها ليهم تنضحك معاهم تنقول ليه واخا ما عرفت كيفاش شنو يطرى وما عرفت شنو يجرى، غتلقاني دائما إيش؟ تنضحك وما معصبش وما مقلقش وما متوترش لسبب بسيط، هو فهم أن في الأول وفي الآخر أنا درت داك الشيء اللي عليا، يطرى اللي بغى يطرى لا دخل لي به، ما عنديش علاقة به، وما عرفتيش أشنو كان غيوقع لولا ذلك. بمعنى آخر تنقول دائما عندي مثال بسيط، تنقول لا إن إلا كانت جاية واحد البيكالة في جهتك وقلت لك واش تخليها تضربك ولا تحبسيها، القرار ديالك شنو غيكون؟ تبغي نحبسها ولا نخليها تضرب؟
0: خاصك يقول لك بيسون
1: نحبسها مزيان حبسناها. دابا ملي حبستيها ما تعطلتيش، حيت كل ضرباتك انت غادي تعطل، ولكن ملي ما ضرباتكش ما تعطلتيش، فجيتيني شان مع واحد الموتور تا هو بغيتي نحبسوه ولا نخليوه؟ غادي يقول لك نحبسوه، واخا ملي حبسناه ما تعطلتيش، وملي ما تعطلتيش جيتيني شان مع واحد الطوموبيل. ودوا عليك الا كنتي عارف ان مورا البيكالا كاين موتور وطوموبيل ورموك والى ذلك،
0: انت غتقول اللهم
1: البيكالا انها توقع. فالتفكير بعد الطريق هذه في حد ذاته تيخليك انك تهدا في اي موقف كيف ما كان، تتولي تفهم ان ما كان ليكون افضل مما كان.
0: تبارك الله عليك محمد مقداد، كوتش متخصص في تطوير الذات والتحفيز الايجابي، شكرا بزاف انك كنتي معنا في طاقه ايجابيه، نلقاو ان شاء الله في مواضيع اخرى لاحقا. تبارك الله عليك، شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا، القاكم واراكم في حلقه جديده من طاقه ايجابيه في امان الله.
2: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
3: C'est l'été sur Média. Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.

0: Média pour toutes les générations.
1: Une voix, deux langues.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجة ثالثة.
3: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. أسهله معكم شرق أوسطيا دائما، حيث اقتحم مئات الإسرائيليين من المتطرفين اليهود، اقتحموا اليوم المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية استجابة لدعوات أطلقتها جماعات دينية متطرفة بمناسبة ذكرى ما يسمى خربان الهيكل. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي عبر عن استنكاره الكامل ورفضه لعملية الاقتحام في المنطقة. دائما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل فلسطين برصاص مستوطن بعد تنفيذ ما حسب زعمه عملية طعن شرق نابلس في الضفة العربية المحلية.

0: المحتلة. اليوم كذلك أضرم مستوطنون النيران في أراضي زراعية للفلسطينيين بين بلدات السالم وبيت فوريك وبيت دجن شرق نابلس، ما أدى لامتداد ألسنة اللهب باتجاه منازل الأهالي. أكدت القنصلية العامة للمغرب ببولونيا بإيطاليا أنها تواصل بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما متابعة قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير الذي توفي يوم 19 من يوليوز الجاري بمدينة بولونيا خلال تدخل عناصر الشرطة الإيطالية. بلغ للقنصلية أضاف أن القنصل العام وبتعليمات من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قامت بزيارة لأسرة الفقيد لإبلاغها بالتعبئة الكاملة للمصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة من أجل متابعة هذه القضية وتسخير جميع الوسائل اللازمة لتوفير الدعم والمواكبة الإدارية والقنصلية المطلوبة في هذه الظروف. مغاربيا، أعلنت بلدية طرابلس المركز وبلدية أبو السليم أحد أكبر الأحياء جنوب العاصمة الليبية طرابلس تعليق العمل اليوم في جميع الإدارات والمكاتب والقطاعات التابعة لها بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي. أقرت اليونان اليوم خطة لشراء قبة درع أخيلة دفاعية المضادة للصواريخ والمسيرات والطائرات من إسرائيل بمبلغ قدره 2,800,000,000 يورو وفق ما أفاد مصدر مطلع في وزارة الدفاع اليونانية. صفقة تدخل في إطار خطة إنفاق دفاعي ضخمة بقيمة 4,200,000,000 يورو تشمل أيضا طائرات النقل C-390 ميلينيوم والطائرات المسيرة غير المأهولة والصواريخ مروحية أباتشي والمركبة المائية شبح فيكتا وأنظمة سونار خاصة بالفرقطات. بحسب وثيقة صادرة عن الوزارة وزارة الدفاع اليونانية، خطة تأتي في إطار سباق التسلح مع الجارة تركيا. فرض اليوم الاتحاد الأوروبي غرامتين على شركة جوجل بقيمة 890,000,000 يورو في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة. التكتل العملاق الأمريكي غرم 490,000,000 يورو بسبب تفضيل الشركة لخدماتها الخاصة بشكل غير قانوني على حساب المنافسين في نتائج البحث وباقي الغرامة، لأن جوجل لم تسمح لمطور التطبيقات بإظهار عروض بالمجان للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني جوجل بلاي. في الحرب الروسية الأوكرانية، أسفرت ضربات روسية اليوم عن مقتل 3 أشخاص في شرق أوكرانيا بينما قتل 4 في قصف أوكراني استهدف روسيا وشبه جزيرة القرم المحتلة بحسب ما أفادت به سلطات المناطق المعنية. بينما اتفقت اليوم بلدان الاتحاد الأوروبي على عزمة جديدة مخففة من العقوبات على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا بعد أسابيع من النقاشات تنص على تثبيت السقف المفروض على أسعار النفط. في الرياضة كرة القدم، تعاقد اليوم نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني مع المهاجم الدولي الألماني كريم أديمي قادما من بروسيا دورتموند مقابل 29 مليون يورو. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة ممتعة لباقي برامج إذاعة ميديا، أتمناها لكم، إلى اللقاء.
1: نتغداو جميع
2: ومن بعد نديو الدراري يلعبوا.
1: خاصنا نشريو واش ناقصنا للضياف.
3: هاد الصيف مع ايكيا ما تحتاجوش تختاروا، كلشي هادشي واكثر من 700 منتج باسعار اكثر انخفاض كتسناكم في متاجركم ايكيا على ايكيا بويما ولابليكاسيون ايكيا ماروك. نديرو بلاصه للصيف، ايكيا معاك باش تهلا في حياتك.

0: اكتشفوا الفرف الجديد لاتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 يوليو عند كل اشتراك في هذا الفرف الجديد شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: عائلتنا كتكبر والحاجيات ديالنا كتطور، ممكن نشريو دار تناسبنا وبالوتيرة اللي تريحنا؟
2: كل شيء ممكن. مع سلف سكن مبروك ديال البنك الشعبي استافدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية تسديد وتمويل أشغال الإصلاح. مع البنك الشعبي كل شيء ممكن.
3: البنك الشعبي، نكبروا جميع.
4: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
5: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. التصعيد في الشرق الأوسط يتواصل سيد الموقف. الجيش الأردني وفي بيان له اليوم تحدث عن تصديه لأربعة صواريخ وست مسيرات إيرانية. الكويت أعلنت عن استهداف بالمسيرات على مواقع على الحدود مع العراق بخسائر مادية. تصعيد حمل اليوم مسؤوليته وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى موقف الولايات المتحدة الذي وصفه بأنه غير عقلاني ومتسلط، بينما حذر الأمين العام للأمم المتحدة اليوم خلال الاجتماع لمجلس الأمن من أن الوضع في المنطقة بات خارج السيطرة. في مجال الطاقة، ومدفوعا بالتصعيد الجاري في المنطقة، ارتفع سعر برميل نفط خام برنت المرجعي بنسبة 50% اليوم ليناهز عتبة $100، وذلك بعد إعلان المتمردين الحوثيين استهداف ناقلتين نفط سعوديتين في البحر الأحمر، استهداف نددت به مسؤولة السياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي كالاس، بينما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين بعقاب عسكري كبير في حال استمرارهم

0: في هذه الاستهدافات. اقتحم 100 الإسرائيليين من المتطرفين اليهود اقتحموا اليوم المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية استجابة لدعوات أطلقتها جماعات يمينية متطرفة بمناسبة ذكرى ما يسمى خراب الهيكل. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي عبر عن استنكاره الكامل ورفضه لعملية الاقتحام. أكدت القنصلية العامة للمغرب ببولونيا بإيطاليا أنها تواصل بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما متابعة قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير الذي توفي يوم 19 من يوليو بمدينة بولونيا خلال تدخل لعناصر الشرطة الإيطالية. بلاغ للقنصلية أضاف أن القنصل العام وبتعليمات من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قامت بزيارة لأسرة الفقيد لإبلاغها بالتعبئة الكاملة للمصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة من أجل متابعة هذه القضية وتسخير جميع الوسائل اللازمة لتوفير الدعم والمواكبة الإدارية والقنصلية المطلوبة في هذه الظروف المأساوية. مغاربيا أعلنت بلدية طرابلس المركز وبلدية أبو سليم أحد أكبر الأحياء جنوب العاصمة الليبية تعليق العمل اليوم في جميع الإدارات والمكاتب والقطاعات التابعة لها بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي. فرض اليوم الاتحاد الأوروبي غرامتين على شركة جوجل بقيمة 890 مليون يورو مليار يورو تقريبا في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة. فقد غرم التكتل العملاق الأمريكي ب460 مليون يورو بسبب تفضيل الشركة لخدماتها الخاصة بشكل غير قانوني على حساب المنافسين في نتائج البحث. وباقي الغرامة لأن جوجل لم تسمح لمطور التطبيقات بإظهار عروض بالمجان للمستهلكين خارج مجزرها الإلكتروني جوجل بلاي. في الحرب الروسية الأوكرانية أسفرت ضربات روسية اليوم عن مقتل 3 أشخاص شرق أوكرانيا بينما قتل 4 في قصف أوكراني استهدف روسيا وشبه جزيرة القرم بحسب ما أفادت به سلطات المناطق المعنية. بلدان الاتحاد الأوروبي اتفقت اليوم على رزمة جديدة مخففة من العقوبات على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا بعد أسابيع من النقاشات تنص على تثبيت السقف المفروض على أسعار النفط. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي ممتعة لباقي برامج دعات ميديا أتمنها لكم. إلى اللقاء.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا

0: عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. الجيش الأردني وفي بيان له اليوم قال أنه تصدى لأربعة صواريخ وست مسيرات إيرانية. الكويت أعلنت من جانبها عن استهداف بالمسيرات على مواقع على الحدود مع العراق، ما خلف حريقا في منفذ العبدلي الحدودي الذي تمت السيطرة عليه حسب السلطات الكويتية. هذا التصعيد حمل اليوم مسؤوليته وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى موقف الولايات المتحدة الذي وصفه بغير العقلاني والمتسلط، بينما حذر الأمين العام للأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن من أن الوضع في الشرق الأوسط بات خارج السيطرة. في المنطقة دائما اقتحم مئات الإسرائيليين من المتطرفين اليهود اقتحموا اليوم المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية استجابة لدعوات أطلقتها جماعات يمينية متطرفة بمناسبة ذكرى ما يسمى خراب الهيكل. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي عبر عن استنكاره الكامل ورفضه لعملية الاقتحام. في الضفة الغربية المحتلة قتل 3 فلسطينيين اليوم بعد الاشتباه بطعنهم إسرائيليين 2 في هجومين منفصلين وفق ما زعم الجيش الإسرائيلي. أكدت القنصلية العامة للمغرب ببولونيا بإيطاليا أنها تواصل بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما متابعة قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير الذي توفي يوم 19 يوليوز بمدينة بولونيا خلال تدخل عناصر الشرطة الإيطالية. بلغ للقنصلية أضاف أن القنصل العام وبتعليمات من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قامت بزيارة أسرة الفقيد لإبلاغها بالتعبئة الكاملة للمصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة من أجل متابعة هذه القضية وتسخير جميع الوسائل اللازمة لتوفير الدعم والمواكبة الإدارية والقنصلية المطلوبة في هذه الظروف. مغاربيا أعلنت بلدية طرابلس المركز وبلدية أبو سليم أحد أكبر الأحياء جنوب العاصمة تعليق العمل اليوم في جميع الإدارات والمكاتب والقطاعات التابعة لهما بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي.

0: وفي سياق آخر، أقرت اليونان اليوم خططا لشراء قبة درع أخيرة الدفاعية المضادة للصواريخ والمسيرات والطائرات من إسرائيل بمبلغ قدره 2,800,000,000 يورو وفق ما أفاد مصدر في وزارة الدفاع. الصفقة تدخل في إطار خطة إنفاق دفاعي ضخمة بقيمة 4,200,000,000 يورو، وهذه الخطة تأتي في إطار سباق تسلح مع الجارة تركيا. وفي شأن آخر، في لقاء جمع الرجلين اليوم بمانيلا، نبه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأمريكي ماركو روبيو من استمرار عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، معتبرا أن ذلك أمرا غير مقبول وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم ميدانيا. أسفرت ضربات روسية اليوم عن مقتل 3 أشخاص شرق أوكرانيا، بينما قتل 4 في قصف أوكراني استهدف روسيا وشبه جزيرة القرم بحسب ما أفادت به سلطات المناطق المعنية. وفي سياق متصل، اتفقت اليوم بلدان الاتحاد الأوروبي على رزمة جديدة مخففة من العقوبات على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا بعد أسابيع من النقاشات تنص على تثبيت السقف المفروض على أسعار النفط. نختم بالرياضة، حيث تعاقد اليوم نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم مع المهاجم الدولي الألماني كاريم أديمي قادما من بروسيا دورتموند مقابل 29 مليون يورو تشمل حوافز إضافية محتملة بحسب ما أفادت التقارير، في عقد يمتد حتى العام 31 و2000. وبات اللاعب المتعدد المراكز البالغ من العمر 24 عاما ثاني صفقات برشلونة بعد تعاقده مع الدولي الإنجليزي أنتوني غوردون من نيوكاستل. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة ممتع لباقي برامج دعاة ميديا، أتمنى لكم إلى اللقاء.
1: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزماني.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا في حصاد جديد على أثير ميديا، حصتكم الإذاعية اليومية من السادسة إلى الثامنة مساء، وفي أبرز مواعيد حصاد هذا اليوم. في نقاش الحصاد حديث عن حرائق الغابات بالمغرب، حيث أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بارتفاعها خلال النصف الأول من هذه السنة، لكن مع تراجع في المساحات المتضررة. قصة اليوم عن الموسيقار المصري الراحل هاني شنودة، الذي لم يكن مجرد ملحن أو عازف، بل واحدا من أبرز المجددين في الموسيقى المصرية الحديثة.

0: نلتقي قبلها مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
1: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال غدا بحول الله. الحال غادي يكون صافي ومشمش في ناحية الريف وفي السواحل اللي في شرق الناظور، أما في المناطق الأخرى كلها الحال مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس. الريح غادي صوت غربي في عامة النواحي، ما عدا في دكالة عبدة درعا والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي. القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السهول الغربية وبالخصوص السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما بين 50-75% في غالب النواحي الساحلية، وقل من 40% في المناطق الدخلانية وجنوبية. الحرارة وسط النهار ما زال غادي تبقى طالعة بالمعقول، ما بين 25-32 درجة في دكالة، ما بين 26-32 درجة في اللوكوس، ما بين 26-46 درجة في واد الذهب، ما بين 27-33 درجة في ناحية عبدة، ما بين 27-39 درجة في ناحية السوس، ما بين 29-37 درجة في الساقية الحمراء، 30-31 درجة في الشاوية، 33-34 درجة في سايس وناحية الغرب، ما بين 33-37 درجة في الريف، ما بين 33-41 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33-42 درجة في تادلة، ما بين 36-38 درجة في ناحية الحوز، ما بين 37-41 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 39-42 درجة في تافيلات، وما بين 41-45 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس الكسيبه اللي تتخرج ترعى على برا في الحصيده ولا في بلاد الرعايه مهدده بزاف ببعض الامراض اللي تتركبهم الحراره العاليه والشمس الحاره ديال القايله في الغنم وبالخصوص في الخرفان الصغار. وهذا علاش يكون مزيان الى الاخوان الكسابه يجتنبوا يطلقوا كسيبتهم ترعى في السوايع السخونه ديال وسط النهار، ويكون مزيان كذلك الى يوفروا لهم الماء ديال الشرب قريب لهم باش ما يضرهمش العطش وقوه النشاف. وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: تمام 6 مساء موعد النشرة المغاربية. النشرة المغاربية اليوم من إعداد وتقديم عبد العالي الزهر. عبد العالي مساء الخير.
2: مساء الخير أمين، مرحبا بكم مستمعينا. في أحدث تطورات مقتل المواطن المغربي في إيطاليا، أكدت القنصلية العامة للمغرب بولونيا أنها تواصل بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما متابعة قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير الذي توفي يوم 19 يوليو بمدينة بولونيا خلال تدخل لعناصر الشرطة الإيطالية. وكانت وزارة الشؤون الخارجية المغربية قد عبرت عن قلقها إزاء الحادث، كما طالبت بالتوضيحات اللازمة حول هذه الفاجعة وتحديد المسؤوليات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد الغول.
3: خلال الزيارة التي قامت بها إلى أسرة الفقيد بتعليمات من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أبلغتها القنصل العام بالتعبئة الكاملة للمصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة من أجل متابعة هذه القضية. وفي هذا السياق القنصلية العامة أضافت أنها وبتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما تواصل اتصالاتها المباشرة مع السلطات الإيطالية المختصة في احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية ذات الصلة. البلاغ خلص إلى أن القنصلية العامة تواصل مواكبة أسرة الفقيد في جميع الإجراءات الإدارية والقنصلية المتعلقة بنقل جثمانه إلى المغرب فور استكمال المصادر القانونية والحصول على التراخيص اللازمة من السلطات القضائية الإيطالية المختصة. الحراك الرسمي والدبلوماسي في هذه القضية وازاه حراك حقوقي، وفي آخر تمظهراته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كشفت عن تلقيها رسالة جوابية من السفير الإيطالي بالرباط أكد من خلالها نقله انشغالات الجسم الحقوقي المغربي المتعلقة بهذه القضية، مشددا على التزام الحكومة الإيطالية بكشف كل الحقيقة بخصوص ملابسة وفاة المواطن المغربي خلال التدخل الأمني.
2: في ندوة صحفية نظمتها مؤسسة وسيط المملكة لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع للعاهل المغربي الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أكد وسيط المملكة حسن طارق وجود اختلال كبير في التواصل المؤسساتي.

0: موضحا أن تجربة المؤسسة مع وزارة الصحة كشفت عن مشكل هيكلي وبنيوي يتحمل بعض المدبرين جزءا من المسؤولية عنها. وسيط المملكة حذر خلال الندوة من أن ضعف التواصل يفاقم التوتر بين الإدارة والمرتفقين ويحول الأزمات المرفقية إلى توترات اجتماعية. توضيحات أوفى نتابع ما وسيط المملكة حسن طارق حاوره أيمن الأحمد.
1: هذا التوصيف ناتج عن عمل أساسي قمنا به خلال برنامج وطني سميناه منتديات الحكامة المرفقية. كنا خصناه في أكتوبر 2025 لموضوع الصحة في بلادنا. نظمنا فيه عشرات جلسات الاستماع والعديد من المنتديات الجهوية والمحلية. إحدى الخلاصات الكبرى التي فاجأتنا هي أن المرتفقين غير راضين تماما على طريقة تواصل القطاع العمومي المكلف بالصحة. الفكرة هي أن التواصل هو ليس طرفا، التواصل هو جزء من الالتزام اليومي للمدبرين العموميين، جزء من مهمة انتداب القانون والدستوري لمؤسسة الوسيط يرتكز على تنمية التواصل ما بين الإدارة وما بين المرتفقين. ما نلاحظه هو أن هناك عجزا أكاد أقول بنيويا في التواصل العمومي، في التواصل المؤسساتي. هناك خصاص يستوجب تداركه وهناك حاجة إلى تجاوزه. التواصل هو جزء من بناء ثقة اليومي، هو جزء من بناء شرعية السياسات والتدبير العمومي.
0: في المغرب دائما أعلنت مطارات المغرب اليوم عن إطلاق أسلوب جديد للسفر يتيح للمسافرين استخدام بطاقة إركاب رقمية بالكامل يمكن الوصول إليها مباشرة عبر هواتفهم الذكية. بلاغ لمطارات المغرب أوضح أنه أصبح بإمكان المسافرين الوصول إلى قاعة الإركاب ببضع نقرات فقط، حيث يدخل النظام الجديد ضمن الحلول الجديدة التي تعتمدها مطارات المغرب. في تونس تتدهور الظروف المعيشية اليومية للمواطنين في تونس منذ مطلع فصل الصيف إثر موجة حر استثنائية شرفت خلالها درجات الحرارة على 50 درجة مئوية. وتتجسد أبعاد هذه الأزمة في انقطاعات واسعة للكهرباء والماء، وتتزايد رقعة الحرائق إلى جانب شلل طال الخدمات الأساسية وفي مقدمتها القطاع الصحي. تفاصيل أوفى مع مراسلنا من تونس فاتح الفالحي.
2: في حي رواد ضواحي العاصمة اكتظاظ وطابور في أحد المخابز لأنه الوحيد من ينتج الخبز. انقطاعات الكهرباء حكمت على 8 مخابز بالتوقف في الحي، يقول الخباز بديع.
3: اليوم اكتشف البقيت فت 6:30 ولا 7 نتاع العشية،
4: انت تقص الضو على 8 كوش وتخلي كوشة تخدم، كيفاش بتخدم لك العباد؟
2: مشهد المكابدة من أجل الخبز بات متكررا في تونس والغضب متصاعدا على تردي الأوضاع.
5: قمة السعادة اخوي نضربوا 5 سويعش على 2 باقيت، شكون كيفنا؟
6: بالنسبة لريانا اللي يخدموا بالضو كلهم أغلبيتهم مسكرين، مخابز وميكانسيانات وريستورونات وكل العباد واقفة حالها من حكاية الضوء ذي سخانة وقسان ذو فماش خبز.
7: أنا نعاني ذو مش مرة يقص في النار، يقص كذا مرة.
2: تشهد المستشفيات اكتظاظا بسبب موجة الحرارة بعد أن لجأ إليها مرضى التنفس، فآلات الأكسجين توقفت جراء انقطاعات الكهرباء. كشف رئيس جمعية الأطباء الشبان عن رقم صادم، ما بين 150 و200 شخص فارقوا الحياة جراء موجة الحر، وهو ما لم تؤكده وزارة الصحة رسميا. الطبيب المختص في الأمراض التنفسية والإنعاش والعناية المركزة رفيق بوجدارية:
8: فما توافد كبير على المستشفى، داخل بعض المستشفيات هنالك اجتماعات للجان الطبية لإطلاق عنان البلان أورسيك، البلان دو سكور، البلان بلان، تمكين الناس هذوما من أسرة داخل المستشفى.
2: وكشفت مصادر أن النيابة العمومية باشرت فتح تحقيقات قضائية في ملابسات الانقطاعات المتكررة للكهرباء وسط تأكيد الخبراء على أن إنتاج تونس بات عاجزا عن مجاراة ارتفاع غير مسبوق للاستهلاك فاق 30%. لإذاعة ميديا فتح الفالحي تونس.
0: إلى الجزائر التي تشهد غاباتها موجة حرائق متسارعة بفعل الحرارة الاستثنائية ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية طالت مناطق عدة، توفي 6 أشخاص وسجلت 10 الإصابات. وفي ظل خوض فرق الحماية المدنية سباقا مع الزمن لخماد الحرائق، أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية عن تعليق جميع المهرجانات الفنية والثقافية ذات الطابع الاحتفالي عبر مختلف ولايات الجزائر خلال شهر غشت المقبل. في الصفحة الرياضية معنا هذا المساء يوسف الشاطر. يوسف مساء الخير.
9: مساء الخير عبد العلي.
0: الحديث عن جديد أخبار الميركاتو الصيفية، المغرب الفاسي واصل تعزيز الصفوف من خلال مفاوضات متقدمة مع مدافع الرجاء السابق عبد الله خفيفي، وفي أخبار الدوليين المغاربة سفيان أمرابط على أعتاب القادسية السعودي.
9: إدارة الماس تراهن على خبرة خفيفي لتدعيم الخط الخلفي استعدادا للموسم الجديد، خصوصا مع الاستحقاقات القارية. وفي مقدمتها منافسات دوري أبطال إفريقيا، الإعلان الرسمي عن الصفقة يرتقب خلال الساعات المقبلة رغم تلقي اللاعب عروضا من أندية خليجية وليبية. كما أنهى ربيع حرمات من جانبه مشواره مع الجيش الملكي معلنا رحيله عبر رسالة مؤثرة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد مواسم طويلة فيها الكثير من النجاحات وبعد الإخفاقات، دخل حرمات في مفاوضات متقدمة مع نادي الشمال القطري منهيا تجربته الطويلة مع نادي الجيش الملكي. أما على صعيد سوق الانتقالات التي تهم الدوليين المغاربة، فسفيان مرابط يحظى باهتمام كبير من نادي القادسية السعودية الذي تقدم بعرض رسمي بلغت قيمته 20 مليون يورو لنادي فنرباتشي التركي من أجل التعاقد مع لاعبي الوسط. إدارة نادي التركي تواصل دراسة العرض قبل اتخاذ قرارها النهائي بشأن مستقبل النجم المغربي. أما عبد الصمد الزازوري بدوره حاضر ضمن اهتمامات نادي أستون فيلا الإنجليزي، مستفيدا من الإمكانات المالية التي وفرها انتقال مورغان روجرز إلى تشيلسي. إدارة النادي الإنجليزي بقيادة المدرب أوناي إيمري تدرس بشكل كبير عرض مبلغ ضخم لنادي ريال بيتيس من أجل التوقيع مع عبد الصمد الزازوري قد يصل إلى 50 مليون يورو، وهو ما يصعب رفضه بالنسبة للفريق الأندلسي.
0: شكرا لك يوسف. بهذا نصل إلى نهاية النشرة المغاربية. بعد لحظات تكون مع الزميل أمين عزيماني وباقي فقرات الحصاد في أمل الله.
10: في الذكرى 27 لعيد العرش نحتفي بالفكرة، بالإنجازات وبمسيرة ملهمة من أفاق التكنولوجيا والابتكار إلى ميادين الرياضة والثقافة، وصولا إلى عمق السياسة والمجتمع. المغرب يتقدم بشبابه.
11: بلدنا اليوم تتلعب في الكاري دي غران.
10: ترقبوا تغطية استثنائية اعتبارا من 28 يوليوز الجاري على ميديا. ميديا حصاد اليوم، أمين عزيماني.
12: كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات في أحدث معطياتها أن الفترة الممتدة بين بداية السنة وإلى غاية 20 يوليوز الجاري عرفت تسجيل ما مجموعه 310 حرائق غابوية على الصعيد الوطني، أتت على مساحة تقدر ب 1850 هكتارا. فكيف تواجه المملكة هذه الحرائق؟ وكيف تعمل الوكالة الوطنية للمياه والغابات على تدبير واستباق الظاهرة؟ أسئلة وأخرى نقرب اليوم في نقاش الحصاد. ولنقاش نستضيف اليوم مدير الوكالة الوطنية للمياه والغابات السيد عبد الرحيم الهومي. أهلا ومرحبا بك سيد الكريم، وشكرا على قبول الدعوة.
13: شكرا استضافة.
12: سيد الكريم، إذن سؤال الأول متعلق بالوكالة الوطنية للمياه والغابات التي أصدرت مطلع هذا الأسبوع حصيلة حرائق الغابات المسجلة منذ بداية السنة، والتي أظهرت ارتفاعا في عدد الحرائق مقارنة بالمعدل المسجل خلال السنوات العشر الأخيرة، مقابل تراجع في المساحات المحترقة. كيف تفسرون هذه المعطيات؟ وما هي أبرز العوامل التي تقف وراء هذا التطور؟
13: أولا يجب التأكيد على أن هذا المعطى نتاع عدد الحرائق هو معطى مهم، بحيث لاحظنا بأن هذه السنة من فاتح يناير إلى 20 أغسطس فعلا ارتفعت عدد الحرائق واحد نسبة 32% مقارنة مع العشر السنوات الأخيرة. وفي نفس الوقت عرفنا واحد انخفاض في عدد الحرائق مقارنة بنفس الفترة واللي توصل 30%. وهذا الارتفاع نتاع الحرائق راجع بالأساس لظروف طبيعية استثنائية، بحيث كنعرفوا بان في الشتاء كان في واحد التساقطات مهمه، وهذا الشيء خلى الغطاء النباتي كينمو بكثافه، ومن بعد مع موجات الحرارة اللي عصها بلادنا في آخر مايو وبداية يوليوز هاد الأعشاب نشفات بسرعة ولات سريعة الاشتعال، وبالتالي أي شرارة بسيطة كتقدر تسبب حريق. أما انخفاض المساحة المحترقة فهي نتيجة مباشرة لنجاعة المنظومة الوطنية لليقظة والتدخل. اليوم كاين واحد التنسيق محكم بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات الملكية الجوية والقوات المساعدة والسلطات المحلية. سرعة اكتشاف الحرائق والتدخل خلال الدقائق الأولى هي اللي خلت أغلب الحرائق كتحصل قبل ما تنتشر. بالنسبة للتوزيع، مثلا التوزيع الجغرافي نتاع هذه الحرائق، شفنا بأن أكبر المساحات المحترقة كانت بجهة سوس مسا، وخاصة يعني بإقليم تالودانت اللي عرف واحد الحريق كبير. كذلك كاين جهة بني ملال القنيفرة وبعدها مراكش أسفي، بينما أكثر العدد الحرائق اللي تسجلت في جهة الرباط سلا قنيطرة وطنجة تطول الحسيمة. وهذا كيرتبط بأساس الكثافة على الأنشطة البشرية والضغط الكبير على المجال الغابوي.
12: طيب، المملكة سي الهومي يعني تعتمد على منظومة متكاملة لليقظة والرصد والتدخل، وأنت أتيت على ذكرها. تعد طبعا الوكالة الوطنية للمياه والغابات أحد مكوناتها الأساسية، أنت ذكرت مجموعة من الفاعلين والمتدخلين غير الوكالة. كيف تضمن هذه المنظومة جاهزيتها وتعبئتها المستمرة على مدار ساعة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة أولا بتغير الظروف المناخية وتزايد مخاطر اندلاع الحرائق؟
13: أولا خاصنا نأكدوا أن مواجهة الحرائق الغابات هي مسؤولية جماعية، ماشي مسؤولية مؤسسة واحدة، يعني كما جاء في السؤال. النجاح اللي كنحقوه هو نتيجة عمل منسق بين جميع المتدخلين. طبيعة حال الوكالة الوطنية للمياه والغابات كتشتغل بالمنطق استباقي، يعني بمعنى أننا ما نستناوش حتى يجي الحريق، بل كنبداو الاستعداد قبل انطلاق موسم الحريق. كنراقبوا بشكل يومي لحالة الغطاء الغابوي، وكنعتمدوا على توقعات الأرصاد الجوية وصور الأقمار الصناعية، وكذلك معطيات علمية خاصة برطوبة الغطاء النباتي وسرعة الرياح ودرجة الحرارة. هذه المعلومات كلها كتخلينا نعرفوا مسبقا المناطق اللي غادي تعرف على درجات الخطورة. وبناء على هذه المعطيات كنرصدوا نشرات إنذارية بشكل منتظم، وكنوجهوها لجميع الشركاء باش يرفعوا مستوى اليقظة ويعزوا وسائل المراقبة والتدخل قبل وقوع أي حريق. ومن جهة أخرى كاين مركزية كبيرة في التنسيق بين جميع المتدخلين، لأن في الحرائق الغابات كل دقيقة إلا وعندها قيمة مهمة. كلما كان الاكتشاف والتدخل أسرع كلما كانت الخسائر أقل. وإلى قرنا الوضع بالمحيط المتوسطي غادي نلقاو أن جميع الدول كتواجه التحديات وتحديات كبيرة بسبب التغيرات المناخية، من ارتفاع درجات الحرارة إلى توالي موجات الجفاف. ورغم هذه الظروف المغرب مازال من بين الدول اللي كتسجل أقل نسبة من المساحات المحترقة مقارنة بمساحته الغابوية، وهذا دليل على فعالية المقاربة الوطنية اللي كتعتمد على الوقاية أكثر من اعتماد فقط على التدخل بعد وقوع الحريق.
12: الوقاية والاستباق أيضا.
13: والاستباق فعلا.
12: طيب، الوكالة سيدي الكريم تحرص يعني على إصدار نشرات إنذارية استباقية تعرف بدقتها في تحديد مستويات الخطورة والمناطق الأكثر عرضة لاندلاع الحرائق، كما أتيت على ذكر ذلك سابقا. هل يمكن أن تشرحوا لنا المنهجية المعتمدة لإعداد هذه النشرات، وكيف يتم تحديد الأقاليم والمجالات الغابوية التي تستوجب أعلى درجات اليقظة؟ وطبعا هنا أشير إلى أن في زماننا الراهن ربما أيضا يتم اللجوء أحيانا إلى التكنولوجيات الحديثة، الذكاء الاصطناعي لاستباق هذه الحرائق ربما.
13: فعلا النشرات الإنذارية اللي كنرصدوا هي نتيجة عمل تقني وعلمي دقيق، وماشي جرد يعني توقعات عامة. الهدف ديالها هو الاستباق، يعني نعرفوا مسبقا فين كاين الخطر الكبير باش جميع المتدخلين يرفعوا درجة التأهب قبل وقوع أي حادث. المنهجية كتجمع عدة عناصر، يعني كاين توقعات الأرصاد الجوية من درجات حرارة وسرعة الرياح ونسبة الرطوبة. كذلك كنركزوا على حالة الغطاء النباتي ومستوى قابليته للاشتعال. كذلك مستوى الجفاف، طبيعة التضاريس، وحتى المعطيات التاريخية، يعني جميع المعلومات اللي كان مسجلة من قبل نتاع الحرائق في أي منطقة هي كتدخل في هذه المعطيات. هالمعطيات كتم معالجتها باستعمال واحد نظام معلومات جغرافية ونماذج علمية، ومن خلالها كنصنفوا الأقاليم حسب مستوى الخطورة، سواء مرتفع أو جد مرتفع أو شديد الخطورة. وبعد كنعموا هاد النشرات على السلطات المحلية والوقاية المدنية وباقي الشركاء باش يتم تعزيز المراقبة وتعبئة المواد البشرية واللوجستيكية في المناطق الأكثر عرضة للخطر. وفي نفس الوقت هاد النشرات كذلك كنوجهها للمواطنين ووسائل الإعلام، لأنها كتساهم في رفع مستوى الوعي. ملي كنعلنوا أن منطقة معنية كتعرف خطورة مرتفعة، فراه كنطلبوا من الجميع يتجنبوا أي سلوك يمكن يسبب في اندلاع الحريق، لأن الوقاية هي المسؤولية ديال الجميع.
12: سي الهومي، فقط إذا سمحت لي بسؤال، يعني أنت أتيت على ذكر مسألة أنه تأخذون بعين الاعتبار التاريخ الحرائق في كل منطقة، إلى أي حد يعني تكون هذه النقطة مهمة في الاستباق؟ هل تاريخ المنطقة مع الحرائق ربما يكون مفيد في الاستباق؟
13: فعلا، لأن للتعرف على المستقبل يجب دائما أن نرتكز على الماضي. وبالتالي المناطق اللي كتكون هذه قاعدة يعني عامة اللي يمكننا تطبق في جميع الميادين، بحيث إذا كان عندنا واحد منطقة اللي عندها واحد ضغط كبير يعني على الغابة وفيها واحد يعني تكرار نتاع الحرائق، بالتالي فكنأخذوا هذا الاعتبار، هذا المعطى، وبالتالي هو كندخلوه يعني في النظام باش يزيد يأكد على يعني الهشاشة نتاع هذه المنطقة الغابوية بالنسبة للحرائق.
12: طيب سؤالي الأخير لكم سي الهومي، يعني في ظل هذا الوضع الموسوم بارتفاع درجات الحرارة، توالي موجات الحرارة الشديدة في المملكة، وهي ظاهرة صارت عامة في الواقع اليوم في العالم ككل، ما هي الرسالة التي تودون توجيهها إلى المواطنات والمواطنين من خلال ميديا وإلى مرتادي الفضاءات الغابوية من أجل تعزيز الوعي والمساهمة في الوقاية من حرائق الغابات والحفاظ على هذا الموروث الطبيعي؟ لأن في نهاية المطاف الغابة ليست مجرد شجر ونباتات، وإنما أيضا نظام إيكولوجي متكامل.
13: شكرا لإتاحة الفرصة لإعطاء هذه الرسالة. بالفعل الرسالة اللي بغيت نوجهها هي في الحقيقة رسالة بسيطة ولكن مهمة جدا. أولا، أن الغابة مسؤوليتنا كاملين، ماشي مسؤولية الإدارة أو جهة معينة. الغابة ماشي غير فضاء للتنزه، وإنما هي ثروة وطنية كتساهم في حماية الموارد المائية، هذا معطى جد مهم، وكذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي ومواجهة التغيرات المناخية، وكتوفر كذلك فرص للعيش لألاف من المواطنين. ما ننسوش بأن 7 ملايين نسمة في المملكة عندها ارتباط مع الأنشطة تاع الغابة. وفي اليوم كاين أكثر من 90% من الحرائق الغابات كتكون مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالسلوك البشري، سواء بسبب الإهمال أو بعض التصرفات اللي كيظنها الإنسان بأنها بسيطة، بحال غيشعل النار ولا يرمي سيجارة ولا يترك واحد القنينات زجاجية أو نفايات قابلة للاشتعال. لذلك نهيب بجميع مرتدي الغابة من منتزهين ورعاة ونحالين وكل مستعملي الفضاء الغابوي أنهم يتحلوا بروح المسؤولية ويتفادوا أي استعمال غير ضروري للنار، خاصة خلال شهر غشت وسبتمبر لكي يبقوا من أكثر الفترات خطورة. وإذا أي مواطن شاف دخان أو لاحظ بداية حريق أو حتى أي تصرف مشبوه داخل الغابة، خاصه يبلغ السلطات المختصة فورا، لأن التبليغ المبكر كيساعد بشكل كبير على التحكم في الحريق قبل ما يتوسع. وفي الأخير بغيت نأكد أن الدولة عبئت إمكانيات بشرية وتقنية كبيرة لحماية غابتنا، ولكن نجاح هذا المجهود كيبقى مرتبط أيضا بانخراط المواطن. حماية الغابة مسؤولية مشتركة، وبتعاون الجميع نقدروا نحافظوا على هذا الرصيد الطبيعي ونورثوه للأجيال القادمة.
12: طبعا هنا لا نغفل التثمين كل المجهودات المبذولة من قبل عناصر الوكالة الوطنية للمياه والغابات في مكافحة الحرائق وكل شركاء من قوات مسلحة وقوات مساعدة وإلى غير ذلك من المؤسسات التي تبذل مجهودات كبرى لمكافحة

0: مكافحة هذه الحرائق وحماية هذا التراث البشري. شكرا جزيلا لك سي عبد الرحيم الهومي، مدير الوكالة الوطنية للمياه والغابات، على كل هذا الوقت وهذه التوضيحات سيدي الكريم، ممتن لك.
1: شكرا جزيلا.
0: فاصل قصير مستمعينا ولنعود لمتابعة باقي فقرات هذا الحصاد.

كندا صوت الفنانة الكندية سيلين ديون في أغنية Imperfections. هذه تمام 46 دقيقة من استوديوهات ميديا. رحلتنا متواصلة مستمعين إلى غاية 8 مساء. أما الأحداث أترككم مع مروان خوري وزينب في أغنية يا رب.

0: ميدي أن حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: وجاتنا اللحظة مستمعين مصر، حيث هناك موسيقيون يكتبون ألحانا جميلة، وهناك آخرون يتركون بصمة تتجاوز الزمن. من بين هؤلاء يأتي اسم الموسيقار المصري الراحل هاني شنودة، الذي لم يكن مجرد ملحن أو عازف، بل كان واحدا من أبرز المجددين في الموسيقى المصرية الحديثة. قصة الراحل يرويها لنا اليوم محمد بن عبو.
2: يعد هاني شنودة واحداً من أبرز الموسيقيين الذين ساهموا في تطوير الموسيقى المصرية الحديثة، وخلال مسيرته الفنية قدم أعمالاً متنوعة وأسهم في تقديم تجارب موسيقية جديدة، كما ارتبط اسمه باكتشاف عدد من المواهب الفنية التي أصبحت لاحقاً من أبرز الأسماء في الساحة العربية. ولد هاني شنودة في مدينة بورسعيد المصرية، وبدأ اهتمامه بالموسيقى في سن مبكرة، ومع مرور الوقت اتجه إلى دراسة الموسيقى وتطوير مهاراته قبل أن يبدأ مسيرته الفنية التي امتدت لسنوات طويلة. في سبعينيات القرن الماضي أسس فرقة المصريين التي قدمت لونا موسيقيا مختلفا عن السائد في ذلك الوقت، واعتمدت الفرقة على الأغنية الجماعية مع كلمات بسيطة وألحان حديثة، وهو ما جعلها تحظى باهتمام الجمهور.

0: لم يكتفي هاني شنودة بالعمل مع فرقته، بل اتجه أيضا إلى التلحين والتوزيع ووضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية، وقدم خلال مسيرته موسيقى لعدد من الأفلام والمسلسلات، واستطاع أن يكون أسلوبا خاصا جمع بين الموسيقى الشرقية والتجديد في التوزيع.
1: أنا مثلا لما جيت أعمل فيلم المشبوش اتفرجت عليه، عايز اعمل موسيقى، انا عملت ايه؟ انا عملت تساؤلات اللي هي شفتها في الفيلم، اسئله ورا اسئله ورا اسئله بلا اجابه. ليه؟ الراجل ده حرامي، هل هيتوب؟ هل الحب هيغيره؟ هل الضابط هيعتقه؟ هل فعملت سؤال.
2: جميلة.
1: الله أعلم.
0: ينظر إلى تجربة هاني شنودة باعتبارها جزءاً مهماً تطور الأغنية المصرية، خصوصاً أنه خاض تجارب جديدة في الموسيقى والتوزيع، وساهم في تقديم شكل

مختلف للأغنية الجماعية. بعد سنوات طويلة من العمل الفني بقي اسم هاني شنودة مرتبطاً بمرحلة مهمة من تاريخ الموسيقى المصرية، فقد ترك وراءه أعمالاً وتجارب فنية ما زالت حاضرة في ذاكرة الجمهور، كما ظل تأثيره واضحاً في عدد من الفنانين الذين تعامل معهم أو ساهم في دعمهم خلال بداياتهم. هاني شنودة لم يكن مجرد موسيقار وملحن، بل كان أيضا صاحب تجربة فنية قامت على التجديد والبحث عن أفكار جديدة، ولهذا سيبقى اسمه حاضرا في تاريخ الموسيقى المصرية باعتباره واحدا من الفنانين الذين ساهموا في تغيير شكل الأغنية وتقديمها بأسلوب مختلف. وداعا هاني شنودة.

قبل المرور للنشرة الإخبارية المفصلة، نتعرف من جديد على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية. بالمغرب يتوقع أن يكون الطقس حاراً إلى محلياً جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية ووادي ملوية وسهول تادلة ورحامنة إلى جانب منطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد. درجات الحرارة 26 درجة بكل من السويرة والرباط والدار البيضاء، 28 درجة بطنجة، 29 بالعيون، 30 بأقادير، 34 درجة بفاس، 38 بمراكش، و40 درجة تسجل بوجدة. بالجزائر طقس مشمس في جل المناطق، درجات الحرارة 36 درجة بالجزائر العاصمة، 34 بعنابة وبجاية، 37 بتمنراست، 41 بتياريت، 42 درجة بقسنطينة. بتونس طقس مشمس في جل المناطق، درجات الحرارة 33 درجة بطبرقة، 35 بجربة، 36 درجة ببنزرت، 37 بسوسة، 38 درجة بتونس العاصمة، 42 بالقصرين، و47 درجة بقفصة.

0: تمام 7 مساء موعد النشرة الإخبارية المفصلة معك عبد العالي الزهر. عبد العالي مرحبا مجددا.
1: مرحبا بك أمين مجددا. مرحبا بكم مستمعينا وإلى العناوين. دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تدين الاعتداءات المتواصلة لإيران ووكلائها وتؤكد حقها الأصيل في الدفاع عن النفس. الكويت تعلن استهداف منفذ العبدلي الحدودي مع العراق بطائرات مسيرة دون تسجيل إصابات، وميليشيا أولياء الدم الموالية إيران تتبنى الهجمات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد الحوثيين وإيران بعقاب عسكري كبير عقب استهداف ناقلتين نفط سعوديتين بالبحر الأحمر، ومسؤولة السياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي تدعو الجماعة للكف فورا عن مهاجمة السفن بالممر البحري. في أحدث تطور للحادث، القنصلية العامة للمغرب بولونيا تؤكد متابعتها الدقيقة بالتنسيق مع سفارة المملكة بروما لملف وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير خلال تدخل العناصر الشرطة الإيطالية. دول الاتحاد الأوروبي تتفق على رزمة جديدة مخففة من العقوبات على روسيا تنص على تثبيت السقف المفروض على أسعار النفط عقب أسابيع من الخلافات بين الدول الأعضاء. حرائق غبوية عنيفة تؤججها الرياح القوية وارتفاع الحرارة تجتاح مناطق عدة في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا. أهلا بكم. أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن الهجمات التي شنتها إيران ووكلائها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها وحقها الأصيل في الدفاع عن النفس بشكل فردي وجماعي. دول مجلس التعاون الخليجي والأردن أكدوا في بيان مشترك أن اعتداءات إيران قد استمرت دون توقف منذ فبراير الماضي. ميدانيا أعلنت الكويت اليوم أن طائرات مسيرة استهدفت منفذ العبدلي الحدودي مع العراق، ما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه هاجم ودمر معدات عسكرية أمريكية في الأردن. مصادر إعلامية خليجية أفادت اليوم أن ميليشيا عراقية تدعى أولياء الدم تبنت شن هجمات على الأردن والكويت والسعودية، وأوضحت المصادر أن الميليشيا تضم مستشارين من الحرس الثوري الإيراني، وأشادت المصادر إلى الميليشيا استهدفت الأردن والكويت بمسيرات من الأراضي العراقية. فما هي هذه الميليشيا العراقية التي يطلق عليها اسم أولياء الدم الموالي لإيران؟ الجواب في قراءة خالد العرداوي رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية من بغداد، حاوره أيمن الأحمد.
2: حقيقة هذه الميليشيا هي غير محددة الهوية من ناحية الأفراد والأشخاص، وهي لم تظهر اليوم. هي بعد مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس في عام 2020 ظهرت هذه الميليشيا، ومن اسمها أولياء الدم هي اللي تأخذ بثأر سليماني وأبو مهدي المهندس، وحاولت لمرات متعددة أنه تقوم بعدة نشاطات لمصلحة إيران داخل العراق وخارج العراق، وأنا أعتقد هي امتداد لبعض الفصائل والميليشيات العراقية المدعومة من إيران، لأنه هذه الفصائل والميليشيات حاولت أنه تتجنب العقوبات وتتجنب الاستهداف من خلال تشكيل

0: التسميات وهمية، من المتوقع جدا أن تكون هذه الميليشيا مدعومة من الحرس الثوري الإيراني وغطاء لعملياته في هذه المرحلة في العراق، وقيامها بهذه النشاطات في هذا الوقت بالتزامن مع النشاطات اللي يتحرك بها الحوثي في اليمن، دليل على أنه إيران تحاول توسيع جبهة الاستهداف في المنطقة، يدل أيضا على حجم الضغط اللي تواجهه إيران في محاولة لفتح جبهات أخرى للتخفيف عن الداخل الإيراني.
1: كان هذا خالد العرداوي، رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية من بغداد. وقع العراق وإيران اليوم اتفاقية ومذكرة تفاهم ترمي إلى تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في مجالات عدة، من بينها مد سكك الحديد والشحن والنقل الدولي البري للبضائع، وذلك في مراسم جرت في طهران برعاية رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. نبقى مع تطورات الهجمات التي ينفذها وكلاء إيران في المنطقة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الحوثيين وإيران بعقاب عسكري كبير بعدما نفذت الجماعة ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. ترامب قال إن الولايات المتحدة ستتحمل إيران المسؤولية باعتبار أن الحوثيين وكلاء لإيران، وأضاف ترامب أنه يشعر حاليا بخيبة أمل كبيرة من الحوثيين بعدما كانوا يتصرفون بمسؤولية واحترافية منذ اندلاع الحرب مع إيران. ودعت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الحوثيين في اليمن إلى الكف عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر بعد استهدافهم لناقلات نفط إحداها سعودية. حول السيطرة على البحر الأحمر نتابع قراءة محمد الديبياني الكاتب الصحفي اليمني من الرياض، حاوره أيمن الأحمد.
2: بالنسبة للتصعيد الحوثي هنا تكشف حقيقة ماثلة للجميع، اليمنيون يقولون أن الحوثي هو أداة لإيران، وهنا أراد الحوثي أن ينقذ إيران من لحظة إذلال تتعرض لها من حصار أمريكي يطوق عنقها. وحتى وكالة رويترز قبل أسبوع تحدثت عن أن إيران أبلغت الحوثيين بنقل الحرب والتصعيد إلى باب المندب. في الحقيقة الحوثي لا يسيطر على باب المندب، من يسيطر على باب المندب هي الحكومة الشرعية، لكنه على بعد 100 كيلومتر من باب المندب لديه صواريخ البالستية الإيرانية والمسيرات، من خلالها يستطيع القرصنة والاستهداف للسفن. في منع تصدير النفط قال قاليباف أنه لن يسمح لأحد أن يصدر النفط ما دامت إيران لا تصدر النفط، وهذا ما يؤكد أن الحوثي إيراني، الحوثي لا علاقة له باليمن. اليمنيون موقفهم واحد، موقفهم مع المملكة العربية السعودية وضد استخدام اليمن كمنصة تهديد لجوارهم العربي وللملاحة الدولية.
1: نبقى في منطقة، ووفق شركة كابلر المتخصصة في البيانات البحرية استمرت الملاحة في البحر الأحمر رغم هجمات الحوثيين في اليمن على ناقلتي نفط مرتبطتين بالسعودية، في حين سجلت حركة العبور عبر مضيق هرمز أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهرين. وفي تداعيات الحرب داخل الولايات المتحدة قرر مجلس النواب الأمريكي اليوم قرارا رمزيا إلى حد كبير يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى وقف العمل العسكري ضد إيران، موجها بذلك توبيخا آخر من الكونغرس. وتم إمرار هذا القرار بأغلبية 214 صوتا مقابل 208 أصوات بعد انضمام 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين المعارضين للحرب. نبقى في المنطقة في الضفة الغربية تحديدا، حيث قتل 3 فلسطينيين اليوم بعد الشبه بطعنهم إسرائيليين 2 في هجومين منفصلين في الضفة الغربية المحتلة وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الفلسطينيين 3 برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرق نابلس في شمال الضفة الغربية. في أحدث تطورات مقتل المواطن المغربي في إيطاليا، أكدت القنصلية العامة للمغرب بولونيا أنها تواصل بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما متابعة قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير الذي توفي يوم 19 يوليوز بمدينة بولونيا خلال تدخل لعناصر الشرطة الإيطالية. وكانت وزارة الشؤون الخارجية المغربية قد عبرت عن قلقها إزاء الحادث، كما طالبت بالتوضيحات اللازمة.

0: العزيمة حول هذه الفاجعة وتحديد المسؤوليات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد الغول.
1: خلال الزيارة التي قامت بها إلى أسرة الفقيد بتعليمات من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أبلغتها القنصل العام بالتعبئة الكاملة للمصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة من أجل متابعة هذه القضية. وفي هذا السياق القنصلية العامة أضافت أنها وبتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما تواصل اتصالاتها المباشرة مع السلطات الإيطالية المختصة في احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية ذات الصلة. البلاغ خلص إلى أن القنصلية العامة تواصل مواكبة أسرة الفقيد في جميع الإجراءات الإدارية والقنصلية المتعلقة بنقل جثمانه إلى المغرب فور استكمال المصادر القانونية والحصول على التراخيص اللازمة من السلطات القضائية الإيطالية المختصة. الحراك الرسمي والدبلوماسي في هذه القضية وازاه حراك حقوقي، وفي آخر تمظهراته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كشفت عن تلقيها رسالة جوابية من السفير الإيطالي بالرباط أكد من خلالها نقله انشغالات الجسم الحقوقي المغربي المتعلقة بهذه القضية، مشددا على التزام الحكومة الإيطالية بكشف كل الحقيقة بخصوص ملابسة وفاة المواطن المغربي خلال التدخل الأمني.
0: في أوروبا اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على رزمة جديدة مخففة من العقوبات على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا بعد أسابيع من النقاشات تنص على تثبيت السقف المفروض على أسعار النفط. وتأخرت الحزمة وهي 21 التي يعلنها التكتل منذ الغزو الروسي في عام 2022 بسبب اعتراضات عديدة من دول أعضاء على عدد من المقترحات. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا من بروكسل سامح رمضان.
2: بتصعيد جديد للضغوط الاقتصادية على موسكو، أيد سفراء الاتحاد الأوروبي الحزمة 21 من العقوبات المفروضة على روسيا في مسار يواصل استهداف مفاصل اقتصاد الحرب الروسي وتعزيز الدعم الأوروبي لأوكرانيا. وأفادت بروكسل بأن الحزمة الجديدة تستهدف قطاعي المالية والطاقة وتشدد القيود على أسطول الظل الروسي تمهيدا لفرض حظر رسمي على دخول المقاتلين الروس إلى أوروبا، فيما أكدت المفوضية الأوروبية أن العقوبات المتتالية حققت أهدافها في إضعاف اقتصاد الحرب الروسي وفقا للمتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف جيل.
3: لقد نجحنا في اعتماد 20 حزمة عقوبات حتى الآن، وهذه الحزم تؤدي الغرض الذي وضعت من أجله، وهو توجيه ضربات إلى اقتصاد الحرب الروسي في أكثر نقاطه تأثيرا، وبالتالي دعم جهودنا الرامية إلى مساعدة أوكرانيا. أما الحزمة 21 فهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي من خلال الإجراء الكتابي. هكذا جرى الأمر في الحزم 20 السابقة والتي تحقق الهدف المنشود منها، وهو توجيه ضربة إلى اقتصاد الحرب الروسي في أكثر نقاطه تأثيرا.
2: تكشف العقوبات الجديدة حجم إصرار التكتل على تجفيف منابع تمويل آلات الحرب الروسية عبر فرض قيود على قطاعي المال والطاقة، وتفرض هذه التدابير ضغوطا هيكلية لدعم كييف مع بقاء تحدي منع الالتفاف عليها. سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
0: وفي ظل تصعيد الضربات الروسية على سواحلها المطلة على البحر الأسود، علقت شركات شحن عملياتها في موانئ أوكرانيا وفق ما أفاد مالكو سفن ومسؤولون اليوم. وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريس بيغا أنه لم تعبر أي سفينة الممر البحري الأوكراني في البحر الأسود أمس في ذروة موسم الحصاد، محذرا من أن ذلك يهدد الأمن الغذائي العالمي. وفي تهديدات أخرى، لكن تطال أوروبا هذه المرأة مرة بسبب الحرائق. تواصل حرائق الغابات العنيفة التي تؤججها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة اجتياح مناطق عدة في جنوب أوروبا، لا سيما في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، حيث اضطرت السلطات اليوم إلى إجلاء آلاف الأشخاص الإضافيين من منطقة سياحية. تفاصيل أوفى في تقارير الزميل سفيان أمنحوت.
3: مشهد يغطي عليه الدخان واللهب، حرائق الغابات تواصل زحفها على جنوب أوروبا. ففي جنوب غرب فرنسا أجلي أكثر من 12 ألف شخص من منازلهم ومخيماتهم السياحية بعدما التهمت النيران آلاف الهكتارات، فيما قتل اثنان من عناصر الإطفاء أثناء مكافحة الحرائق. وعلى الضفة الأخرى من المتوسط تتواصل في إيطاليا مواجهة عشرات

0: الحرائق في صقلية وكالابريا، حيث تجاوزت الحرارة 40 درجة مئوية، وأدت النيران إلى مقتل أحد عناصر الإطفاء وإجلاء سكان ومرضى من المناطق المهددة. إسبانيا هي الأخرى لم تسلم من زحف النيران، فرغم تحسن الأوضاع في بعض المناطق لا تزال أكبر بؤر الحرائق شمال مدريد تأتي على مساحات واسعة من الغابات، في وقت يحذر فيه رجال الإطفاء من أن تعافي هذه المناطق قد يستغرق عقوداً. يأتي هذا في وقت تسجل فيه أوروبا هذا العام ثاني أكبر مساحة التهمتها الحرائق خلال العقدين الأخيرين، فيما يؤكد علماء المناخ أن التغيرات المناخية وموجات الحر والجفاف غير المسبوقة تحول غابات أوروبا إلى بيئة أكثر قابلية لاشتعال النيران صيفا بعد آخر.
1: بهذا نصل إلى نهاية النشرة المسائية، لحظة أعود إليك أمين وباقي فقرات الحصاد.
2: شكرا لك عبد العالي، وحصادنا متواصل اللحظة مستمعينا بالمدونة. على امتداد سنوات لم تفارق رائحة الموت أهالي غزة، حصاد مرعب لحرب إبادة تحمل فصولها الأخيرة ملامح جريمة تجويع ممنهجة. الغزي إنسان رغم جوعه، عنوان هذا الأسبوع من المدونة، وتوقعه سناء المسعودي.
3: احنا عظمنا، احنا صرنا عظم، احنا لاقين اكل لحنا ولاولادنا.
4: الجوع كافر كما يقول المثل العربي، واقصى انواعه هو ذلك الموروث بالدم، جوع لا يشبعه كل قمح العالم. مشهد غزة المهيب وهي تتلوى من شدة التجويع عجل بانكشاف حقيقة أنظمة ورثت الجوع بالدم، شهيتها مفتوحة لاستمرار الحرب. في وصف دقيق لشهية الغرب للحرب، يخبرنا المؤرخ البريطاني أرنولد تويمبي بحقيقتين أساسيتين. الأولى هي أن الغرب يتعامل مع الحرب كمؤسسة معترف بها، والثانية أن شراهة هذا الغرب للهيمنة منذ الحرب العالمية الثانية وصل بالتدرج إلى ما نحن عليه اليوم، حرب تتكسر فوق صخرتها كل القيم الإنسانية. في غزة لا يمكن تغطية عين الشمس بغربال المساعدات، عبثاً يجمل الغرب جمل التعاطف مع أهل غزة الجوعى، عبثاً يحاول تسييس مساعداته الإنسانية. مهما فعلت لن تستطيع عواصم القرار الاستقالة من مأساة حرب التجويع في غزة.
5: أحج لك كم مكلتش؟
4: هناك فوق أرض غزة أجساد 335 طفلا تذوب من الجوع، طوابير الجوع تدافعهم في صراع من أجل البقاء يؤثث لرواية تحمل من بدايتها إلى ملامح نهايتها الدليل الحي على أن صناعة الجوع تتم فوق موائد السياسة.
6: Two nights ago said to me, please help the people, the Palestinians. I said, other than the obvious, what do you mean by that? He said, they're starving.
4: التخمة في جمل التعاطف وفي القوانين وفي الاتفاقيات التي تنهى عن التجويع والتسبب في الموت من الجوع، تخمة تفضحها شاشة وزيف شعارات من وضع هذه القوانين ويتحكم فيها، بينما تقلص عواصم القرار من التزاماتها الإنسانية. تعكس خارطة الجوع الممتدة من فلسطين نحو 19 دولة أخرى أن الغذاء الذي يعد من أبسط حقوق الإنسان صار ترفاً بعيد المنال لملايين الفقراء ضحايا مناطق النزاع.
3: عايشين في جوع كامل، ما فيش عندنا جنس الخضرة ولا جنس الخبز.
4: ليس التجويع قدر هذه الشعوب المغلوبة على أمرها، هو انعكاس مباشر لحالة الجوع السياسي التي تتملك عواصم القرار. مأساة التجويع في غزة بداية لنقاش يحتاج إلى شجاعة تعيد الاعتبار للعدالة الدولية وتمنح الأولوية لإنقاذ الأرواح قبل الحسابات الجيوسياسية. أما الغزي فحاله كبطل رواية الجوع لكاتبها كنوت هامسون، محافظ على كرامته حتى آخر نفس، إنسان رغم جوع.
7: أنا اليوم حسيت أنا صايمة.
2: شكرا لك سناء. اللحظة مستمعينا نواصل حصادنا بمساء الرياضة. ويحضر معنا اليوم في مساء الرياضة يوسف شاطر. يوسف مساء الخير.
8: مساء النور أمين. مساء الخير لكل المستمعين الكرام. نستهل حديث مساء الرياضة بأخبار الأندية المغربية. إدارة المغرب الفاسي تراهن على خبرة عبدالله خفيفي لتدعيم خط الدفاع استعدادا للموسم الجديد، خصوصا مع الاستحقاقات المحلية والقارية المهمة وفي مقدمتها منافسات دورية أبطال إفريقيا. والإعلان الرسمي عن الصفقة يرتقب خلال الساعات المقبلة رغم تلقي اللاعب عروضا من أندية خليجية وليبيا، بالإضافة إلى اهتمام كبير من نادي الجيش الملكي، لكنه اختار المغرب الفاسي وجهة مقبلة له بعد نهاية عقده مع الرجاء. من جانبه أنهى ربيع حرمات مشواره مع الجيش معلنا رحيله عبر رسالة مؤثرة نشرها عبر حساباته الرسمية، عبر فيها عن امتنانه لجماهير النادي وإدارته وزملائه، مؤكدا أن تجربته مع الزعيم ستظل محطة مميزة في مسيرته. على الجانب الآخر، دخل في مفاوضات متقدمة مع نادي الشمال القطري تمهيدا لانتقاله إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي والإعلان الرسمي عن الصفقة. نادي الشمال القطري اختار ربيع حرمات من أجل مواصلة مشروع بناء فريق قوي لخوض منافسات دورية أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، بعد أن حل ثانيا في الدوري القطري الموسم المنصرم وصيفا للبطل نادي أسد. ونبقى مع حركية اللاعبين المغاربة في سوق الانتقالات في شقها المتعلق بالسوق الأوروبية، حيث يبرز اسم عبد الصمد الزلزولي كهدف كبير لنادي أستون فيلا الإنجليزي الذي يسعى لتعزيز صفوفه وتعويض خروج مورغان روجرز الذي انتقل قبل أيام إلى نادي تشيلسي. إدارة النادي الإنجليزي تضع جناح ريال بيتيس ضمن أبرز الخيارات لتدعيم الخط الأمامي بطلب من المدرب أوناي إيمري، وأعاد ظهور زلزولي في التدريبات الجماعية لنادي بيتيس بعد التعافي من الإصابة التي عانى منها رفقة المنتخب المغربي في كأس العالم. بالعادة هذا الأمر الحديث مرة أخرى لمستقبله، خصوصا عبر وسائل الإعلام الإسبانية التي تضع هذه الصفقة في كصفقة شبه محسومة خلال الأيام القليلة المقبلة. أما سفيان مرابط الذي عاش فترة من عدم الاستقرار رفقة الأندية التي لعب لها خلال آخر موسمين، يبدو في طريقه إلى الدوري السعودي من بوابة نادي القادسية الذي يستعد لدفع 20 مليون يورو لنادي فنرباتشي التركي من أجل الاستفادة من خدمات النجم المغربي الذي يملك خبرة واسعة، خصوصا وأنه شكل جزءا من المنتخب المغربي خلال آخر مشاركتين في كأس العالم، سواء في قطر 2022 أو في المونديال الأخير في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. الأخبار كرة القدم الأوروبية، ونسألها من مباريات الدور التمهيدي الأول لمسابقة الدور الأوروبي التي بدأت أمسية اليوم بإجراء مجموعة من النزالات، في أبرزها لقاء بيشيكتاش التركي ونادي ميتلاند الدنماركي. المباراة تتواصل في هذه الأثناء، تعادل السلبي بعد 24 دقيقة من اللعب، وفي هذه الأثناء أيضا بنفيكا البرتغالي يواجه سانت غالن السويسري، التعادل السلبي بعد 23 دقيقة من اللعب، وتفينتي الهولندي متأخر أمام نادي فيرنشيفاروس بهدف بعد 22 دقيقة من اللعب. طبعا هذا الدور التمهيدي يؤهل إلى دور آخر ثم إلى مرحلة المجموعة الموحدة بالنسبة للدوري الأوروبي. في أخبار الميركاتو الأوروبي، وهو الذي بدأ يأخذ منعرجا حاسما، تعاقد نادي مانشستر سيتي مع لاعب الوسط إليوت أندرسون قادما من نوتنغهام فورست في صفقة قياسية قدرتها الصحافة ب135 مليون يورو، وهو رقم قياسي في تاريخ النادي، ليكسر بذلك الرقم الذي دفعه من أجل التعاقد مع جاك غريليتش عام 2021. العقد سيكون حتى 2031 بالنسبة للاعب إليوت أندرسون الذي شارك رفقة المنتخب الإنجليزي خلال كأس العالم الماضية، وهي الصفقة الثانية من ناحية القيمة بالنسبة لكرة القدم الإنجليزية.

بعد صفقة انتقال مورغان روجرز من أستون فيلا إلى نادي تشيلسي. وفي إسبانيا أعلن نادي برشلونة حامل لقب البطولة الإسبانية الخامس تعاقده مع المهاجم الألماني كريم يتيمي قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 29 مليون يورو تشمل حوافز إضافية محتملة. برشلونة أكد أن اللاعب وقع في كشوفات النادي عقدا لمدة 5 مواسم يستمر حتى 30 من يونيو 2031، وهذه الصفقة هي الثانية بعد التعاقد مع أنتوني جوردن من نادي نيوكاسل. برشلونة ما زال يعمل على التعاقد مع خوليان ألفاريس الذي يبقى الهدف الأساسي للنادي خلال هذا الميركاتو. أخبار الميركاتو أيضا تقودنا إلى نادي أستون فيلا الذي ضم الجناح الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو. من الميركاتو إلى أخبار المدربين، الاتحاد الفرنسي أكد الخميس أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء المقبل من أجل تقديم المدرب الجديد الذي سيخلف ديدي ديشون. رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اجتمع في الآونة الأخيرة كثيرا مع النجم الفرنسي زندين زيدان الذي يبقى المرشح الأوفر حظا لخلافة ديدي ديشون في انتظار تأكيد الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة. ومن فرنسا إلى ألمانيا، يورغن كلوب هو من سيتولى مهمة تدريب المنتخب الألماني خلال الفترة المقبلة تحضيرا ليورو 2028. الاتحاد الألماني دعا وسائل الإعلام لمؤتمر صحفي الجمعة من دون أن يؤكد مسألة التعاقد مع يورغن كلوب في انتظار طبعا ما سيكشف عنه رئيس الاتحاد الألماني غدا. ويورغن كلوب كما قلت سابقا هو أكثر الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب الألماني قوة خلفا لناجلسمان. بهذا نصل المستمعين الكرام لنهاية هذا العدد من مساء الرياضة. بعد لحظات يعود أمين عزيماني وباقي فقرات حصاد ميديا.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: في ليلة 19 من يوليوز الجاري لم تكتفي إسبانيا برفع كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، بل رفعت معها سؤالا أكبر من الملعب: من هم الإسبان وما حدود النحن في بلد تتنازعه سرديتان عن الهوية؟ فحين انطلقت صافرة النهاية في نيوجيرسي وارتفعت صورة منتخب يتقدمه لامين يامال ونيكو ويليامز وهم أبناء الهجرة والأحياء الشعبية، بدأ أن التتويج تحول في لحظته إلى مرآة كاشفة، حيث لم يعد الحديث عن هدف في الدقيقة 106، بل عن معركة رمزية حول معنى الانتماء في زمن الاستقطاب. الموضوع تتابعونه في روبورتاج ميديا ويوقعه من مدريد محمد المدن.
2: خلف فوز إسبانيا بمونديال 2026 يتشكل خطاب صاعد في البلد الإيبيري يحاول قراءة دلالات هذا التتويج خارج حدود الملعب، فالمزاج العام لم يتعامل مع الفوز بوصفه إنجازاً رياضياً فحسب، بل عدسة مكبرة على المعركة الحقيقية حول معنى الهوية وحدود نحن وموقع اليمين المتطرف في المجتمع. على أرض الواقع حسمت لاروخا لقب فوزها 1-0 على الأرجنتين في استاد ميتاليف بنيوجيرسي يوم 19 من يوليوز بهدف فران توريس في الدقيقة 106. لتحرز نجمتها الثانية بعد لقب 2010، لكن ما تجاوز النتيجة هو وجه المنتخب، تشكيلة يتقدمها لامين جمال ابن أب مغربي وأم غينية استوائية ونيكو ويليامز ذو الأصول الغانية. كانت الشرارة قد اندلعت قبل نصف النهائي أمام فرنسا حين كتب رئيس الحكومة الأسبق ماريانو راخوي أن المنتخب الفرنسي بمستوى عال جدا لكن بلا فرنسيين. رد وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس بحزم:
3: فخور جدا بالإسبان، بجميع الإسبان في المنتخب الإسباني لكرة القدم، وبالطبع لامين جمال ونيكو ويليامز، هما إسبانيان كأي شخص آخر، وهما لاعبان استثنائيان. يغمرني الفرح لرؤيتهما يلعبان ويشرفني ذلك، كما يشرفني أن يرتدي نيكو ويليامز ولامين جمال ألوان المنتخب الإسباني. انظر، لهذا السبب من المهم جدا أن يتبرأ السيد فيخو من تصريحات ماريانو راخوي، وأن تنشر تلك الصحيفة الرقمية التي تغذي هذه الأفكار تصحيحا اليوم وتسترجع ذلك المقال.
2: هنا تبنت قوى اليسار في الحكومة والشارع الإسبانيين هذا المنتخب بوصفه رمزا لتنوعها الثقافي والطبقي. وزير الثقافة إيرنس أورتاسون اعتبر أن هذا المنتخب يمثل أفضل ما في إسبانيا.
4: أعتقد أن هذا المنتخب يمثل أفضل ما في بلدنا، أليس كذلك؟ الجهد وأيضا منتخب بني على الفخر بتنوعنا، مجموعة من شباب الأحياء الشعبية الفخورين بأصولهم، الفخورين بتنوعهم، والذين أعتقد أنهم يمثلون فكرة إسبانيا المتنوعة والتعددية التي يشعر جميع الإسبان بالفخر بها.
2: أما لامين جمال فاختار نبرة جامعة:
5: أعتقد أننا سنلعب غدا واحدة من أجمل المباريات التي يمكن خوضها في كأس العالم، لا أعتقد أن هناك مجالا للحديث عن تلك الأمور، ولكن إذا كانت كرة القدم تفيد في شيء فهو دمج المجتمع. لا يوجد مثال أفضل منا ومن فرنسا، فنحن مثال على هذا التآلف والاندماج، وكرة القدم في النهاية هي هذا وليست الحديث عما قاله شخص آخر.
2: بهذا المعنى يقول كثيرون إن هذا المونديال لم يرفع كأسا فحسب، بل هدم جدارا أيضا، فالبطولة تحولت إلى مادة لتفكيك الأسئلة الاجتماعية والثقافية حول الهوية الإسبانية في زمن الاستقطاب، حيث بات كل هدف حجة رمزية في سجال يتجاوز كرة القدم. تبقى المفارقة أن أبلغ رد على خطاب الإقصاء جاء من الملعب: منتخب يشبه إسبانيا كما هي لا كما يتمناها المتطرفون. من مدريد محمد المدن، ميديان.
1: نواصل رحلة هذا الحصاد مستمعين اللحظة بالركن اليومي كتاب في دقيقتين، وكتاب اليوم ذكريات مشاهير رجال المغرب، وعنوان موسوعة تاريخية وأدبية هامة للعلامة المغربي عبد الله قنون تؤرخ لأعلام المغرب في العلم والأدب والسياسة. ويهدف الكتاب إلى إبراز الهوية المغربية والدفاع عن التراث الوطني في وجه طمس الاستعمار، وكذا الدفاع عن هذا الإرث أمام جهل المشارقة. ذكريات مشاهير المغرب مع الزميل شكري البكري في كتاب في دقيقتين.
6: صدرت التراجم الأولى لهؤلاء المشاهير بالمغرب ابتداء من عام 1942 قبل أن تقوم دار الكتاب اللبناني بإصدار مجموع الكتاب في 3 أجزاء تشتمل على 50 ترجمة لبعض من رجالات المغرب. ويقول عبد الله قنون إنه لما كانت هذه التراجم طبقات مختلفة، فمنها أهل الأدب ومنها رجال العلم ومنها الساسة، فقد جعلنا الكتاب على 3 أجزاء واختصصنا كل طبقة بجزء ورتبنا الأسماء فيه على العصور ثم على القدمية ليسهل تناوله وليتدرج القارئ في تصور الحياة الفكرية أو السياسية في كل عصر من المبدأ إلى الغاية. يعتبر عبد الله قنون هذه السيرة تاتمة لكتابه النبوغ المغربي في الأدب العربي، الذي كان كتابا جامعا ودراسة محيطة بالشاذة والفاذة، وبقيت في النفس حاجات متعلقة بتراجم الأشخاص المذكورين فيه، خصوصا المشهورين منهم والذين يوحي تتبع تراجمهم بمعاني من السمو النفسي والفخر الأدبي. وإذا تسألنا من هم المشاهير المعنيون بهذا العنوان، يجيبنا قنون بأنه يقصد شهرة المرء في عصره بالصفة التي ميزته عن غيره لا شهرته عندنا، فقد يكون الشخص غير معروف عندنا بالمرة ونذكره، وبالعكس قد يكون مشهورا لدينا ولا يستحق الذكر. تبدأ هذه التراجم بالشاعر والوزير مؤرخ الدولة السعدية عبد العزيز الفشتاري، وتختم بالصوفي أبي الحسن المسفر أستاذ الشيخ الأكبر ابن العربي، مرورا بابن البناء ويوسف بن تشافين وابن آجروم وابن الونان وابن بطوطة والشريف الإدريسي وغيرهم. والجدير بالذكر أن هذه التراجم كتبت بأسلوب أدبي مغاير لجنسها في أدبياتنا الكلاسيكية، ويزهو المؤلف بذلك قائلا: فأنت تقرأ الترجمة وكأنك تقرأ قصة متسلسلة الفصول. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل المرور لموجز الثامنة، نتعرف من جديد على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية. بالمغرب يتوقع أن يكون الطقس حاراً إلى محلياً جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية ووادي ملوية وسهول تادلة إلى جانب الرحمنة ومنطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد. درجات الحرارة 26 درجة بكل من السويرة والرباط والدار البيضاء، 28 درجة بطنجة، 29 بالعيون، 30 بأجدير، 34 درجة بفاس، 38 درجة بمراكش، و40 تسجل بوجدة. بالجزائر طقس مشمس في جل المناطق، درجات الحرارة 34 درجة بعنابة وبجاية، 36 بالجزائر العاصمة ووهران، 37 درجة بتمنراست، 41 بتيارت، و 42 درجة بقسنطينة. بتونس طقس مشمس في جل المناطق، درجات الحرارة 33 درجة بتبرقة، 35 بجربة، 36 درجة ببنزرت، 37 بسوسة، 38 بتونس العاصمة، 39 بصفاقس، و 47 درجة بقفصة. هذه تمام الثامنة مساء، وهذا موعد الموجز الإخباري. نستوي الموجز بتطورات الوضع في الشرق الأوسط، حيث توعدت إيران اليوم بمواصلة ضرباتها في أنحاء المنطقة طالما أن الهجمات عليها مستمرة، فيما فتح حلفاؤها الحوثيون اليمنيون جبهة ثانية في الحرب، معلنين تنفيذ هجمات على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. ومع استئناف المواجهات بين طهران وواشنطن في 7 يوليوز، تتصاعد المخاوف من عرقلة صادرات النفط بشكل كامل عبر مضيق هرمز الذي تغلقه إيران، فيما أعلن الحوثيون فرض حصار على موانئ السعودية، أول مصدر للخام في العالم عبر مضيق باب المندب. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط، إذ تخطى برنت بحر الشمال النفط المرجعي العالمي 100 دولار للبرميل اليوم، منهيا فترة استقرار أعقبت توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في منتصف يونيو الماضي. اعتبر حزب الله اللبناني اليوم أن زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون الأخيرة لواشنطن تكشف بحسبه حجم الارتهان والإذعان للقوى الأجنبية. وقال نواب الحزب اللبناني المدعوم من إيران في بيان اليوم إن الزيارة فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي، إذ لم تثمر بحسبهم التزاما أمريكيا بانسحاب إسرائيلي من الجنوب اللبناني. قضى وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير اليوم مئات اليهود إلى باحات المسجد الأقصى في القدس لإحياء يوم صيام يهودي بمناسبة ما يسمى بذكرى خراب الهيكل بحسب التقويم اليهودي، في انتهاك للوضع القائم منذ عقود في هذا الموقع. الاقتحام نددت به خارجية كل من الأردن وتركيا. قتل 3 فلسطينيين اليوم بعد الاشتباه بطعنهم إسرائيليين 2 في هجومين منفصلين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي. وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان منفصل أن عملية الطعن وقعت بينما كان إسرائيليون يحاولون إخماد حريق أضرم هناك. أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن تنفيذ اتفاق التعاون لإقامة برنامج نووي مدني في السعودية مشروط باعتراف المملكة بإسرائيل، بعد ساعات من الإعلان عن توقيع الاتفاق التاريخي في هذا المجال بين البلدين. وسعت واشنطن في السنوات الأخيرة إلى ربط أي اتفاق أمني أو معاهدة دفاعية مع السعودية باستئناف أو بتطبيعها العلاقات مع إسرائيل، وهو ما شدد عليه الرئيس الأمريكي بعد ساعات فقط من توقيع إعلان الاتفاق. بالمغرب تم اليوم بمقر قطاع التواصل بوزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعية البصرية العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل، وذلك بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية

0: الصوتية وأكد ممثلي متعاهدي وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 8:04.
1: ميديا حصاد اليوم، أمين عزماني.
0: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد حصاد اليوم، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة طوال ساعتين من الزمن، والشكر موصول لمخرج هذه الحصة اليوم عصام الحراثي لحظات. وتتابعون برنامج فام دو جوردوي مع ياسمين، إلى اللقاء.
2: وقع الرئيس
3: مجلس النواب
4: سوني اليورانيوم.
5: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد نحلل
6: مع من تتحاور
5: ونقدم اليوم الخبر كما هو
7: على قناة ميديا تيفي.
5: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديا تيفي، الخبر برؤية جديدة.

0: L'objectif, promouvoir la production de carburant à faible teneur en soufre, une aide qui aide le pays à répondre aux standards internationaux tout en améliorant la qualité de l'air et la transition vers des produits pétroliers plus respectueux de l'environnement. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir écouté. Tout de suite, retrouvez Émission Sophie sur notre antenne Maghreb et Dossier Extraordinaire sur notre antenne Afrique.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله تعالى عن صحابته والتابعين الذي فتح الله به أبواب المعارف وأخرج الناس من الظلمات إلى النور أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم.

القلوب المتيمة بحبه هي القلوب التي تكثر الصلاة عليه ليكون حاضرا معها في كل وقت وحين. ليس الذين يزورون مقامه فقط هم المتصلون به، بل الذين يصلون عليه ويذكرونه أشد التصاقا به من غيرهم. قال مولانا عبد الرحمن المجذوب رضي الله عنه ونفعنا به: الناس زارت محمد ونسكلي في قلبي. وقال الإمام العارف مولانا أحمد الرفاعي رضي الله عنه: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي. وهذه نوبة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي.

قال الإمام البوصيري قدس الله سره: تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء، مفتخرة بوجودك الأزمنة كلها يا سيدي يا رسول الله، فكل عصر بك يفخر إلى عصر ميلادك صلى الله عليك وآلك وسلم، والنعيم الذي يعيش فيه من عرف قدرك وحقك وذاق معنى ذلك لا يصل إليه إنسان إلا من كان في مقامه. فإنك يا رسول الله صلى الله عليك وآلك وسلم تجاوزت كل معنى للحقائق إلا ما ظهر منها ذوقا في قلوب الذين أشع فيها شيء من حقائقك يا سيدي يا رسول الله يا مصطفى الرحمن، أنت حبيبه، ها أنت أنجح مأمل لمؤملي، ها أنت أمنع من يلاذ به حما، ها أنت في الدارين أكرم مولي.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المجلى الأعظم، أقواله، أفعاله، جميع أحواله دائرة في معنى الدلالة على الله والتعريف بالحق سبحانه، ولا نهاية لهذه المعرفة، لأن الإنسان يترقى فيها، وكل من ترقى في درجة من درجات المعرفة فهو مغترف من بحر مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هذا البحر يغترف الأنبياء والمرسلون والأولياء والصالحون، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وعظم ومجد وكرم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز التاسعة مساء.
2: جمعة أهلا بكم. أفاد البنك الدولي في أحدث تقرير له اليوم بأن الاقتصاد المغربي ينمو بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 10 سنوات مدعوما بطفرة في استثمارات البنية التحتية وانتعاش القطاع الفلاحي. وضح البنك الدولي في أحدث إصدار من تقرير متابعة الوضع الاقتصادي بالمغرب صيف 2026 أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ نحو 4.9% خلال عام 2025 مما يمثل أقوى أداء اقتصادي يسجله المغرب خلال 10 سنوات مدفوعا بطفرة في الاستثمار العمومي المرتبط بالاستعدادات لكأس العالم 2030 وبوادر تعافي في القطاع الفلاحي. وحسب الإصدار فإنه من المتوقع أن يظل النمو قويا عند 4.2% خلال السنة الجارية مدعوما باستمرار الاستثمار وقوة الطلب المحلي. نظمت غرفة التجارة والصناعة في مالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل في مالي اليوم في باماكو منتدى الأعمال مالي المغرب، وذلك على هامش الدورة 4 للجنة المشتركة للتعاون المغرب مالي. وذكر الاتحاد العام لمقاولات المغرب في بلاغ أن الوفد المغربي ترأسه رئيس الاتحاد مهدي التازي وضم شركات تمثل عدة قطاعات استراتيجية. وأضاف أن المنتدى عرف أيضا مشاركة وزير الصناعة والتجارة رياض زور ونظيره المالي موسى ألسان ديالو إلى جانب أكثر من 300 فاعل اقتصادي مغربي ومالي، مما يعكس الاهتمام الكبير والمتزايد لأوساط الأعمال في البلدين بخلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار المشترك. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الحوثيين وإيران بعقاب عسكري كبير بعدما نفذ المتمردون اليمنيون ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت ناقلة نفط في البحر الأحمر. وجاء تحذير ترامب بعدما شن الحوثيون المدعومون من إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على ناقلتي نفط في البحر الأحمر في إطار ما سموه بحصار على السعودية. وقع العراق وإيران اليوم اتفاقية للشحن والنقل الدولي البري للبضائع، إضافة إلى 3 مذكرات تفاهم ترمي إلى تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك في مراسم جرت في طهران برعاية الرئيس الإيراني ورئيس وزراء العراق. اتفقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم على رزمة جديدة مخففة من العقوبات على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا بعد أسابيع من النقاشات تنص على تثبيت السقف المفروض على أسعار النفط. أقامت وزارة الشباب والثقافة والتواصل اليوم بالرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسمي 2025، وعرف الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقاطع من النصوص الفائزة في مختلف فروع الجائزة في دورة 56 حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد بن سعيد ورؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية. وأبرز عبد الله ساعف رئيس لجان الجائزة أن هذه الأخيرة باتت مؤسسة متجذرة في الحقل الثقافي الوطني بمساطرها وأنظمتها ومصداقيتها المعززة التي تمنحها قيمة رمزية عليا. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
3: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
4: لي نوكتيرن avec جواد. Ray Charles, James Brown, Beyoncé, Alicia Keys, Daft Punk, Liza Stansfield. Vivez la musique sur Medi1.

تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة التاسعة من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdj

0: الخليجي والأردن تدين بشدة اعتداءات إيران ووكلائها وتؤكد حقها في الدفاع عن النفس، فيما ميليشيا أولياء الدم الموالية لطهران تتبنى هذه الهجمات. وزارة الصحة في قطاع غزة تحذر من انهيار خدمات علاج مرضى السرطان نتيجة نفاد الأدوية اللازمة للعلاج. وسيط المملكة في المغرب يؤكد وجود عطب كبير اسمه التواصل المؤسساتي، ويرى أن تجربة المؤسسة مع وزارة الصحة كشفت وجود مشكل حقيقي جزء منه هيكلي وبنيوي. الظروف المعيشية اليومية للمواطنين في تونس تواصل تدهورها منذ مطلع فصل الصيف إثر موجة حر استثنائية تسببت في حرائق وانقطاعات واسعة للكهرباء والماء. في الرياضة، الأندية الأوروبية لكرة القدم ترفع من وتيرة عملها في سوق الانتقالات الصيفية بعد انتهاء المونديال. عمر بجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. أدنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن الهجمات التي شنت إيران ووكلاؤها، مؤكدة وحدة موقفها وحقها في الدفاع عن النفس بشكل فردي أو جماعي. وأفادت مصادر إعلامية خليجية اليوم أن ميليشيا عراقية تدعى أولياء الدم تبنت هذه الهجمات على الأردن، الكويت والسعودية. وأوضحت هذه المصادر أن الميليشيا تضم مستشارين من الحرس الثوري الإيراني، وقد استهدفت الأردن والكويت بمسيرات من الأراضي العراقية. توضيحات حول هذه الميليشيا العراقية الموالية لإيران مع خالد العرداوي رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية من بغداد، حاوره أيمن أحمد.
1: حقيقة هذه الميليشيا هي غير محددة الهوية من ناحية الأفراد والأشخاص، وهي لم تظهر اليوم. هي بعد مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس في عام 2020 ظهرت هذه الميليشيا، ومن اسمها أولياء الدم هي اللي تأخذ بثار سليماني وأبو مهدي المهندس، وحاولت لمرات متعددة أنه تقوم بعدة نشاطات لمصلحة إيران داخل العراق وخارج العراق، وأنا أعتقد هي امتداد لبعض الفصائل والميليشيات العراقية المدعومة من إيران، لأنه هذه الفصائل والميليشيات حاولت أنه تتجنب العقوبات وتتجنب الاستهداف من خلال تشكيل تسميات وهمية. من المتوقع جدا أنه تكون هذه الميليشيا مدعومة من الحرس الثوري الإيراني وغطاء لعملياته في هذه المرحلة في العراق، وقيامها بهذه النشاطات في هذا الوقت بالتزامن مع النشاطات اللي تحرك بها الحوثي في اليمن، دليل على أنه إيران تحاول توسيع جبهة الاستهداف في المنطقة، يدل أيضا على حجم الضغط اللي تواجهه إيران في محاولة لفتح جبهات أخرى للتخفيف عن الداخل الإيراني.
0: هدد الرئيس الأمريكي اليوم الحوثيين وإيران بعقاب عسكري كبير بعدما نفذ المتمردون اليمنيون ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت ناقلة نفط في البحر الأحمر. وجاء تحذير الرئيس ترامب بعدما شن الحوثيون المدعومون من إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على ناقلتي نفط في البحر الأحمر في إطار ما سموه بحصار على السعودية. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم من انهيار خدمات علاج مرضى السرطان، مؤكدة أن توقف فبروتوكولات العلاج الكيماوي يعني حكما بالإعدام بحق آلاف المرضى بينهم مئات الأطفال والنساء. وضحت الوزارة في بيان أن أقسام رعاية مرضى السرطان أصيبت بشلل تام نتيجة نفاد الأدوية اللازمة للعلاج. هذه توضيحات زاهر الوحيدي المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، حاور أيمن أحمد.
2: واقع كارثي جدا الواقع الذي يعيشه مرضى الأورام. أكثر من 11 ألف مريض في قطاع غزة يواجه ظروف صعبة وظروف قاسية منذ بداية هذه الحرب على قطاع غزة على مدار أكثر من 3 سنوات. هؤلاء المرضى كانوا يتلقوا الخدمة الصحية في مجمع أو مستشفى الصداقة التركي، مستشفى الأورام الوحيد في قطاع غزة. منذ بداية الحرب تم تدمير هذا المستشفى بالكامل، وتوقفت خدمة الأورام لقرابة عام كامل منذ بداية الحرب حتى منتصف مايو 2024، ومرضى الأورام لا يتلقوا أي خدمة أو أي علاج، ولم تستطع وزارة الصحة تقديم أي خدمة لهم، إلى حين تم إعادة تكوين مركز بسيط للأورام في مجمع ناصر الطبي في ذلك الوقت في رفح، خدمات بسيطة لهم، خدمات علاج وخدمات تشخيص. نحن نواجه صعوبات جمة. المرضى تقريبا أكثر من 4000 مريض أورام لديهم تحويلات جاهزة للإجلاء الطبي، لكن التعقيدات وظروف سفرهم هي ظروف معقدة جدا نتيجة القيود التي يفرضها

0: الجانب الإسرائيلي على سفر المرضى، يتمكن فقط 20 مريض يوميا من السفر، من ضمن 20 مريض ربما يكون مريض أو 2 أو 3 على أقصى تقدير من مرضى الأورام فقط.
1: أفاد البنك الدولي في أحدث تقرير له اليوم بأن الاقتصاد المغربي ينمو بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 10 سنوات، مدعوما بطفرة في استثمارات البنية التحتية وانتعاش القطاع الفلاحي. وأوضح البنك في أحدث إصدار من تقرير متابعة الوضع الاقتصادي بالمغرب صيف 2026 أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ نحو 4.9% خلال 2025، مما يمثل أقوى أداء اقتصادي يسجله المغرب خلال 10 سنوات، مدفوعا بطفرة في الاستثمار العمومي المرتبط بالاستعدادات لكأس العالم 2030 وبوادر تعاف في القطاع الفلاحي. حسب الإصدار فإنه من المتوقع أن يظل النمو قويا عند 4.2% خلال السنة الجارية، مدعوما باستمرار الاستثمار وقوة الطلب المحلي. نظمت غرفة التجارة والصناعة في مالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل في مالي، تم نظمت اليوم في باماكو منتدى الأعمال مالي المغرب، وذلك على هامش الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب مالي. وذكر الاتحاد العام لمقاولات المغرب في بلاغ أن الوفد المغربي ترأسه رئيس الاتحاد مهدي التازي وضم شركات تمثل عدة قطاعات استراتيجية، وأضاف أن المنتدى عرف أيضا مشاركة وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ونظيره المالي موسى ألاسان ديارو إلى جانب أكثر من 300 فاعل اقتصادي مغربي ومالي، مما يعكس الاهتمام الكبير والمتزايد لأوساط الأعمال في البلدين بخلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار المشترك. وسيط المملكة في المغرب يتحدث عن عطب كبير اسمه التواصل المؤسساتي في ندوة صحفية نظمتها مؤسسة وسيط المملكة لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى العاهل المغربي برسم 2025. قال حسن طارق وسيط المملكة: هناك عطب كبير اسمه التواصل المؤسساتي، موضحا أن تجربة المؤسسة مع وزارة الصحة كشفت وجود مشكل حقيقي جزء منه هيكلي وبنيوي. هذه توضيحات حسن طارق وسيط المملكة، اتصل به أيمن أحمد.
2: هذا التوصيف ناتج عن عمل أساسي قمنا به خلال برنامج وطني سميناه منتديات الحكامة المرفقية، كنا خصناه في أكتوبر 2025 لموضوع الصحة في بلادنا. نظمنا فيه عشرات جلسات الاستماع والعديد من المنتديات الجهوية والمحلية. إحدى الخلاصات الكبرى التي فاجأتنا هي أن المرفقين غير راضين تماما على طريقة تواصل القطاع العمومي المكلف بالصحة. الفكرة هي أن التواصل هو ليس طرفا، التواصل هو جزء من الالتزام اليومي للمدبرين العموميين، جزء من مهمة انتداب القانوني والدستوري لمؤسسة الوسيط يرتكز على تنمية التواصل ما بين الإدارة وما بين المرتفقين. ما نلاحظه هو أن هناك عجزا أكاد أقول بنيويا في التواصل العمومي، في التواصل المؤسساتي. هناك خصاص يستوجب تداركه وهناك حاجة إلى تجاوزه. التواصل هو جزء من بناء ثقة اليومي، هو جزء من بناء شرعية السياسات والتدبير العمومي.
1: تم اليوم في الرباط بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع العزيز البجديني إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية وكذا ممثلي متعهدي وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية. جائزة الكتاب نظمت وزارة الشباب والثقافة والتواصل هذا المساء حفلة توزيع جائزة المغرب للكتاب برسم 2025. هذا ربورتاج عادل الزبيري من الرباط.
3: في القاعة الكبرى للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية في الرباط تسلم مبدعون مغاربة جائزة المغرب ذا الكتاب للعام 2026. من المبدعين المغاربة المتوجين الذين تحدثوا إلى إذاعة ميديا عبد القادر ملوك وإبراهيم مجيريلا وفاطمة شبلي والمنصف الصغيري.
4: تعيد للمثقف المغربي بعضا من الاعتبار،
5: وهذا العمل يدخل في إطار اهتمام من عام بقضايا المجتمع

0: وقضايا الإنسان.
1: حفزنا إلى المزيد من البحث، لأن فعلا مجال الثقافة الأمازيغية يحتاج إلى الكثير من الجهد والكثير من العمل.
2: أهم في الجائزة أيضا هو أنها تنبه القراء إلى أهمية العمل الشعري المتوج، وتنبه القراء إلى أهمية الإنصات للشعر.
3: تستعيد غزلان دروس مديرة الكتاب والخزانات والمحفوظات في وزارة الشباب والثقافة والتواصل كيف أن جائزة المغرب للكتاب تحولت إلى أيقونة ثقافية منذ نصف قرن.
4: هي أولا مؤسسة وبمثابة مرجع، ما نساوش بأن العديد من الفائزين اللي كيفوزوا بهذه الجائزة المرموقة، هي أهم جائزة اللي كتعطى في المغرب، من بعد كيفوزوا بجوائز أخرى دولية.
3: من الفائزين بجائزة المغرب السنوية للكتاب من اعتبر أن الأمر بداية لمسار إبداعي، ومن رآها تتويجا لعمر من الكتابة، ومن ربطها باستمرار الثقة في الكتاب الورقي مغربيا. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
5: يزداد المعيش اليومي للمواطنين في تونس تأزما منذ بداية فصل الصيف بسبب موجة حر تاريخية لمست فيها درجات الحرارة 50 درجة. هذا ريبورتاج فاتح الفلحي من تونس العاصمة.
6: في حي رواد ضواحي العاصمة اكتظاظ وطابور في أحد المخابز، لأنه الوحيد من ينتج الخبز. انقطاعات الكهرباء حكمت على 8 مخابز بالتوقف في الحي، يقول الخباز بديع.
7: اليوم اكتشف فيه البقيت وفت 6:30 ولا 7 نتاع العشية. انت تقص الضوء على 8 كوشة وتخلي كوشة تخدم، كيفاش بتخدم لك العباد؟
6: مشهد المكابدة من أجل الخبز بات متكررا في تونس، والغضب متصاعدا على تردي الأوضاع.
8: قمة السعادة أخوي نضربوا 5 سويعش على 2 باقيت، شكون كيفنا؟
9: بالنسبة لريانا اللي يخدموا بالضوء الكل أغلبيتهم مسكرين، مخابز وميكانسيانات وريستورونات وكل العباد واقفة عالم حكايه الضوء هذا سخانه وقسان ضوء فماش خبز.
10: انا نعاني هذا الضوء مش مره يقص في النار، يقص ثلاث مرات.
6: تشهد المستشفيات اكتظاظا بسبب موجه الحراره بعد ان لجا اليها مرضى التنفس، فالات الاكسجين توقفت جراء انقطاعات الكهرباء. كشف رئيس جمعيه الاطباء الشبان عن رقم صادم، ما بين 150 و200 شخص فارقوا الحياه جراء موجه الحر، وهو ما لم تؤكده وزاره الصحه رسميا. الطبيب المختص في الامراض التنفسيه والإنعاش والعناية المركزة رفيق بوجدارية:
11: فما توافد كبير على المستشفى، داخل بعض المستشفيات هنالك اجتماعات للجان الطبية لإطلاق عنان البلان أورسيك، البلان دو سكور، البلان بلان، تمكين الناس هذوما من أسرة داخل المستشفى.
6: وكشفت مصادر أن النيابة العمومية باشرت فتح تحقيقات قضائية في ملابسات الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وسط تأكيد الخبراء على أن إنتاج تونس بات عاجزا عن مجاراة ارتفاع غير مسبوق للاستهلاك فاق 30%. لإذاعة ميديا فتح الفلحي تونس.
5: اتفقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم على رزمة جديدة مخففة من العقوبات على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا بعد أسابيع من النقاشات تنص على تثبيت السقف المفروض على أسعار النفط. هذا تقرير مراسلنا في بروكسل سامح رمضان.
12: بتصعيد جديد للضغوط الاقتصادية على موسكو، أيد سفراء الاتحاد الأوروبي الحزمة 21 من العقوبات المفروضة على روسيا في مسار يواصل استهداف مفاصل اقتصاد الحرب الروسي وتعزيز الدعم الأوروبي لأوكرانيا. وأفادت بروكسل بأن الحزمة الجديدة تستهدف قطاعي المالية والطاقة وتشدد القيود على أسطول الظل الروسي، تمهيدا لفرض حظر رسمي على دخول المقاتلين الروس إلى أوروبا. فيما أكدت المفوضية الأوروبية أن العقوبات المتتالية حققت أهدافها في إضعاف اقتصاد الحرب الروسي، وفقا للمتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف جيل:
13: لقد نجحنا في اعتماد 20 حزمة عقوبات حتى الآن، وهذه الحزم تؤدي الغرض الذي وضعت من أجله، وهو توجيه ضربات إلى اقتصاد الحرب الروسي في أكثر نقاطه تأثيراً، وبالتالي دعم جهودنا الرامية إلى مساعدة أوكرانيا. أما الحزمة 21 فهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي من خلال الإجراء الكتابي. هكذا جرى الأمر في الحزم 20 السابقة السابقة والتي تحقق الهدف المنشود منها، وهو توجيه ضربة إلى اقتصاد الحرب الروسي في أكثر نقاطه تأثيرا.
12: تكشف العقوبات الجديدة حجم إصرار التكتل على تجفيف منابع تمويل آلات الحرب الروسية عبر فرض قيود على قطعي المال والطاقة، وتفرض هذه التدابير ضغوطا هيكلية لدعم كييف مع بقاء تحدي منع الالتفاف عليها. سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.

0: توكسيل.
1: في الرياضة، رفعت الأندية الأوروبية من وتيرة عملها في سوق الانتقالات الصيفية بعد نهاية المونديال. مانشستر سيتي يحطم رقمه القياسي بالتعاقد مع إليوت أندرسون مقابل 135 مليون أورو، وبرشلونة يضم كريم أديمي رسميا. التفاصيل في هذا التقرير ليوسف شاطر.
2: الميركاتو الأوروبي يواصل صناعة الحدث مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، في ظل تحركات قوية من كبار الأندية لتعزيز صفوفها بصفقات نوعية. مانشستر سيتي أعلن تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الإنجليزي إليوت أندرسون قادما من نادي نوتنغهام فورست في صفقة بلغت قيمتها 135 مليون يورو بعقد يمتد حتى صيف 2031. الصفقة تعد الأغلى في تاريخ النادي، متجاوزة قيمة التعاقد مع جاك غريليتش عام 2021، كما أصبحت ثاني أكبر صفقة انتقال للاعب إنجليزي على الإطلاق بعد تحول مورغان روجرز إلى تشيلسي خلال سوق الانتقالات الحالية. بطل الدوري الإنجليزي يعول على أندرسون البالغ من العمر 23 عاما لتعزيز خط الوسط، خصوصا بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع نوتنغهام والمشاركة مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم الماضية. أما في إسبانيا، برشلونة وصل تدعيم تركيبته البشرية بإعلانه التعاقد مع المهاجم الألماني كريم أديمي قادما من بروسيا دورتموند في صفقة بلغت قيمتها 29 مليون يورو مع حوافز إضافية محتملة بعقد يمتد إلى 30 من يونيو 2031. يأتي ضم أديمي البالغ من العمر 24 عاما في إطار سعي النادي الكتالوني لتعزيز خياراته الهجومية، مستفيدا من قدرة اللاعب على شغل أكثر من مركز في خط الأمامي سواء كجناح أو مهاجم. هذا كان برشلونة قدم سابقا أنتوني غوردون من نادي نيوكاسل الإنجليزي.
1: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة. مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
3: في الذكرى 27 لعيد العرش نحتفي بالفكرة، بالإنجازات وبمسيرة ملهمة. من أفاق التكنولوجيا والابتكار إلى ميادين الرياضة والثقافة وصولا إلى عمق السياسة والمجتمع، المغرب يتقدم بشبابه.
4: بلدنا اليوم تتلعب في الكاري دي غران.
3: ترقبوا تغطية استثنائية اعتبارا من 28 يوليوز الجاري على ميديا. Santana.

0: المغربي ومالي، مما يعكس الاهتمام الكبير والمتزايد لأوساط الأعمال في البلدين بخلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار المشترك. عين الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية الدنماركية بيرجيت نيغارد ماركوسا ممثلة خاصة لمنطقة الساحل، وذلك في إطار تنفيذ المقاربة الأوروبية الجديدة تجاه هذه المنطقة التي تواجه تحديات أمنية وإنسانية متعددة. ويدخل هذا التعيين الذي أقره مجلس الاتحاد الأوروبي يوم الخميس حيز التنفيذ في فاتح شتنبر المقبل لمدة أولية تمتد سنة واحدة إلى غاية 31 غشت 2027، وستخلف ماركوسن الدبلوماسي البرتغالي جواو غرافينيو الذي يشغل المنصب منذ نوفمبر 2024. أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات جديدة تستهدف برنامج البعثات الطبية الكوبي الذي يفيد منذ عقود أطباء وعاملين في المجال الصحي إلى عشرات الدول ويدر على الجزيرة ملايير الدولارات من الإيرادات. وشملت العقوبات التي جاءت في إطار تجديد الضغوط الأمريكية على كوبا مؤسسات حكومية مرتبطة بالبرنامج، إضافة إلى وزير الصحة الكوبي خوسي أنخيل مورتال ميراندا. أمرت السلطات الإسبانية 3500 شخص بمغادرة منازلهم في بلدة تقع غرب مدريد بعدما خرجت حرائق الغابات عن السيطرة. وأعلنت أجهزة الطوارئ عبر منصة إكس أنها أرسلت أوامر إخلاء إلى سكان بلدة ألديا دي فرينسو الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا من العاصمة الإسبانية. وجاء القرار بعد يوم إصدار السلطات أوامر بإجلاء آلاف الأشخاص من بلدات تقع جنوب غرب مدريد بسبب حريق آخر في وقت ترزح فيه إسبانيا تحت وطأة موجة حر وجفاف. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: Premier café, votre rendez-vous détente de l'été. On parle bien-être, psychologie, petite clé pour se sentir mieux, sans pression. Une conversation légère, utile, humaine et surtout une playlist feel good. Premier café avec Kalima du lundi au vendredi à partir de 9h sur Medi1.

0: مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا في حلقة جديدة من طاقة إيجابية، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنية خفيفة وصوت فيه أمل ورسالة لكل شخص يبغي يعيش حياته بأفضل نسخة منه.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
0: كل واحد منا عنده واحد الصوت في الداخل ديالو كيهضر معاه دائما. هذاك الهضره بعض المرات كتلومو، بعض المرات كتكون قاسيه عليه، وبعض المرات كتسائلو علاش انت ماشي هو الافضل، علاش اخطات، علاش الاخرين الناس ديما ناجحين وانت فاشل، علاش الناس كلهم تزادوا القدام وانت بقيتي مكانك. الغريب اننا نقدروا نواسيو الاخر ونكونوا متفهمين ومتساهلين اذا اخطا، لكن إلا تعلق الأمر بينا حنا وبأنفسنا كنكونوا صارمين وجادين، وبعد مرات ما كنرحموش راسنا. فواش القسوة على النفس طريق إلى النجاح، أم أنها عبء يسرق منا الثقة والطمأنينة؟ وهل يمكن أن نتطور وننجح ونحقق أحلامنا دون أن نحارب أنفسنا كل يوم؟ هذا هو موضوعنا في طاقة إيجابية.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
1: أهلا ومرحبا بكل صديقات والأصدقاء اللي التحقوا بنا، مرحبا بكم انتم معنا في طاقة إيجابية على ميدي أن. لماذا نقسو على أنفسنا؟ هذا هو موضوعنا اليوم اللي غادي نناقشوه مع ضيفي الكريم أستاذ محمد مقداد اللي هو كوتش متخصص في تطوير الذات والتحفيز الإيجابي. سي محمد مرحبا بك معنا في طاقة إيجابية. كنسمعوا بزاف جلد الذات، هي كلمة
2: كبيرة
1: وعندها واحد الوقع وقوية، لكن واش نقدروا نكونوا حنا كنجلدوا ذواتنا بلا ما نحسوا؟
2: أول حاجة خصنا نفرقوا بها بين جلد الذات ومحاسبة الذات.

0: محاسبة الذات هو شيء إيجابي. أنا لما تندير واحد الغلط أو لا تنكون في واحد الطريق ماشي هي هذيك، تنحاسب راسي، تنشوف أشنو أخطاء اللي درت قصد أنني نصحها ونقادها. جلد الذات هو الاستمرارية في هذيك المحاسبة، الاستمرارية في اللوم ديال الذات والعقاب ديالها. بمعنى آخر، تنشد واحد المصيوطة وتنجلس راسي تنلومو على داك الشيء اللي كاين. هذه تيكون ثلاثة الأسباب، إما لأنني عشت واحد تجربة خايبة باقي ما خرجتش منها، باقي عايش فيها، فتلوم راسي علاش انا اصلا تعرفت على ذاك الشخص، وعلاش اصلا دخلت معاه في علاقه، وعلاش اصلا ارتبطت به، وعلاش اصلا خديت ذاك القرار، وعلاش كان عليا اصلا ندير هذا الشيء. فتبقى عايش اش في ظل هذيك الخيبه او هذيك الحاجه اللي طرات لي في حياتي، او لا تنكون السبب ديالها هو مقارنه مع واحدين اخرين، تنشوفهم انهم هما وصلوا لواحد الحويجات، فتنقول انا علاش ما وصلتش لذاك الشيء كامل، علاش حتى انا ما حققتش هذا الشيء، علاش حتى انا ما وصلتش، علاش ما في الدياش، علاش علاش علاش علاش، فاش تلوم راسي على انني تنقارن راسي بالاخرين، فتنحس براسي ما وصلتش لذاك الشيء اللي وصلوا ليه. وهنا كاين جوج ديال الاخطاء. كاين الاولى هو شيء اللي يجب ان يعالج، لان فاش هذا القرصك انت ما زلت تعيش في ازمه او لا في مشكل قديم، هذا معناه انك ما تصالحتيش معاه، او هذا معناه انك ما داويتيش منه. بحال شي جرحه، الا ديك الجرحه بقات تعكرك ديما وتضرك ديما، هذا معناه حاجه واحده،
1: انا ما براتش،
0: انا مازال ما براتش. اللي خصك دير ديك الساعه هو انك تمشي عند متخصص باش انه يشوف معك هذاك المرض اللي عندك او هذاك المشكل اللي عندك يعالجه معك، والا ستستمر في كل مره تاديتي، في كل مره تضريتي، انك غتجلد راسك. علاش؟ لان دائما احنا في اي مشكل وقع لنا عندنا جوج انواع ديال الاسئله. السؤال الاول اللي يطرحوه للناس عموما وهو علاش، علاش وقع لي هكا، علاش ما صدقش الزواج ديالي، علاش مشى وخلوني، علاش شي سؤال علاش. هو اكبر اشكاليه نفسيه ممكن يوقع فيها اي واحد، هو اكبر فخ نفسي. كل الاشخاص الذين يطرحون السؤال علاش باستمرار عندهم اشكاليات نفسيه.
1: شوف، هو ما يمكنش يكون شي انسان ما كيقولش مع راسو علاش، علاش ماشي انا، او علاش غير انا، ولكن واش هي المساله الا تكررت اكثر من مره وفي اليوم كيولي مشكل.
0: هو اصلا كاين سؤال اخر اهم من علاش، واللي هو كيفاش.
1: كيفاش
0: كيفاش نكون حسن، كيفاش نخرج من هذه الازمه اللي انا فيها، كيفاش نطور من راسي، كيفاش نخرج من هذه الاشكاليات اللي عندي، كيفاش حتى انا نكون بحال الناس، كيفاش حتى انا نوصل. رد البال ان السؤال علاش تيخليك ديما تلقى حيت علاش الجواب ديالها ديما في جوج الحوايج، اما فيك اما في الاخرين. يا اما غادي تجلد راسك، يا إما غادي تجلد في الناس الآخرين وتعاير الناس الآخرين، وفي التالي بجوجهم حاجة خايبة. يعني مثلا مرأة وقع لها مشكل مع رجلها وانفصلت هي وياه، طرحت السؤال علاش، غادي يعطينا جوج النتائج. إما علاش لأنني أنا خايبة وما مزياناش وما عرفش نختار وما عرفش ندير وما عرفش نفعل، يا إما علاش لأنه هو ما مزيانش وهو خايب وهو وكان في كلا الحالتين. واش حلينا المشكل؟ حليناش.
1: صح.
0: السؤال علاش ما تيحل حتى شي حاجة. السؤال علاش الأصل فيه يطرح من عند المتخصصين باش انهم يعرفوا السبب اللي وصلنا للاشياء، ولكن السؤال الذي يجب ان يطرحوه الناس ونولفوا نطرحوه ونعتادوا على الطرح ديالو هو كيفاش، كيفاش غنخرج من هذه الازمه اللي انا فيها.
1: وكيخصنا نكونوا واعيين باننا رحنا كنجلدوا نفسنا، لانه بعض المرات حنا ملي كنسمعوا جلد الذات كل واحد فينا كيقول لا جلد الذات راه مساله صعبه وهدامه وخصنا ما ندخلوش فيها. لكن انا سؤالي هو واش يمكن نكونوا كنديروا جلد الذات لكن وحنا ما فاهمينش ما واعيينش بالمساله.
0: عموما الناس تيجلدوا راسهم وما واعيينش انهم تيجلدوا، لان حتى شي واحد ما تيبغي يأذي راسه، ماشي زعما راه غادي يجلد راسه هكاك وهو عارفها، لا، هو يحاول التطور ديالو، هو يحاول ان يتطور ولكن بالطريقه الخطا، واللي هي اش اللي هي اللي قلنا دابا، انه يسال داك السؤال علاش. والسؤال علاش مرتبط دائما بالجلد ديال الذات، مرتبط بانك غادي تلوم راسك او غادي تسلخ راسك وهذا عقب راسك.
1: انت هضرتي على المساله ديال انه كاين الفرق ما بين جلد الذات وما بين المراجعه ديال نفسك، انك بهدف ديال والمحاسبه ديالها بانك بهدف اصلاح الاشياء اللي خصك تصلحها والنقاط ديال القوه اللي تركز عليها. كيفاش كل واحد فينا يعرف بانه راه فات المراجعه وراه يجلد ذاته؟
0: المراجعه
1: او يعني فين يوقف
0: المراجعه؟ تكون في اللحظه نفسها فقط تتسالي
1: شي سيتوياسيون،
0: في لي سيتوياسيون نفسها تنسالي ومن بعد موراها سالات. ما بعد ذلك فهو جلد الذات. يعني صافي دير وانا ديك الساعه في وسط المشكل في هذيك اللحظه، هنا تنهضروا على ايش؟ تنهضروا على انك تحاسب نفسك، لان اصلا التطور ومراحل التطور كاين ثلاث المراحل. اول حاجه هو ان تعترف بانك وقعتي في غلط، ثاني حاجه هو انك تشوف اشنو السبب ديال الغلط اللي وقعتي فيه، وثالث حاجه هو انك تدوز لاشنو غادي تدوز باغ لا سويت، اشنو غادي دير. واللي قلت دابا كاين السؤال ديال علاش وقعت في المشكل، وكاين السؤال الثاني اللي هو كيفاش غادي نخرج من هذا المشكل هذا. فالسؤال ديال علاش يجب ان يكون في الوقت، في الان اللي وقع لك فيه المشكل، او في اللحظه اللي وقعت لك، او مره واحده في المشكل كامل. لكن ملي تيبقى بشكل مستمر، هنا انت تلوم تجلد نفسك، هنا تلوم راسك، هنا تتعصي راسك.

0: حنا فاش يكون حتى شي واحد عنده مشكل في حياته تنقول لك ما بقيش ما تزيدش عليه اهم فوق الهم ديالو بانك تبقى تجلدو على داك الاخطاء اللي دار.
1: بارك داكشي اللي
0: بارك داكشي اللي كاين فيه. حنا فاش نجيو نقلبوا تلقاو بزاف منا ما تيبقاش يعاود لوالديه ولا ما تيعاودش لخوتو ولا ما تيعاودش لصحابو. علاش؟ لان عاود لهم المشكل ديالو فشدوه وبداو تيوبخوه وتيلوموه على داك الخطا اللي دار. فما بالك مع نفسنا هنا فاش نوليو في هذه المرحله هذه تنوليو حتى الحديث مع نفسنا كيما هربنا من الحديث مع الناس كيما هربنا من الكلام مع الناس تنهربوا حتى من الحديث مع راسنا تنهربوا حتى من ذاتنا تنولي صافي انا ما حاملش راسي وبالتالي اش ندير تنشغل في شي حويجات غير نتجلى فيهم تنقلب على انني نتجلى في الحياه وهو
1: نهرب من راسي
0: نهرب من راسي هو باغي الاسباب الكبيره اللي دابا فاش يجي بزاف ديال الناس تيلعبوا في انستغرام ولا فيسبوك ولا غيرها تيبقى يسكرولي واخا ما تيشوف والو واخا هيساهي ولا
1: بطريقه غير واعيه
0: بطريقه غير واهيه تهرب من هذيك المواجهات الذات. داكشي شفت حتى فاش تنهضروا على التعفن الفكري وغيرها وكيفاش الانسان يطهر الدماغ ديالو تنقول له شوف هكذا الساعه وحده في النهار حاول ديك الساعه بلا ما تهز لا تليفون لا طابليت لا تلفازه لا حتى شي حاجه جلس خذ ساعه المكانه وانت ما تدير حتى شي
1: تصنت لعظامك وتصنت لراسك. ولكن هنا هذه المساله كنسمعوا بزاف كيقول لك انا بغيت نتلهى في اي حاجه كيف ما كانت ضاره ولا نافعه المهم ما بقاش نفكر في راسي. هنا واحد السؤال علاش حنا كنقدروا نكونوا مثلا انت صديقي او انت اخي او لا زميلي او لا وغلطتي كنقدر اني نصبرك ونكون متسامحه معك ونعطيك فرصه في حين ما نكونش مع راسي بحال هكاك؟
0: لان حنا كبرنا في مجموعه من الاسر اللي بغتنا نكونوا الافضل. كبرنا واننا ما خصناش نغلطوا كبرنا واننا فاش نغلطوا ولا تنديروا شي حاجه ماشي هذيك نعاقب.
1: البحث على المثاليه مكلف واحد. جدا
0: البحث على انك تكون مزيان ومقاد ومصايب وغيرها سيكلفك بالضروره انك تلوم راسك سيكلفك بالضروره انك تعاقب راسك. اللي خصنا نعرفوا ان احنا بشر والبشر مخلوق باش انه يغلط باش انه يخطا باش انه يدير مجموعه ديال التصرفات اللي هي ماشي هي هذيك والاساس انه يعاود يصلحها ويقادها. لو كنا لا نخطئ ياك ولذهب من الله سبحانه وتعالى بأتب قوم آخر يذنبون فيخطئون فيتوب الله سبحانه وتعالى. لأن قيمة الغفور ديال الله سبحانه وتعالى أو التواب أو غير هذا تبان ملي تنغلط وتنتوب الله سبحانه وتعالى وغيرها. يعني نفس الفكرة أيضا أنا راه مخلوقش باش نكون كامل أنا لست كاملا يعني بالتالي أنني غادي نغلط. والبحث عن الكمال هو بحث على واحد الحاجة اللي ما يمكنش تكون كأنك تبحث على شي حاجة اللي ما يمكنش تحقق نهائيا وبالتالي في هذا السراب ديال البحث عليها غتعذب راسك.
1: واش هذا الشيء ما يقع على منصات التواصل الاجتماعي والحياة الوردية والنجاحات السهلة والأموال الطائلة اللي كنشوفوها واحد الحياة اللي كيعيشوها بعض مشاهير السوشيال ميديا زادت عمقات عند الشباب هاد الحس بأنه ما داير والو ما غيدير والو ما نافع في والو هادي ماشي حياة اللي عاشها واللي غادي يعيشها وش كيتسنى من داك الشيء اللي عاد جاي.
0: شوف هذا دخلنا في واحد إشكالية أخرى نفسية اللي الأساس كاين عندنا كمشكل اللي هي اللي هي أننا نحن أصلا نركز على النتائج في حين أن في الحقيقة الأمر نحن غير مسؤولين على النتائج. نحن مسؤولين على السعي نحن مسؤولين على البذل المجهود. أما النتيجة ماشي بيدي ماشي أنا التي تتحكم فيها ماشي أنا الذي أحققها بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يحقق. يعني أن مسؤوليتي الحقيقية مسؤوليتي الوحيدة هو أنني تندير ذاك الشيء اللي عليها في الأول وفي الأخر رزق واحد ما تديش واحد كنا نقول احنا في الدارجه ديالنا. يعني بمعنى اخر ما يمكنش انك تسحب الرزق ديال واحد اخر هذاك رزقه هكاك وقد ياتي او يدير واحد العمل بسيط وتجي هذاك الرزق وانت تقدر دير عمل كبير ومجهود كبير وما يكونش هذاك رزقك. في الثقافه المغربيه تيقول لك الا بغاتك تجيك بسبيبه ولا كرهتك تتقطع السناس. معناها اش؟ يعني سافي قد تقوم انت بمجهود كبير باش انك تجيب هذيك الحاجه اللي عندك وباش توصل لهذيك الحاجه لكن لانها ماشي رزقك ماشي ديالك ما غاديش توصل لها
1: واخا تحط نوض ما غاديش صح
0: والخرافه بالتالي واخا ما دير والو ديري شي حاجه بسيطه
1: ديالك وهذه كنقولوها فعلا لا ديالك راه ديالك ما يحيدك حد.
0: يعني معناها اش؟ ان احنا غير مسؤولين على النتائج. داكشي علاش حتى الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على النتائج بل يحاسبنا فقط على اش؟ على السعي والطريق اللي كنوصلوا لها. لكن احنا في التنشئه ديالنا في التربيه ديالنا في التعامل ديالنا تعودنا أن نحاسب ابنائنا نحاسبوا ريوسنا على النتائج اللي احنا اصلا لسنا مسؤولين عليها.
1: وهذه كنسمعوها بزاف مع وليداتنا كتشوف مثلا الام ولا الاب اللي كيشوفوا مثلا ولده ولا بنته دار مجهود في القرايه مثلا دار مجهود ولكن ما يشوفش النتيجه كيقول له الولد ولكن انت شتيني انا كيقول له ايه درتي المجهود ولكن النتيجه ماذا تقول؟
0: النتيجه ماشي ديالو. دابا هنا فين كاين الخلل وهنا فين ولينا نقبل على أنفسنا أن نعرف ولدي نقل باش يجيب النقطة ونقبلها وتوز عندي عادي. هنا فين ولينا بزاف ديال الآباء مثلا في الامتحانات

0: غير هذا يقدر يعاون ولده باش يشري اباغاي ولا يشري شي حاجه باش انه اشي باش انه ينقل باش يجيب النتيجه، ولا يركز على كيفاش وصل لها، لان الاهم عند بنيه عند وليداتنا ماشي هو اعتمادهم على النتائج اللي غيوصلوا لها، لان النتائج هو مساله محسومه مقدره من عند الله سبحانه وتعالى. اللي كاين انت الذي تحاسب عليه هو اش؟ هو الطريق الذي تسلكه باش توصل تما، شنو هي الطريق اللي غتمشي معها واللي غادي تسلكها باش توصل تما. وهنا داكشي اش نقول انا للاباء دائما، متى نحتفل في نهايه السنه؟ متى نحتفل؟ نحتفل قبل خروج النتيجه، يعني صافي بمجرد ما وليداتنا يحفظوا يراجع يقرا ويمشي يدوز الامتحان، قبل ما تخرج النتيجه انتهت مهمته، حتى لهنا سالت مهمته هو. قد تكون ايش؟ قد تكون خلل في المصحيح، قد يكون خلل في الطريقه باش في الستريس اللي داروا ليه تما، عطى الله بزاف ديال الاسباب اللي قدرت لي ما تجيبش النقطه. ولكن الذي يهمنا بالاساس هو انه دار مجهود، وهذاك المجهود يجب ان يكافئ عنه نقطه، بعيدا على النتائج التي توصل اليها. تخيل ان يكون هذا هو الفكر ديالنا وهكا نزرعوا عند وليداتنا، ما غيبقاش عندنا اشكاليات في الحياه. غالبا لو خدامين ونحس براسي انني مادام فقت الصباح ومشيت لخدمتي ودرت داكشي اللي عليا، ما تيهمنيش شنو غادي يطرى، ما تيهمنيش واش غادي نوصل ولا ما غاديش نوصل، قد ما تيهمني انني انا ملي نفيق مع الصباح ندير داكشي اللي خصو يدار.
1: انت هضر على المبدا كيفاش خصو يكون، لكن ما هو مكرس حاليا؟ هو النتيجه، اننا نحتفي بالنتائج
0: ماشي
1: مثلا حنا المونديال عاد ودعناه وفازت اسبانيا، وكنسمعوا دائما في كره القدم كيقول لك ما كنبقاوش عاقلين شكون الفريق اللي لعب مزيان، وانما شكون الفريق اللي ربح.
0: هو اللي طرا هو اننا ترسخ لدينا كلنا اننا نفكر فقط فاش في النتائج، والتفكير في النتائج بوحدو هو يدمر الاشخاص. علاش؟ لان انت وليت نحاسبك داكش المجهود كامل اللي ضربتي، داك لي فور كامل اللي ضربتي، ما بقيتش نحاسبك عليه، تنحاسبك فقط على واش وصلتي ولا لا، ما تنحاسبكش واش غشيتي ولا ما غشيتيش، ما تنحاسبكش واش وصلتي مزيان ولا لا. داكشي علاش غيولي التفكير المنصب عند الناس كاملين لحاجه وحده، هي انني نوصل باي طريقه. داكشي علاش كاين المقوله التي تقول
1: الغايه تبرر الوسيله.
0: لا، الغايه لا تبرر الوسيله. الوسيله هي الحاجه الوحيده اللي حتى نحاسب عليها. حتى ملي تمشيو من غنمشيو من هذه الدنيا هذه ونلقاو الله سبحانه وتعالى، فلن ما غيحاسبناش على النتائج، بل سيسالنا على السعي ديالنا، على الطريقه، على منين جبنا هذاك الرزق،
1: وكذلك على النوايا. انت هضرت على واحد المساله، انه حنا تربينا بواحد الطريقه اللي كنجلدوا فيها نفسنا وكنبحثوا على المثاليه وخصنا نكون الافضل، وهذا الشيء جبناه معنا بالطفوله. كيفاش حنا يمكن لنا ربما في اي سن نقدروا مازال عندنا الوقت ان نتسامحوا مع راسنا ونتصالحوا مع انفسنا ومع اخطائنا، وما نبقاوش نبقاو في المساله ديال اننا نراجعوا ذواتنا بدون ان نجلدها؟
0: هو اول حاجه هو الادراك. دائما تقول ان مراحل التغيير، اول مرحله من المراحل ديال التغيير هو ان تدرك ان داكشي اللي تديره غلط. فهمتي؟ تجيو كنهضر بعض المراحل اخرين اللي خصك تستوعبهم وتصبر عليهم. المرحله الثانيه تتسمى مرحله المقاومه. مرحله المقاومه صافي هو انك تتبدا في الطريق وغتبدا تدبز مع راسك باش ما تلومش راسك، لكن اللي غادي يطرا هو انك في مره غتنجح وفي 10 ديال المرات غادي تفشل. في مره ما غاديش تلوم راسك وفي 10 ديال المرات غادي تلوم راسك. اللي خصك دير هنا هو ان تستمر، لان هذه هي اخطر مرحله الناس يوقفوا فيها على التغيير. يحبسوا، يحس براسو انه دار مجهود كبير والنتيجه كانت صغيره، فتيقول لك مادام مجهودي كبير ونتيجتي ماشي هي هذيك، دونك فبالتالي اوتوماتيكمون راه غادي نحبس. اللي خصو يعرف انه هنا في المرحله الثانيه خصو يصبر عليها ويكمل باش يوصل للمرحله الثالثه تسمعنا الازدواجيه. الازدواجيه يعني تنولي مواتي مواتي، النص الصباح تلهم راسي في العشيه تنلوموش وغادي هكاك، حتى نوصل للمرحله ديال التغيير. دونك هما مراحل التغيير خصني نقبلهم نفهمهم ونمشي معهم ايطاب باغ ايطاب. يعني بمعنى اخر، انا اتقبل انني غدا غادي نغلط وغادي نلوم راسي من بعد ما نسمع هادشي كامل، غادي نلوم راسي وما نطيحش في واحد الفخ اخر هي بعد انني نسمع هادشي اللي قلنا دابا نبدا نلوم راسي علاش تنلوم راسي.
1: ايه هذا هو اللي كنت بغيت نسولك، واش ملي غنكون متسامح مع نفسي بزاف وكنبرر اخطائي وانا غلطت باش ما نجلدش راسي غيخليني انني دائما نكون متساهل مع الخطا؟
0: كاين فرق بين اننا ملي كندير الخطا، انا ما قلناش ما تنحاسبوش راسنا، تيوقع الخطا تنحاسب راسي عليه، تنشوف شنو الاخطاء اللي درت فيه وانتهت الصفحه تما، سالات خدمه ديال تما، راه ندوزو لاش اشنو غادي ندير دابا.
1: يا ودي حنا كيبقى تابعك وكيبقاو يجبدوه لك، وتالا نسيتيه انت يبقاو يجبدوه لك،
0: حيت حنا ما تنسكتوش، حيت حنا كنبارطاجيو التفاصيل ديال حياتنا كامله مع الناس كاملين، حيت حنا تعلمنا اننا الحوايج الخايبين الحوايج الزوينين تنقولوهم كاملين. الدليل على هذا ان بزاف ديال لي كوبل تيكو تخاصموا بيناتهم وتيرجعوا يتصالحوا، ولكن ترجع صاحبتها تقول لها تصالحتي معاه مرة داك المشكل. علاش؟ حيت هي عاودت لصاحبتها. داك الشيء في العلاقات الزوجيه تنقول لهم دائما الا بغيتوا تنجحوا شي علاقه زوجيه خصكم تشريو جوج ديال الحوايج في الاول الزواج، سكوتش وش حاجه تشدوا بها ودنيكم. في بمعنى اخر انكم تسدوا ودنيكم على هضره الناس وانكم تسدوا ودنيكم ما تعاودوش للناس.
1: هذه واحد النصيحه مهمه.

0: اللي قلت انت دابا ماشي غير لي كوبل، الناس
1: في
0: كاملين
1: الحياة كاملة.
0: في حياتك كامله، لان انت تنسى وهذوك اللي دايرين بيك ما كينساوش.
1: لان شوف ويذكرونك، على خاصك تفهم واحد العقده نفسيه كاينه عند بزاف ديال الناس، واللي هي انهم يرغبون في ان يكونوا، حتى هما باغيين يكونوا الافضل، فرغبتهم في انهم يكونوا الافضل
0: كيطيحوك انت
1: ملي يحسوا بك انت وليتي تهز الراس، فتري اوتوماتيك واش غايدير لك، يقول لك واش نسيتي راسك راك انت هنايا. داكشي شنقول دائما، ان اصعب وحدين حتى في الكوتشينغ ولا غيرها، نقول لهم اصعب وحدين تدربوا هو الناس اللي دايرين بك. علاش؟ لانه عاقلين عليك كي كنتي صغير كي كنتي. فبالتالي احسن حاجه ديرها هو انك تشتغل في سكوت، انك تبارطاجي، ما تبارطاجيش مع الناس اشنو تدير وشنو توصلتي ليه، لا الفشل ديالك ولا الاخطاء ديالك ولا شنو ما درتيش ولا شنو كان عليك دير. هادشي كله الا بغيتي تبارطاجيه، بارطاجيه مع شي حد اللي ممكن انه يقدم لك النصيحه ويعاونك، والا كان متخصص ومشيتي عنده والسلام عليكم بغيتي تقولها ليه تترجع.
0: هذا كان لو سكري، لو سكري بروفيسيونيل.
1: واخا
0: انا كيعجبني دائما نسول ضيفي الكريم لانه من التجارب نتعلم. واش انت كانت عندك قبل ما توصل تبارك الله هذا الادراك وهذا المناعه اللي عندك والتوجيه اللي كتقدر تواكب الناس توجههم، واش انت كانت عندك شي حاجه اللي ما كنتيش متصالح بها مع نفسك وتسامحتي بها مع نفسك وكانت تؤرقك وكترهقك حتى وقع العكس؟
1: اكيد ما كاين شي انسان في الدنيا او في الكون تولد وهو يدرك جميع الاشياء، هو فاهم جميع القواعد ديال الحياه. انا من الناس اللي غلطت بزاف في حياته، وكنت اقول لنفسي وتنعاقب نفسي وتنجلد راسي وكاع هاد الاشياء اللي ممكن نهضروا عليها اللي تيديروها بزاف ديال الناس، حتى انا كنت واحد من هذوك بزاف ديال الناس. لكن الفرق فين كاين؟ هو في مرحله الادراك، عندما تدرك وتصر على ان تشتغل على ذلك تتولي اش، تتولي ضابط لنفسك وغيرها. بحال نعطيك مثال، انا كنت من الناس اللي تنقولها دائما، انا كنت سريع الغضب، دغيا تنتقلق دغيا تنتعص. دابا تنقولها ليهم تنضحك معاهم تنقول ليه واخا ما عرفت كيفاش شنو يطرى وما عرفت شنو يجرى، غتلقاني دائما اش تنضحك وما معصبش وما مقلقش وما متوترش لسبب بسيط. هو فهم ان في الاول وفي الاخر انا درت داك الشيء اللي عليا، يطرى اللي بغى يطرى لا دخل لي به، ما عنديش علاقه به، وما عرفتيش اشنو كان غيوقع لولا ذلك. بمعنى اخر تنقول دائما، عندي مثال بسيط، تنقول الى ان الا كانت جايه واحد البيكاله في جهتك وقلت لك واش تخليها تضربك ولا تحبسيها، القرار ديالك شنو غيكون؟ تبغي نحبسها ولا نخليها تضرب؟
0: خاصك يقول لك بيسون
1: نحبسها. مزيان حبسناها، دابا ملي حبستيها ما تعطلتيش، حيت كل ضرباتك انت غادي تعطل، ولكن ملي ما ضرباتكش ما تعطلتيش. فجيتيني شان مع واحد الموتور، حتى هو بغيتي نحبسه ولا نخليه، غادي يقول لك نحبسه، واخا ملي حبسناه ما تعطلتيش، وملي ما تعطلتيش جيتيني شان مع واحد الطوموبيل. ودوا عليك الا كنتي عارف ان مورا البيكالا كاين موتور وطوموبيل ورموك والى ذلك،
0: كنتي غتقول اللهم
1: البيكالا، البيكالا انها توقع. فالتفكير بهذه الطريقه هذه في حد ذاته تيخليك انك تهدا في اي موقف كيف ما كان، تتولي تفهم ان ما كان ليكون افضل مما كان.
0: تبارك الله عليك محمد مقداد، كوتش متخصص في تطوير الذات والتحفيز الايجابي. شكرا بزاف انك كنتي معنا في طاقه ايجابيه، وتلقى ان شاء الله في مواضيع اخرى لاحقا. تبارك الله عليك. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا، القاكم واراكم في حلقه جديده من طاقه ايجابيه، في امان الله.